0: 큐.
1: 103.3 107.8

0: بيكاس.
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
5: صباح الفل والياسمين عمو،
6: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

103.3 107.8 FM راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطلت

تصير ما بنتي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي برحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 9

0: 88 122.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد 26 من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9، ساعتان من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحك فراس.
4: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين. صوتي بتأمل منيح اليوم، يعني بتأمل على أمل، يعني نعتذر من المستمعين إذا بيكون في موسم مكيفات هوائية وما إلى ذلك. نتأمل إنه الأمور تمشي منيح، ودير بالكوا على أصواتكوا أهم إشي بالمعنيين يعني. طيب اليوم يعني على ما يبدو كمان سيكون هنالك شوية يعني برودة في الجو أكثر مما كانت عليه بالأمس، لأنه كان في مرقنا موجة حم. اليوم تبدأ يعني الدالة بالتنازل على أمل أنه إحنا بنحب
3: الدالة عن الأمطار اللي بتخفف كمان من وطئة الحر.
4: شوي متفرق، بدنا نبرد شوي. طيب إلى العناوين.
3: أنباء متضاربة بشأن تراجع ترامب عن توسيع الحرب على إيران وإشراك إسرائيل فيها وسط توقف الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية.
4: وتصعيد في الضفة الغربية وتوتر في عدة مناطق عقب الأحداث الأخيرة في بلدة تل، ودعوات إسرائيلية وفلسطينية لردع المستوطنين.
3: وحوادث الأطفال خلال عطلة الصيف تزداد، مسرع طفلة من وادي عارة من جراء سقوطها في المنزل، وحالة من الحزن تخيم على البلدة.
4: إذن المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن هذه هي، سنستعرض من خلال هذه النشرة أيضا أهم وردة في نهاية الأسبوع، وكانت نهاية أسبوع حافلة شيرين، الأحداث في الضفة الغربية إضافة إلى الترقب الذي كان عقب التهديدات الأمريكية بضرب أو عدم ضرب إيران، ليتبين فيما بعد بأن في هاي الليلة الثانية على التوالي لم يكن هنالك ضربات
3: من الهدوء إلى
4: من
3: حد
4: الهدوء
3: ما.
4: على ما يبدو في خلف الكواليس، وهنالك من تعلم إنه ما يحكيش كثير عما يجري في الأحداث لأنه بنحس حاله مثل ترامب. فبالتالي يعني هنالك على ما يبدو وساطة عمانية تسير من أجل يعني وقف إطلاق النار أو على الأقل هدنة. ليس بالضرورة أن ينجح هذا، ولكن هذا هو التفسير للهدوء الذي كان على مدار اليومين.
3: طيب، أفادت نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تأجيل خطة لتوسيع الهجمات على إيران. أضافت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين حذروا من أن أي ضربة واسعة قد تدفع إيران إلى استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وسط مخاوف من استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك أكد ترامب في حديثه للصحافة أن المفاوضات مع إيران تبدو أكثر جدية، وأنه يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه لا يزال يبقي جميع الخيارات مطروحة.
5: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes.
4: We're locked and loaded. يعني بما جاهزون ومتجهزون من أجل يعني الهجوم بحسب ما يقوله ترامب، ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج هذه.
3: تعرف فراس يعني عذرا، ولكن تتذكر نفس التصريحات إنه جاهزين ولكن بفضل الحل الدبلوماسي تقريبا ب 11/2 لما التقى بنيامين نتنياهو، وب 28/2 بلشت الحرب، فكله يعني محدود الضمان.
4: الاختلاف شيرين بهذا الوضع إنه عنصر المفاجأة

0: مفاجأة ما قالش ولا أي معنى اليوم ولا يعني
1: ولكن
0: يعني نسبياً قائم
1: إنه ما حدا رح يتفاجأ، ولكن العودة للحرب
0: العودة للحرب موجودة، ولكن عنصر المفاجأة ب11/2 كانت كبيرة جدا طبعاً واضحة طبعاً. في مفاوضات هون أصلا المفاوضات كانت متوقفة والتهديد كان وارد والضربات موجودة يعني، فبالتالي التهديد إنه إحنا بدنا نقول بدنا نضرب بس مش رايحين نضرب يعني مش هالقد تحمل معنى أو هالقد قد تؤثر
1: يعني
0: على سير
1: المعارك. إذا عادت الضربات لن يتفاجأ أي بالفعل. أحد بالفعل.
0: إذن نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين مطلعين المحادثات التي جريها وفد عماني في طهران أحرزت تقدما في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وبحسب المصدرين قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع على أن يعرض لاحقا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن قبوله. في المقابل أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل.
1: إلى ذلك هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بريطانيا قائلا إنها ستصبح هدفا مشروعا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن لندن أبلغت واشنطن رغبتها في الانضمام إلى التحالف البحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
0: ومددت في موضوع آخر، مددت الحكومة الإسرائيلية للماضية سريان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 11 أغسطس مبررة القرار باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الساحة الإيرانية. في سياق متصل بدأت شركات طيران أجنبية إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، وأفادت تقارير إسرائيلية بأن شركتي الطيران الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة. هن دائما أول شركتين بأخذوا نظرا للأخبار اللي في إسرائيل، يعني من يعني عادة الدول تسعى
1: بخطوش مجازفة عمليا،
0: الدول تسعى إلى الهدوء وتطمين الشركات. في إسرائيل يجري العكس، حتى التحليلات التي تحدثت عن توقف الضربة بالأمس قالت بأنه التقديرات الإسرائيلية في نهاية المطاف بأن ترامب سيقدم على ضرب إيران،
1: لا تزال على حالها
0: عمليات
1: الأمنية
0: واسعة
1: صحيح.
0: في نهاية المطاف قد تؤدي يعني وفي هنالك أمور يعني، بس أنا لم أعد أثق في هذه التقديرات. واضح أنه على ما يبدو إسرائيل ليست عنصرا فاعلا في القرار ضرب أو عدم ضرب إيران، هي تنتظر كل التفاعلات اللي عم بتصير بالبيت الأبيض. إسرائيل لا علاقة لها، لو كان في علاقة لها
1: يعني على الأقل ترامب حكى بهذا الاتجاه يوم الثلاثاء لقاء فراس، يعني بتتوقع يحاول نتنياهو كمان مرة يمارس ضغط باتجاه معين على
0: ممكن أن يأتي نتنياهو ويقول لترامب أنه نحن قلنا لك بأنه ولا إشي بينفع مع الجماعة غير ضربهن، وإذا أنت ضربت عمليا أن أنت الآن في وضع صعب، ويعني الضرب فقط رح يعني تضرب الإيرانيين وتزيدك أنت أفضل، الوضع يكون عندك أفضل مما كان عليه لأنك أنت عمالك يعني تهدد ولا تتفي بهذه التهديدات. ولكن في المقابل فيه هنالك عنصر واحد، أنا أعتقد بأنه في نهاية المطاف الخطاب الأمريكي مش في ترامب، في البيت الأبيض وفي غيره يقولون بأنه نحن لا كناش لازم نفوت هاي الفوتة كلها أصلا لولا إسرائيل، لا يعترف بها ترامب، ولكن هذا سيكون في الخلفية
1: المناخ
0: لا
1: العام.
0: أعرف بالفعل لا أعرف إلى أي مدى يعني نتنياهو سيمتلك خلينا نسميها
1: الجرأة
0: أو الوقاحة يقول لترامب شو يعمل في إيران خاصة في ظل هذا الموضوع.
1: بالمناسبة الصحف تتحدث عن هذا الموضوع أنه نتنياهو هذه المرة أوراقه أضعف نظرا للحالة العامة في الولايات المتحدة واستطلاعات الرأي، إلى جانب أنه أيضا يعني الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين وكل قراراتهم وكل تشكيكهم بكل تأثير إسرائيل وبخطط نتنياهو.
0: أنا بنهاية الأسبوع تحدثت إلى ناس مقربين نوعا ما، محللين اللي هن يعني يعرفون ما الذي يحدث في أروقة الحكومة الإسرائيلية، يقولون بأن نتنياهو لا يفضل، على الرغم مما نسمعه بأنه لا يفضل ضربة إيرانية، يفضل تصعيد ربما في غزة أو في الضفة الغربية مع ما سموه عدو ضعيف أكثر من الإيرانيين، لأن الإيرانيين قد يخبئون
1: هناك في صواريخ وما إلى ذلك أو صور وترامب إنجاز صحيح.
0: هو الذي يحدد سير المعركة، فبالتالي أيضا الدخول إلى مثل هذه المعركة من جانب إسرائيل من جانب نتنياهو هي أيضا مغامرة لا تقل عن غيرها.
1: طيب الآن إلى الضفة الغربية، فقد أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا في بلدة قصرى جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المسجد في تصعيد جديد لاعتداء دائهم في الضفة الغربية. وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت مصادر فلسطينية

0: بأن مستوطنين هاجموا مركبة جنوب بيت لحم ما أدى إلى أضرار بها، كما هاجموا مركبات فلسطينية قرب مفترق بلدة بني نعيم شرق الخليل.
1: وفي السياق أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعليمات بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، مع السماح باستثناءات في مواقع البناء بطلب من السلطات المحلية، فيما يستمر العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. يأتي ذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني المقرر اليوم بعد تقديم موعده إلى ما بعد جلسة الحكومة مباشرة.
0: اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 70 شخصا في قرية تل قرب نابلس، وفرضت قيودا كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطنين إسرائيليين أو مستوطن وجندي أول أمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين رميا بالرصاص الجيش والمستوطنين. حتى الآن يعني التحقيق لا يوضح بالضبط من الذي قتل، ولكن خلال الهجوم كله للجيش والمستوطنين. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 20 مستوطنا اقتحموا قرية تل جنوب غرب نابلس، ما دفع قوات الجيش للتوجه إلى المنطقة. وأطلق الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع على صحفيين وأهالي القرية خلال الاقتحام.
1: طيب يعني هذا القضية، إذا كانت هذه عملية مخططة أو هي عمليا نتيجة احتكاك، هذا نقاش داخل إسرائيل حتى ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول ما كان في بلدة تل. التوثيقات والفيديوهات تقول بأن كان هنالك نقاش بين المستوطنين وما بين الفلسطينيين في قرية تل قبل أن يكون هنالك إطلاق نار وخطف
0: للأسلحة. كان هناك مواجهة واضحة حول المسجد، كان في تجمع لما تسميهم يعني جهات إسرائيلية المتنزهين، ومعهم مستوطن بغض النظر في رأس معهم مستوطنين من حفاد جلعاد، لها يعني قصص طويلة هذه البؤرة الاستيطانية التي تحولت إلى مستوطنة سويت العام الماضي، تمت تسويتها، وكان احتكاك واضح، اعتداءات، ويعني جرى ما جرى. الرواية الإسرائيلية الرسمية ومعظم الإعلام يتعامل وكأنه يعني
1: عملية مخططة،
0: ورجال السياسة كثر طبعا على رأسهم يائير كولان، وانتقادات كثيرة أيضا في الإعلام الإسرائيلي لموقفه. ولكن بعد قليل سنقرأ في هآرتس يعني انتقادات ومواقف مختلفة للموقف الإسرائيلي العام في هذا الموضوع.
1: لنسمع لما قاله يعلون بوغي يعلون، وهو كان قائدا لمنطقة الوسطى وأيضا قائدا لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي وزيرا للأمن في إسرائيل، ما الذي قالوا عن هذه الحادثة في تل؟
2: כמפקד אוגדת יהודה ושומרון הייתי אלוף פיקוד המרכז. זה לא פיגוע. דבר כזה... מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו להגיע למסגד בכפר תל. זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות, כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רועים ביהודה ושומרון. זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו. מי עומד לדין על זה?
3: אבל רגע, אתה מדבר על המספרים כאן, אבל אתה ודאי מכיר את הנתונים מאיפה רובו המכריע מאוד של הטרור מגיע.
2: כבר גמרו עם החוות, עם הקהילות הרועים, אז עוברים עכשיו לכפרים, לנשל אותם מאדמתם. יש פה מדיניות. אלה שחשבו ששבעה באוקטובר נס רוצים ליצור את אותו חיכוך ביהודה ושומרון מתוך מטרה מאוד ברורה. קוראים להם סמוטריץ', בן גביר, אורית סטרוק. זו הכוונה. לכן קודם כל בוא נסתכל על זה בהקשר הזה.
1: طبعا ما يقوله بأن ما كان هو عمليا احتكاك ونابع من يصف هذه الزيارة بأنها ضمن ما يعرف بالإرهاب اليهودي، ويقول بأن هنالك سياسة ممنهجة واضحة للحكومة الإسرائيلية يقودها سموتريش بن غفير وأوريت ستروك. يقول بأنهم انتقلوا من الاعتداء على الرعاة وما إلى ذلك إلى دخول القرى، ويتحدث عن هذا ويقول أنا قبل كل شيء بأنه أنا كنت قائد للمنطقة، قائد لهيئة الأركان، وبالتالي هو يتعرض أيضا لهجوم نتيجة هذه التصريحات.
0: يعني يتحدث يعني بوغي يعلون في تاريخه قادم من اليمين، إذا يعني أردت أن تعد الآن على المركز يمين ممكن لتجربته بكحول لافان، ولكن أن يتحدث بهذه اللهجة التي لا يتحدث فيها حتى اليسار، هذا هو اللافت. بغض النظر عن كل ما قالوا، يتحدث بشكل دائم عن تطهير العرق، يتحدث في غزة وأثار ضجة، والآن يتحدث عن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية. الغربيه
1: احنا اشتغلنا معه بالتالي لما كنا كان حتى في وقت الفك الارتباط غزه وكان معارض الموضوع اذا تذكرين شريف.

0: بخطة الانسحاب استقال
1: في ذلك الوقت أو أقيل نوعا ما، لم تمدد فترته في فترة شارون نتيجة أنه كان نوعا ما يميني أكثر من شارون في ذلك الوقت، وبعدها جاء دان حلوتس وأصبح قائدا لآيات الأركان. وقت لما عينوا دان حلوتس كان أول قائد لآيات الأركان جاي من سلاح الجو، قالوا أن التوقعات في السماء بما معناه أتسبيوت بشمايم ربما إيران هي الهدف من 2005 هذا الحديث.
0: صحيح، لأنه يعني في حينه كان إخلاء المستوطنات، ولكن الآن يعني هو يهاجم ويقول مواقفه. بالمناسبة يتحفظ على الظهور في الإعلام العربي
1: طبعا،
0: لأنه يدرك أنه كمان الهجوم يزداد ولا يريد أن يستغل يمين بالأخير يعني
1: بالتالي يعني هذه مواقف ليست سهلة الآن في هذا الموضوع. زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس الموقوف إداريا تال يانون داردك داخل زنزانتو، وهو مشتبه بالتورط في اعتداء من دوافع أمن قومية بقرية خربة حمصة قبل عدة أسابيع، وواجه شبهات بالاعتداء على الفلسطينيين. وبحسب مصادر إسرائيلية مقربة جاءت الزيارة للاطمئنان على حالته الصحية بعد إعلانه الإضراب عن الطعام في خطوة وصفت بأنها استثنائية.
0: لقاء مطول مستهجن غريب جدا، ويقال في الإعلام العبري أنه عرض عليه استبدال السجن كون وضعه صعب و يعني إضراب عن الطعام وما إلى ذلك بسجن حبس منزلي، ولكنه رفض. التهم الموجهة والشبهات ومعتقل إداري يعني مرعبة مخيفة، إنه من طريقة الاعتداء والتنكيل بأحد الأسرى الفلسطينيين.
1: ويعني فرطوها الجماعة في الحكومة، يعني خلص بطل عندنا مش شايفين ولا أي حدا. هذا بالنسبة لهم المعسكر اللي مؤيدين معسكر يميني متشدد من المستوطنات، يفعلون كل شيء، مش مهم وزير أمن، مش مهم إذا هذا يتناقض أصلا مع وظيفته. هو من وقع على، أو وزارة الأمن هي من توقع على الاعتقالات الإدارية. يذهب ويزور رئيس الشباك، يقول بأنه فيش إشي اسمه إرهاب يهودي على الأقل وسط التسريبات اللي كانت، وألغى كاتس كل الأمور الإدارية ضد المستوطنين، ونرى ما نراه في الضفة الغربية في ظل صمت. والآن التصعيد بدل العمل على يعني كبح جماح هذا الإرهاب، يقوم الآن في حملة عسكرية عشوف الضفة. الضفة هذه يعني إذا تأخذها من حيث العمليات نسبيا إلى ما كان في السنوات، ما في إشي بالضفة يستدعي إلى عملية عسكرية واسعة نتيجة مواجهة كانت بين المستوطنين وبين الإسرائيليين. هذا يعني سياسة حكومة قبل الانتخابات على ما يبدو وسط كل التحليل.
0: قبل الانتخابات التمهيدية في الليكود كاتس كمان يعني. طيب، أعلن ديوان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن طائرة مسيرة سقطت قرب منزله في مستوطنة كريات أربع فيما استولى الجيش الإسرائيلي عليها وفتح تحقيقا في ملابسات الحادث، مؤكدا عدم وقوع إصابات. لاحقا طبعا أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الفحص أظهر أن المسيرة تعود إلى فتى من سكان المستوطنة، وأن سقوطها لم يكن مرتبطا بحدث أمني طبعا، مزودة فقط بكاميرا.
1: طبعا التصعيد في قطاع غزة لا يزال سيد الموقف على الرغم ما يحدث في إيران، وفي التصعيد كامل في قطاع غزة هنالك يعني اغتيالات واستهدافات يومية، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص. هناك الجيش قتل 6 أشخاص وأصاب خلال الساعات 24 ساعة الماضية يعني عدد كبير. ووفق المعلومات الواردة فإن الغارات طالت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي وسط المدينة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة. وهنالك من يرى بأنه عمليا يعني قد بعد شوي ستتحول أيضا غزة إلى عنوان، خاصة وأنه يعني أعداد الضحايا تزداد يوما بعد يوم. وهنالك من بدأ يقرأ عمليا جدران الخزان شو عم بيصير، أنه بما معناه الحديث كان على وقف الإطلاق النار، ومن بعدها خطة، ومن بعدها يعني أن يدخل مجلس السلام. كل هذا متوقف، والعمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة هنا،
0: هي الوحيدة المستمرة.
1: وأنا أتوقع بأن يكون هنالك نوعا ما نقاش حول قطاع غزة في المستقبل القريب على الأقل دول.
0: حذر اتحاد الانترنت الإسرائيلي من أن تطبيق واتساب حظر خلال نهاية الأسبوع لدى عدد كبير من المستخدمين في البلاد، مؤكدا أنه تواصل مع شركة ميتا بشكل عاجل لمعرفة سبب المشكلة دون الحصول على تفسير حتى الآن. طبعا دعا الاتحاد المستخدمين الذين حظرت حساباتهم إلى عدم دفع أموال لأي جهة تدعي قدرتها على إزالة الحظر، والاكتفاء بتقديم طلب استئناف عبر واتساب والتواصل مباشرة مع الشركة. وهذا يعني تحذير مهم لمن حضر ربما لأنه قد يخضع لابتزاز عمليا.
1: طيب إذن الآن فقط يردنا بأن هنالك أيضا في يعني خلل وتوقفت حركة القطارات بشكل مؤقت

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تكلك او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: أنباء متضاربة بشأن تراجع ترامب عن توسيع الحرب على إيران وإشراك إسرائيل فيها وسط توقف الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية.
1: تصعيد في الضفة الغربية وتوتر في عدة مناطق عقب الأحداث الأخيرة في بلدة تل ودعوات إسرائيلية وفلسطينية لردع المستوطنين.
2: كيف فقد أودات يودا بشمرون أيتي ألف بيكود أمريكاز زي لو بيقوة דבר כזה, מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו להגיע למסגד בכפר טל. זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות, כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רועים ביהודה ושומרון. זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו. מי עומד לדין על זה?
3: אבל רגע, אתה
2: לכן.
0: وحوادث الأطفال خلال عطلة الصيف تزداد. مصرع طفلة من وادي عارة جراء سقوطها في المنزل وحالة من الحزن تخيم على البلدة. طيب إذن الآن شيرين هيك نروح شوي على الصحف نبلش معك يعني ما الذي يحدث وكمان هيك بركة عرجنا أيضا على صحف أخرى غير العبرية
1: يلا ما واقع
0: نظرا
1: كمان
0: لأنه الزميل وديع عوابد اليوم في إجازة كل الأسبوع
1: وديع مش
0: فبالتالي
1: موجود.
0: لن تكون هنالك زاوية مع الزميل وديع عوابدي ولكن نحاول نعوض قدر المستطاع إحنا
1: طبعا للأسف أبو محمود ممكن يكون يسمعنا
0: سلامات أبو
1: عارف
0: محمود
1: إنه إحنا يعني والمستمعين نستناك
0: إذا فاضي اطلع شو عليك
1: طيب البداية من هآرت الصورة المركزية لكل ما جرى في قرية تل والضفة الغربية هذا هو العنوان تقترب لي يعني إشحالة اشتعال واسعة أكثر تشتعل بشكل موسع وتصعيد وفي الحكومة الإسرائيلية هناك من يرى بأن ذلك قد يكون فرصة عاموس هاريئيل يتحدث عن كل ما يجري يقول أنه هناك جهات إسرائيلية يمينية تسعى إلى إحداث مواجهة عامة في الضفة الغربية جزء من هذه الجهات معدود على الصهيونية الدينية والتيارات المتطرفة التي تريد أن تستغل هذه المواجهة الواسعة لتقويض دور السلطة الفلسطينية الاستيلاء على مزيد من الأراضي والمساحات في

0: ضفة، بينما هناك دافع آخر هو قضية أيضا الانتخابات والحسابات الداخلية وإشغال الشارع الإسرائيلي بأن الانتخابات ستكون على إخفاق 7 أكتوبر بتصعيد جديد في الضفة الغربية. كثير من التساؤلات عن دور الجيش، عن ما الذي جرى، يقول أنه كل ما كان يعني بالفعل لا يبرر قتل متنزهين كما يقول عاموس هرئيل، ولكن من الواضح أنه من وصل وأسس لهذا الاحتكاك كان لديه أهداف، ويجب أن يثير ذلك الكثير من التساؤلات.
1: في دعوة أحرنة الأمور متشابهة من حيث الوضع في الضفة الغربية في صلب هذه الصحيفة، في صلب عناوينها، ويصفون ما حدث في قرية تل بأنه العملية القاتلة في الضفة الغربية، وتقول بأن الجيش الإسرائيلي يعزز من حضوره وهنالك تخوفات من تصعيد. فبطبيعة الحال نحن يعني أمام توقعات التصعيد. هنالك انتقادات طبعا الحكومة الإسرائيلية بكل ما يحدث في هذا الموضوع، الانتقادات من قبل شمعون شيفر، وهو عمليا محلل سياسي قديم في ذات أحرنوت، الذي يتساءل ما الذي فعله نتنياهو من أجل يعني تأكيد حق الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، طبعا يقعون تحت الحكم الإسرائيلي، يقول لا شيء. وبما معنا أيضا ميخائيل ميلشتين، وهو أيضا يتحدث عن هذا الموضوع، يقول بأنه يقول بأن ما يحدث في الضفة الغربية يتطور من أجل ربما قد يقلب وضع الأمة، ويقول بأنه هذا يعزز عمليا ما يعرف بالرؤية المزيد من المساحات، المزيد من الأراضي، لدوافع عمليا دوافع قومية وما إلى ذلك، وأن هذا ربما قد يخرج إسرائيل من التوازن الاستراتيجي. ويقول بأنه هنالك من في الحكومة الإسرائيلية وتحديدا من الائتلاف الحكومي يقدرون بأن مثل هذه الخطوات المتشددة في الضفة الغربية قد تساعدهم في الانتخابات. هذا يعني عمليا يقول بأنه يأتي بموازاة ذلك، بأنه هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الخروج من التوازن الاستراتيجي. يصف ما يحدث وينتقد ما يحدث في الضفة الغربية دون أن يكون هنالك يعني اتهام واضح أو التعاطي مع الأحداث التي كانت بالأمس بشكل عيني.
0: نعم. طيب طبعا فيها آرتس أكثر من يدعوت أحرنوت يعني يتحدثون بتفاصيل ما جرى بكل بمصطلحات مختلفة، لا يصفون ما جرى بأنه عملية. أميرة هاسية تتحدث عن حياة الفلسطينيين في هذه المناطق التي يعتدى عليها يوميا من جانب المستوطنين، وتستهجن الاستهجان الإسرائيلي والمخاوف لدى الجيش من إنشاء 70 لجنة شعبية تنظيمية في البلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات، والاعتبار ذلك خطر أمني لأنه لم يبقى للفلسطينيين سوى أن يحاولوا حماية أنفسهم كما تلخص. طبعا تأتي على كثير من الإجراءات التي تتخذ في القرى النائية البعيدة التي يعتدى عليها في المناطق المختلفة. جدعون ليفي ينتقد بحدة يائير جولان وبشدة كل ما كتبه يائير جولان بعد أحداث تل، ويقول إنه يائير جولان ليس يسارا ولا سلام، هو جنرال يعني قومجي محرض الذي يعني يحاول أن يظهر عكس الحقيقة. وطبعا يتحدث عن كل من صوت في انتخابات الديمقراطيين، حقيقة من يقف على رأس الديمقراطيين، وأنه أيضا أبرق تعازيه للعائلات من حفاد جلعاد وعائلة الجندي، بينما تناسى الفلسطينيين ولم يبقي مجالا للشك بأنه يعني كل مواقفه التي دعت لمزيد من القوة في الضفة الغربية هي مواقف يمينية. أيضا إيريس لعال تتحدث عن يائير جولان، عن التحولات فيما يعني كان اليسار، عن هذا اليسار الذي يتجند لدعم حفاد جلعاد قبل أسبوع وجمع التبرعات بعد الحريق، على الرغم من أنه تحقيق الجيش أبدى وأكد أنه لم يكن متعمدا من جانب فلسطينيين، وصولا إلى موقف يائير جولان ودعوته لمزيد من القوة ضد الفلسطينيين.
1: نعم يعني هذا كان عنوان أيضا بكل ما يتعلق في إرجولان في اليومين أو بالأمس, وتحديدا لأنه كان بالأمس يعني بعد ما قال بأنه بعدما بعث التعازي للعائلات اليهودية. الجملة الإشكالية التي كانت من خلال البوست تبعه شيرين بقول أنه الإرهاب ينبغي أن نضربه بيد عسكرية قوية بتصميم ومن دون أن يكون هنالك حلول, ولكن من أجل يتحدث عن عمليا من بعد عن خطوات استراتيجية.
0: كل موقفه إشكالي, يعني أنه يقدم تعازي قبل تحقيق رسمي, قبل ما يفهم شو اللي صار, قبل ما يتأكد ويتحدث عن يسار وعن شراكة وحل الدولتين وما إلى ذلك, ويدعو إلى تصعيد في الضفة الغربية ويعرف من الذي سيقود التصعيد, حكومة يمينية متشددة, وبعد ذلك نتحدث عن القوة الديمقراطية وعن يعني انتخابات. احنا بالاخير يعني كله مش مفصول.
1: بالامس يعني حاول هو ان يصحح نوعا ما مثل هذه التصريحات بدون القول بانها تصحح, يقول بانه نتنياهو وكاتس يحاولون الضفة الغربية عشية الانتخابات الى برميل بارود قد ينفجر ويهدد حياة البشر, سنستبدلها وسنعمل على القضاء على الارهاب اليهودي وتفكيك الميليشيات المسلحة التابعة لبينغفير. هذا ما قاله إرجولان فيما بعد على ما يبدو بعد موجة الانتقادات التي جاءت ايضا من المعسكر, معسكر الديمقراطيين, ومن غير لأنه كان في أعضاء كمان في معسكر الديمقراطيين الذين أيضا هجموا بسبب تقديم التعازي الفلسطينيين, عائلة الفلسطينيين الأربعة الذين أيضا قتلوا, والتحقيق مستمر في هذه القضية مركبة قبل الانتخابات. أنا مش متأكد شيرين أنه ما يحدث في الضفة الغربية قد يخدم نتنياهو وبينغفير وكاتس. أنا لا أعرف بالضبط,
0: هو يخدم اليمين المتشدد بالأساس,
1: يخدم اليمين المتشدد ولكن في نفس المطاف يعني هذا سمطرج. كل الوقت موجود وما يخدمهم يخدمهم مع تصعيد وبدون تصعيد. لا أرى, هم يريدون إشعال بينغفير طبعا يريد إشعال المنطقة مش بس كذا وفق تحقيقات التي كانت, هذا مش اجتهاد من الصبح هذا بقوله, ولكن أنا لا أعرف إذا كان هنالك يعني عدم استقرار في الضفة الغربية يختلف عن عدم الاستقرار في قطاع غزة. نتحدث عن منطقة ممتدة من العفولي إلى تل أبيب, الضفة الغربية ليست غزة, منطقة نائية في الجنوب بجانب بئر السبع.
0: فراس, إذا تطورت الأمور بشكل يخرج الفلسطينيين, وبالمناسبة عام إسرائيل في يعني استمرارا لمقالته يتحدث عن مخاوف وعن وجود عوامل لانفجار كبير في الضفة الغربية على غرار انتفاضة, يعني على غرار ما كان, إذا تطور هذا مع أنه لا أراه محدودا, إذا تطور بهذا الاتجاه طبعا سيؤثر, اليمين سيحاول استقطاب مزيد من الأصوات. لن أنا برأيي وصولا للانتخابات إذا ما صارتش معجزة إحنا بنضل على نفس الوضع, يعني مش أنه إذا ضلت الآراء بهاي الطريقة فنتنياهو مش رح ينجح أنه يحصل على أغلبية بسهولة دعنا نقول, وخاصة إذا تطورت الأمور في جبهات مختلفة. نعرفش لأي لوين, لأنه الجانب الفلسطيني العوامل مش 100% رايحة باتجاه انتفاضة مش متوفرة, ولكن من ناحية إسرائيل في عوامل. افتح المايك انت بس.
1: يا فتحته خلاص, ما كنت احكي بدون ما يفتح المايك. طيب الموضوع الاخر الذي يعني على الاجنده في هذا الصدد هي عمليا لقاء نتنياهو وترامب, وما تسمى في دعوة أحرنوت عمليا قمة الاقناعات. سيحاول نتنياهو قدر المستطاع ان يقنع ترامب. بماذا سيقنع ترامب؟ في الكثير من الأمور. نتنياهو سيسافر غدا إلى الولايات المتحدة, وهنالك سيلتقي يوم الثلاثاء بترامب ويشارك في جنازة السيناتور الأمريكي الموالي لإسرائيل صديق ترامب لينز جرام الذي توفي فجأة قبل أسبوعين. اللقاء بحسب إدارة أحرنوت يأتي في زمن جدا يعني أو في وقت في حرج جدا في منطقة الشرق الأوسط, وواشنطن وطهران في منطقة يعني على في قمة التصعيد, وأيضا في لبنان هذه البايلوت التجربة التي بدأها الجيش اللبناني أنه في إخلاء مناطق من قبل الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني برعاية أمريكية أيضا خرج إلى حيز التنفيذ, ليس معروفا ما هو مستقبله, وأيضا في كل ما يتعلق من أجل السعودية والولايات المتحدة هذا الاتفاق النووي المدني ما يسمى. على فكرة الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع, تم تصريح هذا المشروع بالنسبة للسعودية من بعد أصبح ضغط على ترامب وأعلن بأنه نحن سنصادق على هذا الاتفاق فقط في حال كان هنالك انضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. ثلاث مواضيع: السعودية, لبنان, وأيضا الفلسطيني, وأيضا الإيرانيون.
0: إيران بالتأكيد
1: على أجندة نتنياهو. نتنياهو سيعرض أمام ترامب مرة أخرى معلومات استخباراتية عن إيران وعلى المساعي التي تسعاها إيران من أجل تعزيز قدرة قدراتها العسكرية، ولكن مع هذا رئيس الحكومة سيكون

0: يكون حذرا جدا كما قلنا بأنه ما يبين وكأنه هو الذي يدفع مرة أخرى الرئيس الأمريكي إلى ضربة.
1: أنت عارف هون بقرأ فيها آرتس في هذا السياق أنه كمان يعني نتنياهو إحدى نقاط الحذر ستكون كل قضية كشف كل محاولات تأثير في يعني الرأي العام الأمريكي مع إنها فشلت. ويعني مقالة المحرر فيها آرتس تصل إلى خلاصة أنه مشكلة إسرائيل ليست في كل الحملات الدعائية والإعلامية وإنما في كل قضية السياسة. وعندك في دعوت أحرونوت يسلطون الضوء على قضية هيك يعني أقل أهمية ولكن في سياق كل مذكرات الاعتقال أو مذكرة الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو الطائرة التي ستقل إلى واشنطن كنافتسيون تقريبا تشتغلش حاطين بالضبط شو كلفتها قديش بتروح عمليا يعني بتكون في بالمطار عمليا في شغل قبل الانتخابات رح تكون شهرين صيانة ما حدا بيستخدمها لأنه في مذكرة اعتقال وفي الشيء إلا وجهة واحدة وجهة هنغاريا التغت بعد اختيار يعني الانتخابات ونهاية عهد أوربان والآن بس واشنطن اللي بيروح عليها
0: بالفعل. يعني هي أمر جدا في غاية الأهمية طبعا. يعني الآن في الولايات المتحدة أنه ممكن أن يعرض نتنياهو على ترامب خطوات لإسقاط النظام مرة أخرى بدون أن يكون هناك ضربات. ما بعرف بالضبط شو الذي بدي أحكي شغلي مغامرة شوي. نتنياهو لا أعتقد بأنه يعني نتنياهو سيذهب إلى البيت الأبيض وبعد يومين تبدأ ضربات أو بعد ليلة أو ليلتين
1: مش زي هذيك المرة يعني
0: أمريكية على إيران. برضو ترامب حذر من أن لا يصور وكأن نتنياهو هو الذي يدفع نحو مثل هذه الضربات. وقضية بالأمس قضية الدفاعات الجوية وإذا في دفاعات صاروخية وما إلى ذلك أنا ما بعرف إذا هذا هو الصحيح الذي كان. أنا
1: يعني أعتقد مش معقول بهاي الشفافية يكشف السبب مع أنه قيل قبل. وأظن قضية الضربات اللي وجهت للدول العربية وللقواعد وتحديدا كمان للأردن يعني أخذت كثير من هاي المنظومات
0: بالفعل.
1: أو يعني كان
0: بس
1: في نقص
0: هيك. يعني أنت تخيل رئيس أمريكا يعني قاعد بده يأخذ قرار طب شو ما يعني مفيش مثلا قائد يقول له لا اسمع تاخذ شيء قرار ما هو اجتمع فيه في قضيه الفش عندنا دفاعات في الدفاعات صاروخيه وقال لا خلص فيش دفاعات صاروخيه ممكن ان تحدث. ولكن على ما يبدو انه ترامب اذا كان هذا هو السبب هو عم بدور على سبب يلغي الضربات لا يريد هذه الضربات
1: لانه الضربات ما جابتلوش بالاخير السبب اللي بده ما رجعتهنش تحت الضغط والهائد انه للمفاوضات وبعدنا بنفس المحل مضيق هرمز
0: بالفعل. وقبل ثلاثه ايام كان هناك تقرير برايي هذا هو الحاسم تقرير استخباراتي أمريكي واضح من CIA ومن أجهزة استخباراتية عسكرية يقول بصريح العبارة ليس مؤكدا أن المزيد من الضربات على إيران ستغير موقفها من المفاوضات. في نهاية المطاف برأيي هذا هو الحاسم. ترامب في معضلة في مشكلة جدية. من جهة لو كان الأمر يحسم بالقوة لحسم بالقوة ولو كان الأمر يحسم دبلوماسيا لحسم دبلوماسيا. أنا برأيي ستكون هنالك هذا تفاوض بالضربات ما نراه سيكون هنالك
1: إذا فات حرب ستكون كبيرة وبالتالي هو لا يحتاج ولا يريد لا يرغب ولا هو ولا إدارته في هذه الحرب
0: قبل
1: هاي
0: قبل نوفمبر بالفعل. طيب خبر بسيط بس آخر تم إلغاء عمليا إقالة بشكل نهائي المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان. ونحن نتحدث عن كان هنالك شبهات بتحرشات جنسية وما إلى ذلك وأبعد عن عمله. ومن أجل أن نتحدث عن منظمة دولية لموقع عليها دول ينبغي على الدول أيضا أن تقيل المدعي. فبالتالي كان هنالك تصويت 82 دولة وافقت من أصل 125 على إقالة كريم خان. نتحدث عن قضية بالفعل مهمة بالنسبة للإسرائيليين لأن هذا هو الشخص الذي أصدر الاعتقالات أوامر الاعتقالات بحق نتنياهو وجلنت في ذلك الوقت. وبالتالي يعني كان هنالك هجوم بهذا الموضوع. التي اشتكت على كريم خان صار أصبح هنالك اتهامات بشكل كبير لهذا الرجل فإنه كان يعني اعتدى عليهم ذلك وقالت بأنه هي لم تعمل بإحاء أو بأمر أو بدفع من قبل الحكومة الإسرائيلية كما تم الادعاء. في نهاية المطاف شيرين نحن نتحدث بغض النظر إذا كان هنالك من دفعها أو لا هذه القضايا بالنسبة للمجتمع الدولي هي قضايا جدا شائكة. كريم خان هو المدعي العام للمحكمة الجنائية هو محامي بريطاني من أصول باكستانية وهو بالأساس أصله من مدينة أدم.

0: في اسكتلندا ينتهي مشواره مع المحكمة الدولية، ولكن الخبر الأهم بأنه الأوامر التي أصدرت لا تزال سارية المفعول، لم تتأثر ولا بأي شكل بهذا بهذه الإقالة.
1: طيب أخيرا عناوين تطبيق ناس غوتيرش من دمشق: الجولان أرض سورية. طبعا سنتكم: اعتراض 12 سفينة حاولت كسر الحصار البحري على إيران. وفي الأخبار المحلية للأسف: الدامية: مصرع شاب من مدينة قلنسوة وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادث سير طبعا بين مركبة ودراجة نارية. هذه أبرز العناوين جئنا على بعضها خلال أيضا هذه النشرة المفصلة وكذلك الصحف والقراءة العامة فيها.
0: طيب إذن يعني الآن نبدأ في ملفاتنا. في طبعا تصعيد الجيش الإسرائيلي للمستوطنين في الضفة الغربية يشمل اعتقالات العشرات واقتحام وحصار عدد من البلدات والمدن الفلسطينية وتحديدا في منطقة نابلس بعد الأحداث الأخيرة في قرية تل. شارك المئات بالأمس في مظاهرتين بمدينتي حيفا وتل أبيب احتجاجا على ممارسات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين. إذن ينضم إلينا الآن جعفر فرح، مدير مركز مستوى الحقوقي والمرشح الثاني في قائمة الجبهة، من المشاركين أيضا في مظاهرة حيفا. صباح الخير جعفر.
2: صباح الخير فراس وشيرين.
0: يعني بداية هيك، ما الذي حدث في حيفا وكيف تقرأ أصلا مجرد الاحتجاج على الأحداث التي كانت في الضفة الغربية بالأمس؟
2: يعني تم تنظيم أمس مظاهرتين مركزيات، واحدة في تل أبيب وواحدة في حيفا. والمظاهرة في تل أبيب كان فيها اعتقالات، يعني كان في 7 معتقلين تم إطلاق سراحهم ساعات الليل المتأخرة. بحيفا مرت المظاهرة كان هناك تواجد كبير للشرطة، ولكن كان هناك حوالي 100 متظاهر في الأساس يهود اللي شاركوا في المظاهرة، وكانت صرخة مهمة باعتقادي بعد اللي صار كمان في المسجد الأقصى يوم الخميس وما يحدث في الضفة بشكل عام. هناك حاجة لإطلاق صرخة منظمة مش بس في داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، أيضا تحميل الشارع اليهودي مسؤوليته أن يتخذ قرار أي توجه يريد. هل يريد حرب مستمرة بعد 3 سنوات من قصف غزة وحرب إقليمية؟ يجب أن يتخذ المجتمع اليهودي قراره، لأن وين رايح؟ هناك توجه خطير بالحكومة الحالية لإشعال كل المنطقة بما فيه الضفة بما فيه الداخل، وما يحدث الآن في الضفة نحن نعتقد أنه سيدخل أيضا إلى الداخل. هناك محاولات لإشعال الداخل من خلال هدم البيوت، ولكن في الأساس الاعتداء على الأقصى والطقوس التي تم تنفيذها يوم الخميس في المسجد الأقصى، وأيضا ما يحدث بشكل يومي من اعتداء على المدنيين على قرى كاملة، حرق الماء، حرق أشجار الزيتون، حرق منازل، الاعتداء على مساجد، هذا يتطلب أن يتخذ على الأقل يعني الجزء العقلاني في داخل الشارع اليهودي مسؤولية وأن يخرج إلى الشارع.
1: وين الجزء العقلاني بالشارع اليهودي اللي صار لنا سنوات وسنوات بنحكي عنه، طالما أنه كمان قيادة هذا الجزء إذا بدنا نحكي عن اليسار وما تبقى منه تقريبا في كل الأحداث الأمنية من غزة وصولا لما يجري الآن تقف يعني مباشرة مع الرواية الرسمية ورواية الجيش؟
2: أنا لا أتحدث عن هؤلاء، أنا أتحدث عن اللي كانوا مبارح بالشارع. اللي كانوا مبارح بالشارع بحيفا أكثر من 100 شاب وصبية، اللي بعتقد أنه بلش نوع من الصحوة عندهن بالثلاث سنين الأخيرات. أنا أتحدث عن المئات اللي كانوا بتل أفيف مبارح و7 منهن تم اعتقالهن والاعتداء عليهن من قبل الشرطة. نعم هناك حالة من الاستفراد في الشعب الفلسطيني. الاستفراد في الشعب الفلسطيني شفناها في غزة، الاستفراد في الشعب الفلسطيني نراها الآن في الضفة، ولكن إحنا ما بنقدر نرفع العلم الأبيض ونستسلم. هناك أهمية أيضا أن يخرج الشارع العربي وأن يقوم بتنظيم، نقوم بتنظيم الشارع العربي للخروج والتظاهر بهاي يعني وإسماع صوتنا. نحن لدينا مكان خاصة، هذا يتطلب منا أيضا الخروج. لم يتم تنظيم مظاهرات أمس في الشارع في البلدات العربية، اليوم في مظاهرة
1: اليوم في وقفات وفي أم الفحم كذلك
2: وأم الفحم، ولكن باعتقادي كل يهودي بصحى من من السبات العميق اللي هو موجود فيه وبشوف الوجه الحقيقي لمشروع الحرب والدم المستمر مش من اليوم مش من 3 سنوات هو يجب أن يعني نتعامل معه باحترام وأن نرافقه ونقف إلى جانبه في النقل في الشوارع وفي الأحياء. هذا إشي مهم لأنه الاستفراد

0: أيضا لن يفيدنا. إحنا كتير مرات بنيجي منقول طب وينهن؟ إذا مش موجودين بدنا نخلقهن، لأنه ما فيش إمكانية. وإحنا شايفين ثلاث سنين وشايفين غزة، حصار غزة، شفنا الفزعة العربية، شفنا في نهاية المطاف إنه تمكنت إسرائيل، تمكنت الحكومة الحالية من حصار غزة وهدم غزة ويعني إبادة جماعية بشكل لم يسبق له مثيل سنوات طويلة، مش بس في المنطقة، في العالم. فأنا باعتقادي كل يهودي يخرج الشارع ويعني من مصلحتنا أن نتحدث عنه وأن نشجعه ونقف معه.
1: طيب الآن طبعا نقف معه. أستاذ جعفر، يعني عندما تتحدث عن قضية الانتقال الجبهة، وهناك من يحاول أن يشعل أيضا جبهة بين المواطنين العرب أو في صفوف المواطنين العرب في البلاد، التعامل يعني من ناحية أنت قيادي تتحدث الآن عن هذه الجبهة المحتملة قبل الانتخابات، وهذا سيناريو الكل يعني يتحدث عنه، كيف يجب أن يتم التعامل معه؟ تفويت الفرصة، ضبط النفس، كانت هاي المصطلحات في بداية الحرب، شو اللي لازم ينعمل؟
0: نحن نتحدث عن مواضيع معينة اللي بحاولوا من خلالها إشعال الصراع في داخل المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر. نتحدث عن العنف والجريمة والسلاح الموجود والعصابات الإجرام، نتحدث عن هدم البيوت، نتحدث عن استهداف النقب. هاي القضايا المركزية اللي احنا شايفينها، أيضا ملاحقة العمال، ولكن هاي القضايا المركزية اللي احنا شايفينها، اعتداءات على ناس بالبساط هذا بيتطلب مننا أولا التحرك للدفاع بشكل يعني متواصل عن من يتم الاعتداء عليه. في أهمية إنه يكون في تنظيم للناس، يعني أي حدا يتم الاعتداء عليه، إحنا بنعرف بيكون في اعتداء مثلاً بمريشة على صبايا، مهم الوقوف إلى جانبهم، تنظيمهم، ومهم خلق حالة من الصدام معاهن أيضاً في داخل الشارع اليهودي. بموضوع هدم المنازل، نحن بصدد تنظيم، محاولة تنظيم في كل بلد الناس اللي منازلها مهددة في الهدم، ويعني محاولة وقف عمليات الهدم من خلال إجراءات قانونية وإجراءات شعبية. وبموضوع السلاح، هذا موضوع اللي احنا عارفين انه احنا نواجه وسنواجه خلال شهر أشهر الانتخابات استغلال لعصابات الإجرام لإشعال يعني نوع من المواجهات في داخل المجتمع الفلسطيني، ولكن ما حدا يعني يستغرب إنه ممكن يكون في إطلاق رصاص متبادل بين شرطة لعصابات، وهذا هاي قضية حذرنا منها من البداية. هناك من يريد أن يفقد السيطرة على عصابات الإجرام لاتهام وتجريم كل المجتمع الفلسطيني، وهذا يجب التحذير منه والتحضير لمواجهته أيضا.
2: بهذا السياق داخلك شوي جعفر، يعني على الآن ستدخل الحملة الانتخابية إلى خضمها، على الرغم من أنه بعد ما في اتفاق أيضا في الأحزاب العربية الثلاثية على ما يبدو، ولكن مع هذا الأجندة كانت واضحة على ماذا نذهب في الانتخابات، الإجرام والهدم البيوت. الآن على ما يبدو في حال التصعيد في الضفة الغربية سيكون أيضا، أو هذا موضوع سيفرض نفسه بشكل كبير، هل الأحزاب العربية جاهزة لمثل هذا السيناريو، خاصة في ظل ما يحدث من أحداث سياسية وفي ظل نقول إسرائيل الجديدة التي تتعامل مع هذا الموضوع بعد 7 أكتوبر؟
0: طلع في رأس المجتمع الفلسطيني فاهم انه في عملية تدريجية، يعني الجبهة الرابعة احنا مستهدفين، وهذا موضوع ما كان مخبى، يعني كان تصريحات واضحة من قيادات في الحكومة الإسرائيلية الحالية انه هني بنوا يفتحوا جبهة وراء الثانية. الجبهة الرابعة لم تستطع الحكومة الحالية حتى الآن انها تفتحها بالشكل اللي كانت مخططة بعد 17/23، ويعني موضوع ما يحدث في الضفة يجب ان نبذل كل الجهد ومش لحالنا لوقف هذا يعني إشعال النار في كل مناطق الفلسطينية عام 67. إحنا عندنا محدودية، لا يعني ما حدا، وهذا يعني كمان أنا شايفه من تصرف الناس عارفة عمليا إنه إحنا محدودية، عندنا قدرة محدودة لمواجهة التحديات. هناك من يتوقع أن يتحرك المجتمع الدولي، أنا لا أتوقع الكثير من المجتمع الدولي، سندفع الثمن. نعم، يعني مهم نكون واضحين مع حالنا، ويجب أن نجد الطرق والسبل لحماية المجتمع الفلسطيني المدني بالذات إذا كان في الضفة أو في غزة أو في الداخل، ونصل إلى الانتخابات ونحاول تغيير هذه الحكومة خلال فترة الانتخابات. الحماية المدنية وما يحدث أيضا في الضفة، يعني لما أنا بشوف مئات اليهود العمال بوصلوا على قرى يعني بحاولوا يهجروها، وبيقوموا في حماية المدنيين الفلسطينيين. أنا بعتقد أنه هذا يجب تشكيل مجموعات حماية من هذا النوع أيضا في يافا وفي حيفا، لأنه إحنا بنعرف أنه المدن المختلطة في الأساس

0: كانت مستهدفة في أيار 2021، ونحن نقوم الآن في تشكيل مجموعات عمل في يافا وفي حيفا، وباعتقادي في أهمية أن يكون في مجموعات عمل من هذا النوع في عكا لكي لا نرى النار تشتعل في أيضا في هاي المدن من هون لحديد فترة الانتخابات.
1: المرشح الثاني في قائمة الجبهة ومدير مركز مساواة أستاذ جعفر فرح، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: شكرا. زميل الكاتب الصحفي محمد دراغمي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بكم.
1: أهلا بك محمد. إلى أين تتجه الأمور؟ تصعيد مستمر، اعتداءات مستمرة أيضا من جانب المستوطنين على قرى ومواقع فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة.
2: شوف، هو الجديد في الموضوع أولا هاي الاعتداءات لا تتوقف يوما، لا تتوقف. يعني عندنا مجموعات إحنا الصحفيين في الضفة الغربية اللي بنتلقى يوميا صور وفيديوهات عن اعتداءات المستوطنين، يعني فيش يوم يخلو من اعتداءات المستوطنين.
1: صحيح.
2: هذه ميليشيات منظمة وبتدعمها الدولة والحكومة والأحزاب الإسرائيلية، وبتشتغل في الضفة الغربية، تستبيح الضفة الغربية على مستوى الاعتداءات الجسدية، ممتلكات، سرقات مواشي وبؤر استيطانية بالتأكيد. الآن الجديد في الموضوع أنه في قرية تل أنه صار اشتباكات في الأيدي، وأسفر عنها مقتل اثنين من المستوطنين أو الجنود اللي هم أو مستوطنين جنود بنفس الوقت. الآن الجديد في الموضوع أنه بعد مقتل هذول الاثنين الإسرائيليين صار في دعوات للانتقام، فصار في إضرام النار واقتحام واجتياح قرى بأكملها. توقفت نهار أمس السبت حتى نهاية يوم السبت، وبعد السبت استؤنفت، يعني لدرجة أنه لأول مرة السلطة الفلسطينية تأخذ إجراءات احترازية، سكرت مدن الخليل، رام الله، نابلس، وقالت للناس ما تتحركوش على الطرق الخارجية بالمساء بسبب هاي الاعتداءات. ومع ذلك تواصلت هاي الاعتداءات، يعني الفلسطينيين توقفوا عن الحركة، لكن كل حدا تحرك إما تكسرت سيارته أو انحركت على الطرق الخارجية. فصحيت اليوم بكير أطلع على النشرة الجوية اليومية للمستوطنين، لقيت في الشقرية ما صار فيها اعتداءات الماضية.
3: يعني محمد، يعني في شو اللي بده، يعني انتم من قراءتكم للموضوع ما الذي يريد المستوطنون في هذه المرحلة؟ الاعتداءات لم تبدأ بالأمس، يعني هي مستمرة، جرى الحديث عنها من أوساط معينة في المعارضة الإسرائيلية، وأيضا والفلسطينيين كل الوقت يتحدثون عن هذه الاعتداءات، كمان احنا بتصلنا فيديوهات وما إلى ذلك. يعني هل في وضوح لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية أو على الأقل لقيادات ما الذي يريده المستوطنون من خلال هذه الاعتداءات؟ هل في هدف ولا فقط مجرد اعتداءات؟
2: لا طبعا في هدف. شوف فراس، الحرب هذه يعني الحرب أحدثت تغييرات جوهرية. الإسرائيليون في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، يعني كنت بقرأ في تقرير أجنبي عن الإثنيك كلينزينج في غزة وفي الضفة، في الضفة الغربية هاي تطهير عرقي، يعني عمليات تطهير عرقي، 118 تجمع سكاني بدوي جرى ترحيلهم. هذا
1: صحيح.
2: تقرير سلام الآن وكرم نبوت الإسرائيليات. احنا الفلسطينيين ما عدناش نقدر نوصل هاي المناطق حتى نوثقها، فقط الإسرائيليين وصلوها 118 موقع. اليوم الضفة الغربية تعرف من يومين توفى قريب لنسيب إلنا في سلفيت. سلفيت عادة أنا بروحها من رام الله بنص ساعة أقل، أنا اليوم بعرفش أفصل سلفيت، الجغرافيا اختفت، الجغرافيا تآكلت، أنا ما بعرف كيف أوصل سلفيت. أنا أهلي في طوباس ما بعرف كيف أوصلهم.
1: في ملامح حسم يعني واضح على الأرض.
2: هذا اللي بيسموه الديسايسيف فيكتوري، الحسم تاع سموتريتش. خطة سموتريتش تطبق يعني باستباحة، في استباحة للضفة الغربية للأرض وللسكان وللممتلكات. يعني في قصص يعني بتقطع نهاية القلب لما بيجوا بيسرقوا غنم لعائلة بتكون تعتمد عليها، على قطيع الغنم، العائلة اللي هي بتبيع حليب وبتبيع جبنة وبتبيع سخول وبتبيع خرفان، في اليوم التالي بتصير شحادين لأنه ما عندك عندهم مش نخل وما فيش عمل وما فيش حكومة. الفلسطينية مفلسة أصلا يعني.
1: طب شو الرد الفلسطيني؟ في رد على الأرض شايفه محمد عمليا في ظل حديث الجيش الإسرائيلي عن مخاوف من اللجان الشعبية اللي قاعدة بتصير وتقام في البلدات؟
2: لا، الناس عم بتصد

0: ويعني لم يترك خيار. شوفي الناس بالحرب هاي في الضفة الغربية أدركوا أنه في إبادة في غزة، فالناس اللي في 6 أكتوبر إذا كان هذا المستوطن بده يتدعى فلسطيني كان من فلسطيني بتفضله، لكن ب 7 أكتوبر بعد 7 أكتوبر الناس أدركوا أنه في إبادة. إذا أنت بتوقف وجههم بقتلوك بقتلوك، يعني من القصص اللي بتقطع القلب اللي غطيتها أنا كصحفي، زلمة ماخذ أولاده رايح يجد الزيتونات في الساوي بفوت المستوطنين بقتلوك قدام أطفاله وبروحوا وما حدش بيسأل وما حدش بيعتقل وما حدش بحاسب. هلأ الناس عارفة أنه في إبادة، لذلك ما حدا بتصدى في البداية، بس اليوم وصلوا لمرحلة الناس بتتصدى، ما هي بتقول لك أنا مقتول مقتول. يعني في دير جرير من كم يوم الناس وقفت، الجيش اللي برافق المستوطنين أطلق النار على الناس لأنها تتصدى لهم، فالجيش الإسرائيلي جزء من العملية والمستوطنين جزء من العملية. لكن اليوم بعد اللي صار في تل انه في مواطن تحول لترند انه يعني فاض فيه الزلمة انتزع سلاح المستوطن وطخهم وانقتل، هلا هاي صارت ترند، ومبارح صار تكررت في سوسيا في الخليج، هلا ممكن تتكرر. يعني ما انت
1: يصير في محاكاة صحيح
0: انت ما بتقدر تضبط اعصابك. الناس هي تحملت لفترة طويلة بس وصلت لمرحلة انه مش قادرة تتحمل، خلص اللي بيهجم عليك تهجم عليه وبدك ويا بروح من بعد، يعني راح تموت راح تموت
1: صحيح.
0: فيا بتموت وانت بتواجه او بتموت وانت في بيتك او بنحرك بيتك. ف يعني في فيديوهات مبارح مثلا فيديو مستوطنين بيقولوا لواحد انا بدي اخذ بيتك، انا راح اخذه انا راح وبتحدى وبقوله راح اخذه وباخذه، يعني عشرات البيوت اذا مش مئات
1: اللي بالفعل تم الاستيلاء عليها. طيب نشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد دراغمي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: اهلا بكم.
1: ملف شائك، وصلنا يعني في ختام هذه الساعة الأولى من برنامج هذا النهار، نخرج إلى فاصل وعلى رأس الساعة نلتقي، بقوا معنا.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: صباح الخير من مجدل شمس.
6: صباح الخير من كفر برة.
7: صباح الخير من قرية نحف.
8: صباح الخير من مدينة سخنين.
9: صباح الخير من مدينة شف عمر.
10: صباح الخير من مدينة طمرة.
11: يا صباح الخير من أهل يركا.
12: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
13: أحلى صباح الخير من قرية كابول.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: أنباء متضاربة بشأن تراجع ترامب عن توسيع الحرب على إيران وإشراك إسرائيل فيها وسط توقف الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية.
1: وفي الضفة الغربية تصعيد وتوتر في عدة مناطق عقب الأحداث الأخيرة في بلدة تل ودعوات إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء لردع المستوطنين.
2: كيف فقدوا دات يودا وشمرون هايتي ألف بيكود المركز زي لو بيقوة דבר כזה, מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו להגיע למסגד בכפר תל. זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות, כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רועים ביהודה ושומרון. זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו. מי עומד לדין על זה?
0: وحوادث الأطفال خلال عطلة الصيف تزداد. مصرع طفلة من وادي عارة جراء سقوطها في المنزل وحالة من الحزن تخيم على البلدة.
1: إذن ساعة ثانية من هذا النهار راديو الناس 103.3 من 7.8 FM. الآن إلى شيرين. كنا يعني مع هذه التطورات اللافتة في الضفة الغربية ومكان، والآن يعني تطورات لافتة أيضا على المشهد الإيراني الأمريكي. طبعا نحن نغطي هذا الوضع نظرا لتأثيره علينا. كل الناس ديم سألوك بالشارع في حرب،
0: في حرب ولا فيش حرب؟
1: صحيح. فإحنا كنا قد ذكرنا أنه يعني كان هنالك قرار أمريكي، على الأقل الأمريكيون أبلغوا الإسرائيليين بأن ستكون هنالك ضربة نهاية الأسبوع. توقفت هذه الضربة. اللغز الذي حلته على الأقل صحيفة نيويورك تايمز قالت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم توسيع الحرب على إيران بسبب الخشية من النقص في صواريخ الاعتراض من طراز باتريوت وذخائر الدفاعات الجوية. جاء ذلك بعد ساعات من تصريح مسؤولين إسرائيليين بأن ترامب تراجع عن شن هجوم واسع نهاية الأسبوع وقرر التريث من أجل إعطاء فرصة لإضافية للدبلوماسية. اللواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، سعد صباحك دكتور.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين.
1: يعني مرة أخرى تصعيد مفاوضات بالضربات، توقفت الضربات الأمريكية، النيويورك تايمز تقول بسبب نقص الصواريخ الاعتراض، هنالك من يرى بأنه هنالك مبادرة عمانية، ما هو يعني كيف تقرأ الصورة إذا عندك معلومات زيادة حول ما يجري في هذه الجبهة؟
3: الحقيقة يعني هو هذا التوقف هو توقف مبدئي، لا يمكن أن نقول أنه توقف نهائي للضربات المتبادلة، وله عدة أسباب ليس فقط سبب واحد. أولا في سبب سياسي، وهناك بعض المحاولات من الوسطاء في وجود تفاهمات جديدة حول نقطتين: إعادة المسار السياسي والجلوس على مائدة المفاوضات، وأيضا محاولة عمل ترتيبات لمضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان. فده فيما يتعلق بالشق السياسي. النقطة الثانية أيضا لا نهمل النقطة العسكرية الخاصة بانخفاض عدد صواريخ صد الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية وأيضا الكروز في بعض الدول والمناطق التي تقوم أمريكا بالصد فيها، ودي نقطة مهمة جدا، لأن احنا الصاروخ اللي بيتضرب أو الطيارة بدون طيار صد بحوالي من 2 إلى 3 صاروخ عشان نسبة الصد تبقى عالية، وبالتالي الاستهلاك العالي ده أمر عسكريا موجود، الاستعواض بياخد بعض الوقت. نقدر نقول برضو ان في نقطة تقع تحت مظلتها هذه الامور كلها، وهو توتر الشحن البحري واستمرار زيادة اسعار النفط والغاز بشكل كبير جدا. ويعني انا شايف ان التوقف ده يعطي فرصة لالتقاط الانفاس ولو قليلا او ثبات الاسعار على ما هي عليه، لان الاسعار ابتدت تزيد بشكل الحقيقة

0: مضطرد، وده بيربك العالم كله.
1: طبعا.
0: اعتقد ان الثلاث، وده طبعا بيربك الداخل الامريكي اسعار النفط، الثلاث اسباب دول الحقيقه يجعلوا هذا التوقف مؤقت.
1: طب دكتور هشام، عندما تقول هذا التوقف مؤقت، بموازاة ذلك نتحدث عن اتصالات عربية. أمس كان اتصال بين السعودية قطر ومصر، وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كل طبعا أيضا من منطلقاته الخاصة إلى جانب كل ما يهم المنطقة. هل تفلح الدبلوماسية في الضغط على الأطراف هذه المرة؟ لأنه في مرحلة كانت إلى حد ما متوقفة أو مجمدة غير قادرة على اختراق.
0: في تقدير الدبلوماسية هتفلح في الإيقافات المؤقتة، لأن جذور المشكلة ما زالت موجودة، ما زالت إيران ترى أنها يجب أن يعني يكون لها السيطرة الكاملة على كامل مضيق هرمز وكامل الممرات دون أي اعتبار آخر، ويتطور الأمر إلى احتمال فرض رسوم. في نقطة مهمة ومتغير الحقيقة حصل على مسار متوازي، التوتر في مضيق باب المندب واستهداف الحوثيين للسفن، فعندنا هنا توتر موجود الحقيقة اتفتح من جبهة جديدة، وفي تقديري أن إيران تريد أن تفتح هذه الجبهة ولو بالتدريج لتعطي ضوء أحمر وإنذار لأمريكا أنه إذا كان التوتر والضربات في مضيق هرمز وعلى إيران من أمريكا فهناك مسرح عمليات آخر، وبالتالي تقول كأن إيران تقول مضيق مقابل مضيق، أوقف الضربات في مضيق هرمز وأيضا في إيران مقابل عدم وجود ضربات في باب المندب.
2: نعم، ولكن تبدو الأوراق الجغرافية التابعة لإيران دكتور أقوى، يعني في نهاية المطاف العمان وإيران جغرافيا يسيطرون على هرمز بطريقة أو بأخرى، وإذا لم يسقط النظام عمليا أوراق الولايات المتحدة ضعيفة جدا في هذا الصدد. لماذا يعني نلغي الخيار بأنه في نهاية المطاف قد توافق الولايات المتحدة على تدخل نوعا ما لإيران في مضيق هرمز، خاصة وأنه هذا المضيق يعني المهم للولايات المتحدة هو أنه يظل ماشي، يعني ما أنه هي ما عندها أطماع أكثر بالسيطرة على هذا المضيق، ما في صراع على المضيق وصراع على المرور على حرية الملاحة. لماذا لا تتنازل الولايات المتحدة لإيران في نهاية المطاف، خاصة أن إيران تعرضت لضربات كبيرة، اغتيال رئيس دولة، اغتيال مرشد أعلى، الكثير من القيادات العسكرية دفع ثمنا كبيرا، بدها تجيب إنجاز لشعبها في نهاية المطاف على أقل هذا المنطق الإيراني.
0: الحقيقة مذكرة التفاهم اللي وقعتها أمريكا وإيران يعني فيها مضمون هذا الكلام، يعني أنها خدت ميزة أنها السيطرة على المضيق والتنسيق مع سلطنة عمان في أعمال المرور وكذا، ده زي. لكن عندما تبحر سفن في الممر الموجود في المياه الإقليمية لسلطنة عمان بها من إيران، تخيل والسادة المستمعين بتكلم على سفن تجارية، يعني حتى يمكن كان ممكن الإنذار، وكان في يعني في مذكرة التفاهم نتاج ليها خط ساخن ما بين إيران وأمريكا ودول الوساطة. فأنا شايف إنه هو الإسراع بشكل كبير في ضرب السفن التجارية، هذا النهج الإيراني ده جعل مذكرة التفاهم تقف عند هذه النقطة والعودة مرة أخرى للضربات. أمريكا، أنا شايف أن أمريكا لا ترغب في الاستمرار في الحرب، لكن النهج الإيراني باستهداف السفن وضربها فورا هو ده اللي حقيقة خلى المشهد يتطور، إضافة إلى ضرب الدول العربية. يعني أنا شايف أن المشهد الحقيقة تطوره المرة هذه المرة أيضا وصل إلى مضيق باب المندب واستهداف سفن أيضا فيه. النهج الإيراني الحقيقة لا يراعي جهود الوساطة، ولأن في مشكلة في اتخاذ القرار، أن القرار قرار الحرس الثوري، قرار يعني ينظر إلى نقطة ليست بعيدة، يصعب المفاوضات على فريق التفاوض الإيراني نفسه.
1: دكتور هشام، عن بعد كيف يعني ترى تفاعل إسرائيل مع كل ما يجري؟ هل ترى أن المرحلة المقبلة ستكون ساحة إسرائيل جزء من جبهة إذا تطورت، أم سيكون أيضا تأثير للموقف الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية؟
0: الحقيقة حتى الآن الرئيس الأمريكي يجنب إسرائيل الدخول في الضربات مع ضد إيران، لأنه من وجهة نظر الأمريكي

0: سعيد الأمور على الجانب في هذه الحرب ولا يرى أصلا فائدة في حال هذه الضربات كانت قد تمت.
1: لكنه في مأزق لم يصل إلى الأهداف التي يعني رجاها من هذه الهجمات, فبالتالي هو بشكل أو بآخر يقول عاموس بورطة معينة أو بتخبط معين بين التصعيد والتهدئة.
0: وفي الضفة الغربية يقول بأن هنالك هذا الأمر لم يبدأ بشكل يعني ليس جديدا. في نهاية المطاف نتحدث عن هذه الرحلات ما يسمى هي من أجل نوعا ما يقدر بأنها من أجل فرض السيطرة وما إلى ذلك, ويقول بأنه في نهاية المطاف إذا كان هنالك تصعيد فهذا قد يخدم نتنياهو, لأنه قد يغير الخطاب السياسي من عدم المسؤولية الذي كان في 7 أكتوبر وكل الإخفاقات التي قام بها إلى موضوع عسكري أمني الذي قد يخدمه ليس بالعودة إلى الحكومة,
1: يساعد في إدارة حملة الانتخابية. طيب محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي, صباح الخير محمد.
2: أسعد الله صباحك
1: شريف, نستفيق على هذه
2: جميع المستمعين
1: التقارير من نيويورك تايمز عن أنه ترامب يعني لن يشن أو الجيش الأمريكي لن يشن هجمات ضد إيران, ألغيت هذه الفكرة حاليا بسبب نقص منظومات الباتريوت وما إلى ذلك. شو الوضع بالولايات المتحدة قراءتك؟
2: صحيح شيرين, في مقولة تنسب لألبرت أينشتاين مع أنه الاعتقاد السائد أنه هو ما ذكرها, ولكنها مقولة جيدة أنه الشخص اللي بيعمل نفس الخطأ أو نفس الشيء مرة والأخرى وبيطلع بنفس النتيجة هو الجنون نفسه, وهذا اللي احنا بصدده الان, انه الرئيس ترامب وعناده والايجو والغطرسه تبعته تقوده الى فعل امور يعني نهايتها ليست جيده لا للامريكيين ولا الولايات المتحده ولا حتى للعالم بشكل عام, ان كان النظام الاقتصادي او السياسي او حتى الوضع الاقليمي في المنطقه. ما قالته نيويورك تايمز ليس بجديد, أنا متأكد أنكم تتذكروا قبل عدة أشهر شهرين أو ثلاث كان هناك عدة تقارير انتقدها الرئيس ترامب نفسه وانتقدها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزت في حينه, أنه مخزون الأسلحة الأمريكية بشكل عام خصوصا الصواريخ الاعتراضية
1: نفذ
2: أو ينفذ أو, أو, أو وصل لمرحلة حرجة, وهذا كان أحد أسباب نهاية الحرب أو الوصول إلى اتفاقية تهدئة. في ذاك الوقت كان هناك انتقاد شديد من ترامب, كان هناك مواجهة مع الصحفيين وحتى يعني تحدي هاي التقارير. الآن نجد أنه هاي التقارير مرة أخرى تطفو إلى السطح وفيها مصداقية عالية جدا, ولكن أنا أريد أن أزيد سبب آخر للتهدئة في آخر 24-48 ساعة, ليس فقط بسبب نفاذ أو قرب نفاذ مخزون الصواريخ الاعتراضية اللي الولايات المتحدة بدأت تأخذ من مخزونها الاستراتيجي في آسيا اللي يعني في حالة
1: إنه
2: كانوا القريبة من الصين, وهذا أمر خطير جدا, وأيضا كان له تأثير على الحرب بين أوكرانيا وروسيا. الآن نتوجه أو نذهب إلى الأسباب الأخرى, مخزون النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة يتعرض مرة أخرى للنفاذ, وأنا وإنت تحدثنا قبل عدة أشهر إذا تذكري شيرين, وأنا قلت إنه كبار المسؤولين في شركة إكسون إذا بتذكر في ذلك الوقت كان قالوا إنه لدينا من أسبوعين لأربع أسابيع لنفاذ المخزون الاستراتيجي أو الوصول إلى مستوى حرج مما كان سيؤدي إلى ارتفاع سعر البترول أو الطاقة في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة إلى أسعار تاريخية. والحديث عن الأسعار الطاقة والبترول والوقود في الولايات المتحدة تعدى $4 في آخر عدة أيام. الآن بالمتوسط في الولايات المتحدة سعر جالن الغاز أو البنزين وصل إلى $4.10, هذا بالمتوسط العام, في ولايات وصل فيها إلى $7.80 وفي ولايات 5.5 وما شابه. هذا يعني إنه عجلة الاقتصاد الأمريكي مرة
0: قديش كان الجالون محمد قبل يعني
2: قبل الحرب؟ كان قبل الحرب مثلا في ولاية كانساس في مدينة كانساس سيتي أو في المتوسط ما بين $2.50 لـ$2.95, يعني إحنا نتحدث عن زيادة على الأقل دولار وفي بعض المناطق دولار
0: هاي بفرق مع الأمريكيين, هذا مهم للأمريكيين
2: أكيد بفرق. يعني أنت إذا بدك تذهب لعملك تعرف تفرق وين, وبنتحدث إحنا عن الإنفليشن اللي هو التضخم في أسعار الغذاء

0: الطريقة الشائعة في الولايات المتحدة أو الأكثر طريقة يتم فيها إيصال البضائع في الولايات المتحدة وخصوصا المواد الغذائية عبر الشاحنات. شبكة الطرق في الولايات المتحدة اللي تم بناها بعد الحرب العالمية الثانية مهيئة لأن يكون عليها اللي احنا نسميهم الـ 18 wheelers اللي هي ناقلة الشاحنات الطويلة الكبيرة اللي هي
1: لأكثر من مقطورة المثلة. صحيح
0: بالتأكيد الوسيلة المثلى لإيصال البضائع. طب تخيل إنه الشركات الآن بغلاء أسعار الوقود سوف يتم تمرير هاي الفرقية وهذا الغلاء إلى المواطن برفع التكلفة، وهذا أيضا سبب آخر اللي أثر على قرار ترامب.
1: نحكي عن الأسباب، شو النتيجة راح تكون؟
0: كبير جداً جداً جداً جداً.
1: تحدثت عن الأسباب، النتيجة الآن فعلياً هي أنه تأجيل أو وقف فكرة تجديد الحرب وتوجيه الضربات. لأي مدى منحكي؟ يعني للمدى القريب المتوسط في عنده خيارات ثانية؟ هل خيار العودي بالأخير ممكن يكون هو اللي مع كل ما ذكرته؟
0: يعني يمكن يكون الخيار الأخير، دعنا ننتظر ما سيتمخض عنه سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن. أنا أعتقد أنه تأثير نتنياهو على واشنطن وعلى الرئيس ترامب أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب. يعني الرجل بحسب التقارير الأمريكية أعطى الأمريكان معلومات استخباراتية يا إما ضعيفة جدا أو غير دقيقة، وفي بعض الصحف يعني تصفها بالكاذبة فقط حتى أن يصل إلى مبتغى. ولذلك هذا يعني لا أعتقد أنه نعول كثير أنه نتنياهو سيستطيع تأثير بشكل كبير ويغير من موقف ترامب. ولكن المشكلة هنا شيرين وفراس، نحن دائما نتحدث عن ترامب بأنه شخص unpredictable، مش
2: غير متوقع
0: تفكيره، غير متوقع تفكيره، يعني اللي بينام عليه مش نفسه اللي بيصحى عليه. فصعب جدا الحديث عن إنه يعني كما أكبر مثال وأقرب مثال لأن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية حول برنامجها النووي، يعني إحنا اللي نعرفه بحسب ما كتب وحسب ما تم الحديث عنه إنه ما كان في حديث عن التطبيع ولا شيء آخر، لكن بعد 24 ساعة من إما ضغوطات على ترامب من مستشاري من إسرائيل من إيباك من أي شخص آخر غير كل موقفه، وهذا ليس بجديد عليه. ولكن الوضع الداخلي لا يسمح، هناك أسماء في الحزب الجمهوري ليست فقط تاكر كارلسون المؤثرين ولا ميغان كيلي ولا حتى جزء بسيط من التيار الماجا، نتحدث عن أسماء لها مصداقية ومعروف بولائها لترامب بشكل كبير، اللي في الوقت يعني في آخر أسبوع بتحكي له إذا استمرت الحرب إحنا خسرنا الانتخابات النصفية كحزب جمهوري ووضعنا حيكون سيء جدا جدا، وإذا لم يتم الوصول لاتفاق اللي يعني يخفض من أسعار البترول ويخفض من التضخم وأيضا يؤدي إلى التهدئة، لأنه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط بالطريقة هاي بالكمية هاي وكل هاي القطع العسكرية الموجودة بكثرة وبكثافة تحكي لنا بدون أي شك إنه في حرب، ولكن أيضا في مصروف عليها، وهذا المصروف من خزينة الدولة. وفي آخر استجواب لوزير الدفاع قبل عدة أيام في الكونغرس ما تم الاعتراف في قريب 40 مليار دولار حتى الآن تم صرفها على الحرب في إيران، وبعد عدة أشهر ستصل إلى حوالي من 90 إلى 100 مليار. هذا رقم خيالي
2: بالفعل. أشكرك، نشكرك جزيل الشكر الزميل محمد القاسم محرر الشؤون الأمريكية والدولية، شكرا لك.
1: شكرا
2: على
1: شكرا جزيلا لك. شكرا،
2: يعطيك ألف عافية. طيب يعني كله متلبك، كله بيحكي ترامب في ورطة وأيضا نتنياهو في ورطة. خلينا نقول يعني نتنياهو يحاول قدر المستطاع أن يستفيد من حدث هنا وهناك، ولكن الرجلين الذين خرجا إلى هذه الحرب غير المحسوبة في إيران تعود وتؤثر بشكل كبير على مستقبلهما السياسي. سننتظر ونرى طبعا ظل كل ما يحدث الآن في الضفة الغربية، في حال كانت هنالك جبهة جديدة في الضفة الغربية هذا ليس بالتأكيد يعني أنه يخدم نتنياهو، ولكن قد يغير الخطاب السياسي قبل الانتخابات. نخرج إلى فاصل قصير بعد نواصل، خليكم معنا.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني

0: دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا kalam.co.il.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
4: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن سيناريوهات ما يجري في إيران، السيناريوهات المتوقعة، وذكر زميل محمد القاسم وكل من تحدثنا إليه قضية ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها في قرارات الرئيس ترامب. فبالفعل من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في البلاد أيضا ارتفاعا بنحو 30 أجورة خلال هذا الأسبوع في ظل الارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار النفط العالمية مؤخرا، على خلفية التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران والتوتر في منطقة الخليج.
7: وينضم إلينا الآن الرجل الأعمال والخبير في مجال الطاقة طارق عواد.
8: صباح الخير.
7: صباح الخير طارق، شو أخبارك؟
8: على الأقل 30 أجورة.
7: عبيت بنزين اليوم ولا؟
8: والله أنا عليت بالضفي، مش بنزين، أنا اضطريت أنزل عصير، عبيت ورجعت.
7: على سيرة الضفي، بعد الأزمة موجودة في عدم
8: أزمة كبيرة كبيرة كبيرة نتيجة لتكدس الشاكل، بجوز الإخوان بعرفوش المستمعين، ولكن إسرائيل مش عم تستقبل الشاكل الفعلي من إسرائيل. في اليوم 18 مليار شاكل موجودين داخل بنوك المركزية
7: والبنوك
8: الفعلي، نقدي فعلي، ورق 200% مش عم تستقبلهن، بس تستقبل حوالات بنكية، وهذا عمل مشكلة كبيرة بالنظام الداخلي الاقتصاد الفلسطيني اللي هي كيكي وهش، وبالتالي مش عم بتحول بنزين كيف لازم، وفي مشكلة داخلية مع أحد مزودين أو صاحب محطات كبيرة بالضفة الغربية
7: طارق النتشي.
8: هذا كمان ملف اللي هو أدى لعدم لسلاسل التوري دائما نحكي فيها، إنه للضفة الغربية اليوم عم بيعملوا تقنين، يعني كل محطة بصلة مثلا 50,000 متر وبس 50,000 متر.
6: هذا في الضفة الغربية. ماذا نعم. عن ذكرنا ارتفاع أسعار الوقود المتوقعة في البلاد، نربط بما يجري الآن أيضا في إيران، وأنه أحد الأسباب أصلا لوقف فكرة نعم. التصعيد حاليا هي أسعار الوقود.
8: يعني حكيت قبل شوية مع زميلنا

0: محمد القاسم، نفس الشيء بأمريكا، نفس الشيء بإسرائيل، وهذا المراية دائما بتكون موجودة. إذا القلم بأمريكا $4.10 وهذا ارتفاع حوالي 35% من بداية الحرب، إسرائيل نفس الشيء، إحنا اليوم 7.30 متوقع على الأقل حسب المعادلة في عنا 30 أجور على الأكيد، ما بتوقع عنه كتير كمان 5 أجور راح يكون آخر 5 أيام. البورصة اليوم مسكرة بالعالم، سكرت البورصة $96 يوم الجمعة الظهرية، وبالتالي يوم الاثنين راح تركز السعر، راح نوصل احنا باتجاه 7.60 7.70 ممكن نوصل، هذا تعبئة ذاتية، وهذا راح يجر وراه كمان ارتفاعات أكثر أو تحجج بارتفاعات أكثر. كيف بيصير بالدولة، بنحكي احنا على الأرنونة، على المي، على النقل البري الجوي، كل الأمور هاي مباشرة ترتفع مباشرة بهذا الموضوع. بالتالي إسرائيل متأثرة للشهر الخامس على التوالي بالحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية.
1: طب اللي أنت ذكرت مرة أنه يعني عمليا السوق يتوقع عادة قبل أي شيء المخاطر، لما بنحكي على 96 تقريبا البرميل اللي هو رقم قياسي رجع لأيام الحرب تقريبا.
0: نعم.
1: لا مش لأيام الحرب، أيام الحرب وصل 112-113، ولكن لأيام التوتر. كيف تقرأ الأسواق عمليا مستقبل الإيراني الأمريكي من حيث التوترات؟
0: نعم، راح عليه الأستاذ محمد القاسم أنه في 3 ساعات اليوم شغالين بالعالم، في انتخابات إسرائيل 27-10، ولكن إيش المركز بالعالم هو زيارة الرئيس الصيني لأمريكا 23-9، وهي قمة جدا جدا مهمة. اللي صار عمليا في تخاطب، هذا بنحكي شيرين وفراز دائما، الدول الكبيرة تحكي مع بعض بالتخاطب، الصين عم بتخاطب أمريكا، وهنا اللي بنحكاش كتير بالمحللين إنه الصين اليوم خفضت طلب النفط الدولي اليومي تبعها بحوالي 5 مليون برميل يوميا، هذا هي بتخاطب أمريكا إنه أنا عم بخفف ارتفاع البنزين ولكن القوة عندي. إذا بكرة الصين بتقرر أنا بدي أشتري كل المخزون العائم يعني بالسفن بالبحار، رح يرفع السعر لاتجاه 120، وهك اللي بده يوصل شيء على أمريكا مهدي الوضع. وهنا المشكلة تبعت ترامب كمان، إن هو بدوش يوصل رئيس الصيني على أمريكا، إحنا بنحكي على قوتين عظمى اللي عم بتركز حالهن بتخاطب غير شكل، من دوش يوصل هو ضعيف والحرب الإيرانية بعد شغالي، وهي هي 23-9 هي الساعة القادمة عندنا اللي هي تتحدث فيها اتخاذ القرارات. حاليا الأسواق بتسعر إنه في حرب، لما توصل انت الخط الوهمي نطاق سعر $100 يعرف انه الحرب قادمة، الاسواق بتسعر. بس عشان تعرفوا نسبة التناسب، امبارح بس مرق 3 قناقلات نفط من مضيق هرمز اللي هني دفعوا على الايرانية، مش انه يعني كان حب ورضا، المعدل كان قبل الحرب 140 ناقلة نفط وبضائع يفوتوا من مضيق هرمز، شركات التأمين مش عم تسمح تأمن وترجع على مضيق هرمز، اللي طلع يعني في مشكلة بسلاسل التوريد، انه السفن اللي كانت تتحمل مش عم ترجع، عم بتغير اليوم خريطة النقل الدولي، عم تتغير كمان من ناحية الامداد لانه صار في تنويع، بطل كيف حكينا قبل الخليج مصدر موثوق به من ناحية امدادات النفط والغاز الطبيعي.
2: طارق محمد كمان حكى عن قضية مخزون النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة وأهميته وتأثيره، يعني فصلنا أكثر بهاي الموضوع.
0: دول وهي بشكل عام دول متقدمة جدا بدها طاقة كثير، إذا بتلاحظ أنت كيف معدل الطاقة بالعالم، وين في دول متقدمة، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، الصين، الهند، بدها طاقة كثير. عشان يضمنوا حالي في شيء بيسموه مخزون استراتيجي، نفس الشيء على فكرة موجود بإسرائيل. مخزون استراتيجي عشان كل دول بتقول أنا لازم عندي مخزون مثلا لشهر زمان. الاس بي ار بأمريكا هو ترتب بعد سنة السبعينات اللي هي بولاية أريزونا بمدينة اسمها كوشن، اللي هي تعتبر المخزون الاستراتيجي كمان تقدر هي تركز فيه الأسعار. لولا موجود في مخزون استراتيجي بأمريكا وترامب سمح يطلع منه على الأسواق كان صار الجالون حوالي $6. والمخزون لأنه صار استعمل، اليوم إحنا فترة السفر بالعالم، ولكن إذا استعملته لازم تعبيه،
2: جيب
0: بديل لإله غير الاستهلاك الانت اليومي تبعك. وهذا المشكلة على فكرة صارت بأوروبا اليوم، أوروبا مخزونات الغاز الطبيعي تبعها نزلت باتجاه 40% على أساس إنه سيبدو يعبوه، لكن عم تضطر كل يوم تطلع الغاز الطبيعي لأنه في موجة حر، موجة الحر بدها كمان طاقة أكثر، ومش ملاقين موارد تعبي المخزون وكمان تعطي الاستهلاك اليومي تبعها. لما تيجي الدول تقول أنا شو المخزونات الغاز الطبيعي تبعي أو مخزونات النفط اللي تبعي أنا، هنا مشكلة السعودية على فكرة، السعودية طلعت من دائرة إنه أنا بقدر أعطيك

0: نفط للعالم وأمل لمخزونات الاستراتيجية تبعتك عشان كفاءات الحوثيين على الخط.
1: يعني مشهد معقد جدا. نشكرك جزيل الشكر. طب يعني في اتفاق ولا فيش اتفاق بالآخر؟ شو بتحكوا انتوا رجال الأعمال وجماعة النفط؟
0: على المشترك ولا على شو؟
1: على المشترك. احنا عندنا مصادرنا.
0: لا في اتفاق أنا حسب رأيي لسببين، لأنه بالفعل أنا بصدق أن الرئيس الأمريكي ما بده حرب، ولكن القوة وهذا التخاطب كمان مع الإيرانيين، الإيرانيين كشيعة لغة التصاطع تختلف جدا عن كمان السنة أو عن العرب أو مع الغرب، ولكن الإشي المركزي بالفعل أنه كان في ضرب كبير وهذا سعرت الأسعار الطيران والإلغاء الطيران، وكان في ضرب يوم السبت. إحنا دائما نتأمل أنه ما يكون في حرب، وكل مرة يكون في مجال للسلم والاتفاق بيكون أحسن وأحسن، لأنه بالفعل إحنا موجودين على مرحلة جدا دقيقة لا انهيار بالنظام الاقتصادي العالمي والسياسي العالمي.
2: نعم نشكرك جزيل الشكر طارق عواد رجل الأعمال والخبير في مجال الطاقة، يسعد صباحك. أهلا
0: وسهلا.
2: شكرا جزيلا. طيب فاصل قصير وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: عن بلدي
4: احكي لي. احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله.
5: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
6: بلدي.
7: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
8: يا بلدي.
9: صباح الخير من مدينة البشارة.
10: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
11: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: إذا عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. طبعا نهاية الأسبوع الحزن خيم على بلدة عررة المثلث بعدما لقيت الطفلة أرين مصطفى عزب البالغة من العمر 12 سنة مصرعها اليوم الخميس الماضي جراء سقوطها من علو بمنزل عائلتها, وذلك في ظل التصاعد غير المسبوق في حالات وفاة الأطفال العرب بحوادث مختلفة منذ مطلع العام. طبعا هذا كابوس كل أهل عم بسمعونا الآن, كل هذه الحوادث التي تتكرر في المجتمع العربي. كنا مفترض أن نتحدث مع عائلة المرحومة ولكن لأسباب خارج عن إرادتهم اعتذروا. تنضم إلينا الآن السيدة إيمان أطرش سفيرة مؤسسة بتيرم في يافة الناصر. إيمان صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني بداية يعني عندما نتحدث عن حوادث الأطفال, إذا هيك فقط معطيات إذا في إشي متوفر عن المجتمع العربي بكل ما يتعلق في هذا الموضوع.
1: بداية أنا من الشعمر شمنيافة الناصري, والمعطيات الموجودة للأسف الشديد مقلقة يعني,

0: ما زالت الإصابات كتير يعني عم تحصد أرواح من الأطفال. لحد نص هذا الشهر عندنا 75 طفل بينهم 31 طفل عربي.
1: هاي معطيات مقلقة جدا. إذا نأخذها مقارنة بالسنوات الماضية شو الوضع؟
0: هذا أعلى معدل من 2017 يعني. وطبعا السبب لا يخفى على أحد، طبعا التوتر الموجود والشغلات اللي عم تمرق فيها الأهالي واللي عم بمرق فيها الأطفال من بقاء المنجنون هجناء أو الشخص يبقى على آليات البقاء، فكتير في تشتت في صعوبة. وإحنا كمان كسفراء سلام وسفراء أمان في المدارس لاحظنا يعني كتير فرق ما بين قبل الحرب وما بين بعد الحرب بالنسبة لتركيز الطلاب، استيعابهن، مدى تفاعلهن معنا.
1: يعني ما فهمناش كثير شو ايش يعني انه شفتي انه في الاطفال مش عمالهم يستوعبوا شو عم تحكوا، مش عم بتعاطوا مع هذا الموضوع؟
0: في صعوبه في التركيز، في صعوبه يعني في تشتيت اكثر من اللازم، في صعوبه بالتركيز. يعني بالوقت اللي احنا كنا صبايا تنتين نفوت نعطي قصه او نعطي محاضره او نعطي ارشاد للطلاب في المدارس، اليوم عم نكون احنا تنتين من بتيرم وتنتين من المدرسه تنا نقدر إنه إن نركز الطلاب ونشعر إنه عن جد الفعالية جابت نتيجة.
2: نعطوهم الفعالية ويستوعبوا كمان. طيب إيمان، منعرف شو أكثر الحالات اللي يعني اللي بتتسبب لأذى للأطفال عمليا، غرق، دهس، شو اللي بصير بهاي المعطيات اللي أعطتنا؟
0: هو الرائد دائما طبعا حالات الحوادث السير، وهاي اللي بتختلف من جيل لجيل، يعني من 0 لـ4 سنوات تقريبا الحوادث الغير مقصودة يعني بتكون أكتر في داخل المنزل. لما الولد يبلش يلعب على البسكليتات ويبلش يلعب على التركترونات ويطلع على الشوارع، طبعا لحد جيل تحت 17 عنا يعني الرائد في سبب الوفيات هي حالات الدهس وحالات التركترونات. وبرضو بالنسبة للصيف يعني كل سنة وهن سالمين إن شاء الله والكل الله يحفظه ويحميه، طبعا حالات الغرق يعني بتشكل يعني نسبة كبيرة من حالات الغرق، يعني كمان هاي بتنعد من حوادث البيت يعني.
2: هذا هو الرائج إذن، الدعس والحوادث بالفعل. نشكرك جزيل.
0: طبعا بالصيف كمان بالصيف كمان عندنا كتير الأولاد اللي بيطلعوا للتخييم وللمخيمات ولبيوت الضيافة بتكون مش مرشوشة ومش مهيئة إنه يقعد فيها يعني هاي الأطفال، أو في أطفال عندهم حب استطلاع دايما بيرفعوا مثلا حجارة بمشاوير وشغلات كمان طبعا للدغات بالصيف
2: للأسف.
1: طيب يعني نتأمل إنه نستضيفك بأمور أفضل عن تحسن هذه المعطيات وإنه هذه الخسائر. السيد إيمان أطرش سفيرة مؤسسة بتيرم في شفا عامر، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: يا هلا.
1: شكرا. طبعا إحنا شيرين يعني نتوجه للأهل الآن في قضية تحديدا في خضم هذه المخيمات، انتبهوا لوسائل الأمن والأمان في كل مكان، لأنه الناس عم بتعيش حالة ضغط
2: صحيح.
1: وفي أمور كثير عم تخرج عن سيطرتها والوضع تغير،
2: بطل حالة الضغط بتشغلها وبتلهيها أحيانا للأسف، يعني تشغلنا كلنا ومننتبهش للي
1: يعني ياما ناس حتى بتفوت على مرات على برك وانتبهوا لها كمان الأهالي وطالبوا بتتغير، بيكون المنقذ قاعد على شو اسمه على التلفون. يعني بنهاية المطاف لما احنا نحكي على طفل اللي ممكن يروح، أنا بأكثر من محل أروح أنه يا حبيبي في ولاد هنا زيت التلفون على جنب، يعني أنت بالآخر هذه حياة أو موت، وأنت مش عم تحكي على كمان السائقين بشي مرحلة. قبل فترة طالع أنا من طريق مزقاف سخنين، شوفير باص محمل ناس حاطط ماسك التلفون وعم بحكي وبتغمى هيك بضحك، يعني مش انه يعني مكالمة مش ضرورية يعني غير لا مركز معك ارواح ناس، في اشي كثير غريب بالموضوع. فبالتالي يعني انه الاخر احنا بنحمي حالنا بنحمي اللي عقبالنا كمان، لما احنا منسوق بالشارع منسوق عن حالنا منسوق عن اللي عقبالنا، ونتوقع على الاقل الخطوات اللي عم تطلع بهذا الموضوع. طيب الى هان نأتي الى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا النهار، لياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، محمد زيدان، محمد مجادلي، مصطفى الزعبي وطاهر يونس في التحرير، وأيضا عرين النصار وجواد العمري في الديجيتال. وبطبيعة الحال عند الساعة 9:00

0: يلقاكم الزميل أمير خطيب مع غرفة
1: طبعا
0: الأخبار.
1: على تطبيق ناس موسى بصول أيضا
0: على تطبيق ناس موسى بصول. طيب الشكر موصول لك شيرين, لنا الشرف مرافقتك كل أحد
1: لي كذلك,
0: والشكر موصول لكم إن شاء الله بس أخبار منيحة حتى نهاية النهار.

تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته.

0: وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة، ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
4: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصرة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
7: تحت رعاية الملكية السامية أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
8: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
9: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
10: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
11: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
12: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
1: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
13: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
14: بلدي.
15: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
14: آه يا بلدي.
16: صباح الخير من مدينة البشارة.
17: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
18: أحكيلي أحكيلي.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

معطيات تكشف تزايد انتقال العائلات العربية إلى المدن الكبرى على خلفية الأرض والمسكن وتفاقم الجريمة. سلطات محلية مختلفة تفتح الملاجئ في الشمال والجنوب تحسبا لتجدد الحرب مع إيران في ظل تأهب متواصل. وأصحاب أراض من الجيد المكر وكفر يسيف وأبو سنا وطمرة يعلنون رفضهم القاطع لمخططات مصادرة أراضيهم الخاصة لصالح تنفيذ شارع 6 في الجليل. دقيقتان تماما بعد 9 من صباح اليوم الأحد 26 من يوليو تموز 2026. أسعدتم صباحا، أنتم مع غرفة الأخبار من راديو ناس حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على أبرز الأخبار.

0: أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا الليلة الفائتة مسجداً في بلدة قصرى جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة وخطوا شعارات عنصرية بينها انتقام، كما أحرقوا مركبات في قرية بتل قرب رام الله. وأضافت المصادر أن مستوطنين حاولوا أيضاً إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس وكتبوا شعارات عنصرية دون ورود معلومات عن إصابات. وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا مركبة جنوب بيت لحم ما أدى إلى تضررها، كما هاجموا مركبات فلسطينية قرب مفترق بلدة بني نعيم شرق الخليل. في هذا الشأن تحدثنا مع الصحفي الفلسطيني محمد داراغمي مدير مكتب قناة الشرق في مدينة رام الله.
1: هذه ميليشيات منظمة وبتدعمها الدولة والحكومة والأحزاب الإسرائيلية، وبتشتغل في الضفة الغربية، تستبيح الضفة الغربية على مستوى الاعتداءات الجسدية، ممتلكات، تركات مواشي وبؤر استيطانية. بالتأكيد لأول مرة السلطة الفلسطينية تأخذ إجراءات احترازية، سكرت مدن الخليل، رام الله، نابلس، وكانت للناس ما تتحركوش على الطرق الخارجية بالمساء بسبب هاي الاعتداءات. ومع ذلك تواصلت هاي الاعتداءات، يعني الفلسطينيين توقفوا عن الحركة، لكن كل حدا تحرك إما تكسرت سيارته أو انحركت على الطرق الخارجية. فصحيت اليوم بكير اطلع على النشرة الجوية اليومية للمستوطنين، لقيت فيش قرية ما صار فيها اعتداءات. الضفة الغربية هاي تطهير عرقي، 118 تجمع سكاني بدوي جرى ترحيلهم. الفلسطينيين ما عدناش نقدر نوصل هاي المناطق حتى نثقها، فقط الإسرائيليين وصلوها.
0: إلى ذلك أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعليمات بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع السماح باستثناءات في مواقع البناء بطلب من السلطات المحلية، فيما يستمر العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. يأتي ذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني المقرر اليوم بعد تقديم موعده إلى ما بعد جلسة الحكومة التي تقرر نقلها بصورة مفاجئة إلى موقع محصن.

0: اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 70 شخصا في قرية تل قرب نابلس وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطن وجندي إسرائيليين أول أمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية بعدما قتل 4 فلسطينيين رميا بالرصاص. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 20 مستوطنا اقتحموا قرية تل جنوب غرب نابلس، ما دفع قوات الجيش الإسرائيلي للتوجه إلى المنطقة. إلى ذلك، قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي علون، قال إن الأحداث في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر يعلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
1: كفقد أودات يهودا وشمرون أيتي ألف بيكود المركز ده لو بيقوة דבר כזה מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו להגיע למסגד בכפר תל. זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות, כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רועים ביהודה ושומרון. זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו. מי עומד לדין על זה?
2: אבל רגע, אתה מדבר על המספרים כאן, אבל אתה ודאי מכיר את הנתונים מאיפה רובו המכריע מאוד של הטרור מגיע.
1: כבר גמרו עם החוות, עם הקהילות הרועים, אז עוברים עכשיו לכפרים לנשל אותם מאדמתם. יש פה מדיניות. אלה שחשבו ששבעה באוקטובר נס רוצים ליצור את אותו חיכוך ביהודה ושומרון מתוך מטרה מאוד ברורה. קוראים להם סמוטריץ', בן גביר, אורית סטרוק. זו הכוונה. לכן קודם כל בוא נסתכל על זה בהקשר הזה.
0: وفي ردود الأفعال شارك المئات بالأمس في مظاهرتين بمدينتي تل أبيب وحيفا احتجاجا على ممارسات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصاعد الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين. في هذا الشأن تحدثنا إلى مدير مركز مساواة الحقوقي والمرشح الثاني في قائمة الجبهة جعفر فرح.
3: كان هناك تواجد كبير للشرطة، وكان هناك حوالي 100 متظاهر في الأساس يهود اللي شاركوا في المظاهرة، وكانت صرخة مهمة باعتقادي بعد اللي صار كمان في المسجد الأقصى يوم الخميس وما يحدث في الضفة بشكل عام. هناك حاجة لإطلاق صرخة منظمة مش بس في داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، أيضا تحميل الشارع اليهودي مسؤوليته أن يتخذ قرار أي توجه يريد. هل يريد حرب مستمرة بعد 3 سنوات من قصف غزة وحرب إقليمية؟ يجب أن يتخذ المجتمع اليهودي قراره، لأن هناك توجه خطير بالحكومة الحالية لإشعال كل المنطقة بما فيه الضفة بما فيه الداخل. وما يحدث الآن في الضفة نحن نعتقد أنه سيدخل أيضا إلى الداخل. هناك محاولات لإشعال الداخل من خلال هدم البيوت، ولكن في الأساس اعتداء على الأقصى، وأيضا ما يحدث بشكل يومي من اعتداء على المدنيين، على قرى كاملة، حرق أشجار الزيتون، حرق منازل، الاعتداء على مساجد، هذا يتطلب أن يتخذ على الأقل يعني الجزء العقلاني في داخل الشارع اليهودي مسؤولية وأن يخرج إلى الشارع.
0: زار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس الموقوف تاليانون دارديك داخل زنزانتي، وهو مشتبه بالتورط في اعتداء ذي دوافع قومية بقرية خربت حمص قبل عدة أسابيع، ويواجه شبهات بالاعتداء على فلسطينيين. ووفق مصادر إسرائيلية جاءت الزيارة للإطمئنان على حالات الصحية بعد إعلان الإضراب عن الطعام في خطوة وصفت بأنها استثنائية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن إرجاء خطط لتوسيع الهجمات على إيران. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين حذروا من أن أي ضربة واسعة قد تدفع إيران إلى استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وسط مخاوف من استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك، أكد ترامب في حديثه للصحافة أن المفاوضات مع إيران تبدو أكثر جدية، وأنه يفضل التوصل

0: إلى حل دبلوماسي، لكنه يبقي جميع الخيارات مطروحة.
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes in.
0: إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين مطلعين أن المحادثات التي يجريها وفد عماني في طهران أحرزت تقدما في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. إلى ذلك، هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بريطانيا قائلا إنها ستصبح هدفا مشروعا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن لندن أبلغت واشنطن رغبتها في الانضمام إلى التحالف البحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. في سياق ذي الصلة، مددت الحكومة الإسرائيلية الليلة الفائتة سريان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 11 من آب أغسطس، مبررة القرار باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الساحة الإيرانية. في سياق متصل، بدأت شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن شركتي الطيران الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف الأمنية. في قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بأن غارات الجيش الإسرائيلي قتلت 6 أشخاص وأصابت آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفق المعلومات الواردة، فإن الغارات طاولت مواقع مختلفة في القطاع، منها مخيم المغازي في وسط غزة، بالإضافة إلى مجمعات سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الفائتة غارة جوية استهدفت بلدة نبطي الفوقة في جنوبي لبنان، ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن طبيعة الهدف أو نتائج الغارة، كما لم ترد تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. حذر اتحاد الانترنت الإسرائيلي من أن تطبيق واتساب حوظر خلال نهاية الأسبوع لدى عدد كبير من المستخدمين في البلاد، مؤكدا أنه تواصل مع شركة ميتا بشكل عاجل لمعرفة سبب المشكلة دون الحصول على تفسير حتى اللحظة. ودعا الاتحاد المستخدمين الذين حظرت حساباتهم إلى عدم دفع أموال لأي جهة تدعي قدرتها على إزالة الحظر، والاكتفاء بتقديم طلب استئناف عبر واتساب والتواصل مباشرة مع الشركة. إلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال الساعات المساء والليل.

هذه إذن كانت جولة على أبرز الأخبار والأنباء الواردة في الساعات 24 الماضية، والآن إلى ملفنا الأول في غرفة الأخبار. كشفت دراسة جديدة عن تزايد انتقال العائلات العربية للسكن في المدن الكبرى مدفوعة بأزمة تراخيص البناء وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب السعي إلى تحسين جودة الحياة وارتفاع عدد العرب الذين

0: انتقلوا للعيش في المدن اليهودية من 13,000 عام 2003 إلى أكثر من 60,000 عام 2023. ينضم إلينا الآن نائب رئيس بلدية نوف هجليل دكتور شكري عواودي. صباح الخير دكتور. في بادئ الأمر كيف تفسر هذه المعطيات؟
1: صباح الخير أمير لك ولجميع المستمعات والمستمعين. أولا هذه الزيادة هي زيادة حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية وفي الواقع هي أكثر من ذلك. فهذا أول شغلة. الشغلة الأساسية اللي تحذو بالمواطن العربي على الانتقال إلى العيش في مدن مختلطة كما ذكرها الباحث الذي أجرى البحث في معهد فان لير هي تعود بالأساس أولا إلى تضييق الخناق على المدن والقرى العربية وعدم توسيع مسطحاتها، وبالتالي لا يجد الزوج العربي الناشئ الصغير العمر مكانا وحيزا للبناء وينتقل ليشتري أو يستأجر بيتا في المدن المختلطة نوفا جليل كرميل معلو الترشيحة والآخره. القضية الثانية هي ليست فقط ذلك، هي البحث عن الأمن والأمان، حيث أن الأمن والأمان يسود هذه المدن بسبب تدعيم أو دعم الحكومة المركزي من كاميرات ومراقبة ووجود مراقبين وشرطة جماهيرية أقوى بكثير مما يوجد في الوسط العربي. والإشي الثالث هي البحث عن جودة الحياة، وهذا شيء طبيعي يبحثه الأزواج الشابة. إذا أخذنا هذه المركبات كلها نرى أن الجوهر كله يتعلق في سياسة مرسومة تحاول وضع الخناق على المسطحات في المجتمع العربي، وبالتالي نرى الكثيرين ممن يشترون بيوت جائزة لكي ينتقلوا للعيش فيها.
0: وبالتالي هذه خطوة مع سلبياتها وإيجابياتها والخطط التي تقف وراءها، نسأل ما لهذا التحول وما عليه بالتالي؟
1: أولا أنا دائما بجيب هناك المدن المختلطة هي نوعين من المدن، المدن التاريخية الفلسطينية التكوين منذ 48 والتي تحولت عنوة إلى مدن مختلطة، حيفا، عكا، اللد، الرملة، يافا، هذه مدن مختلطة حتى قبل 48، ولكن بسبب الهجرة اليهودية تحولت الجماهير العربية إلى أقلية فيها. الحديث الأساسي يدور وفي البحث يركز الباحث على مدينة نوف هجليل ومدينة أخذنا المدينة التي أنا أمثل السكان العرب فيها إلى جانب زملائي الثلاثة في المجلس البلدي، نرى أنه سنة 2008 عندما خضنا الانتخابات للمرة الأولى وحصلنا على مندوبين حصلت القائمة المشتركة على حوالي 2000 صوت، حوالي نسبة 80% إلى 85% ممن شارك في العملية الانتخابية، بينما في 2000 وفي الانتخابات الأخيرة قبل سنتين في 2023 حصلنا على 4 مقاعد ولولا شوي أخذنا الخامس، وبمشاركة أكثر من 7000 صوت حصلنا عليه من أصل 10,000 صوت في المدينة. إذا أخذنا الواقع اليوم أخي أمير، اليوم يوجد في مدينة نوف هجليل 38.7% من المسجلين في دائرة الإحصاء المركزي، وهذا السبب بالإضافة إلى وجود مسيحيين غير يهود في المدينة أعطى المدينة أن تكون فوق 40% لتحصل على عائدات ضريبية وتخفيض ضريبي بنسبة 12% لمدة 3 سنوات. إذا اللي أنا بدي أوصله من ناحية إحصائية، اليوم يوجد 11,500 مصوت عربي في المدينة وعدد سكان يفوق 18,000 إنسان، في حين أن هذا إذا رجعنا 20 سنة إلى الوراء كان بالكاد نصل إلى 4,000 إلى 5,000، أي أن الزيادة هي زيادة هجرة داخلية ليس فقط، وأن هناك زيادات طبيعية ولكن هجرة داخلية من الناصرة وكفر كنا وعين ماهل والمشهد والريني وكسال ويافا، يأتون إلى السكن في مدينة جميلة ونظيفة وذات أفق مستقبلي تعطي المواطن ليس فقط العربي، وأنا أقولها هنا بكل صراحة، أفق من العيش الكريم من ناحية والآمن، وهذا شيء ضروري.
0: الخدمات والظروف الأساسية، لكن في خلفية هذه ربما الظروف الأساسية التي تعطى لي المواطن إن كان العربي وغير العربي، هل نتحدث اليوم إذا ما حاولنا استشراف المستقبل، إذا ما تواصل استمرار تعمق الجريمة، غياب مسطحات البناء في البلدات العربية

0: المجموعات السكانية المتزمتة الدينية اليهودية التي جرى إخلاؤها من مناطق جوش كتيف، وبالتالي زاد عدد المواطنين اليهود المتزمتين، وفي حين هناك هجرة يهودية إلى العفولة وإلى مناطق أخرى حيث السكن والبيوت أرخص بكثير مما عليه في نوفا جليل. أي أن لديهم مخططات لمنع الزيادة العربية، ولكن هذا لا يمكن أن يكون سببا في منع استخدام أيضا أزواج شابة عربية. وأنا أستغل الحديث معك لأدعو كل من يرغب في السكن أن هذه المدينة مدينة ما زالت مدينة علمانية، مدينة متطورة، مدينة تحتوي أبنائها، ونحن نعمل على قدم وساق ومساواة تامة في إدارة البلدية. ما زال أمامنا الكثير من المخططات لتحقيقها، ولكن أنجزنا الكثير أيضا في مدة العشر سنوات الأخيرة من وجودنا في الائتلاف الحكومي.
1: دكتور شكري،
0: الشغلة أمير كمان صح بالنسبة لكرمئيل، حيث أن عدد السكان من 500 نطلع 2000، أي أن كرمئيل أصبحت حاضنة للمدن والقرى العربية في منطقة الشاغور الذين أيضا تأتي الأزواج الشابة للسكن في المدينة. وإذا رجعنا لخلفية تاريخية في أمير، هذه الأراضي قبل سنوات 60 والـ50 صودرت من الجماهير العربية، وبالتالي هذا حق تاريخي لنا أن نسكن في أرض
1: يعودون إليها، لكن على وقع ظروف مختلفة تماما. ختاما دكتور شكري، يعني نسأل المؤسسات، طيب العرب الآن ينتقلون للسكن في مدن كبرى أو مدن مختلطة أو مدن تاريخية أو ما إلى ذلك، لكن إلى أي مدى اليوم المؤسسات داخل هذه المدن تلائم نفسها للسكان العرب القادمين أو الوافدين إليها؟
0: هذا سؤال صعب وشائك، ولكن أقول لك وبكل مسؤولية، في مدينة زي نوفا جليل توجد 5 جنيه لديم، حضانات عربية تستوعب المواطنين العرب، ولكن للأسف تركيب الديمغرافية للسكان العرب يحذو بالسكان الذهاب لتعليم أولادهم في المدارس الكنسية بالأساس
1: الخاصة
0: الخاصة، وأنا أتفهم ذلك، وأنا أيضا علمت أولادي في هذه المدارس، ولكن هناك 30% من طلاب إلى 25 إلى 30% تعلمون في المدن في المدارس بيت سفر مملختي. يعني إذا أخذنا 5 مدارس تكون نسبة العرب فيها من 25 إلى 30%، مدرسة عتسمن تكاد تشارف على 50%، وهناك خطط ومفاوضات كبيرة جدا ومتقدمة من أجل أن يكون لدينا صح تعليمي محلي. هذا لا يعفي الدولة من واجبها ببناء مؤسسات تعليمية للمواطن العرب، وبالمقابل فقط للتذكير، للأسف الدولة وقفت ضد إرادة الجماهير العربية في الاعتراض لباغاتس التي كانت قبل عدة سنوات، وأفشلوا المشروع الذي تقدمنا به قضائيا وتقدم به شريحة من السكان والأهالي، ووقفت الدولة على إجريها الخلفيات خوفا من أن تكون هذه بداية ظاهرة تعمم على باقي المدن. ولكن ما نضيع حق وران طالب، ونحن سنصل إلى أمانينا بإذن الله.
1: جزيل الشكر لك دكتور شكري عواودي نائب رئيس بلدية نوف هجليل، شكرا جزيلا لك. ونواصل مع هذا الملف، وينضم إلينا الآن الصحفي محاسن ناصر. صباح الخير محاسن، يعني أنت انتقلت للسكن في كرمائيل وأنت من سكان أصلا منطقة الشاغور، كنا نتحدث مع دكتور شكري عواودي بشأن هذا التحول، يعني نتحدث عن يعني تزايد عدد السكان العرب من 500 إلى 2000 في مدينة كمدينة كرمائيل، عما يبحث المواطن العربي في كرمائيل فعلا؟
2: بداية صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات. طبعا كما ذكر الدكتور شكري عواودي المعطيات ليست دقيقة، يعني 2000-2400 في كرمائيل هي نسبة قليلة جدا للواقع، يعني فهي المعطيات هي من بلدية كرمائيل أو من وزارة الداخلية، ولكن على أرض الواقع هناك أكثر من 7000 مواطن عربي يقطنون في مدينة كرمائيل، يعني البعض منهم،
1: وهذه الدراسات لا ترصدهم بشكل أو بآخر.
2: بالفعل لم يتم يعني تغيير عنوانهم من البلدات في قرى الشاغور، يعني في مدينة كرمائيل نسبة كبيرة جدا من المواطنين العرب، وخصوصا من الذين يأتون من قرى الشاغور والبطاف. يعني ويعني بإمكاننا عزيزي أمير تقسيم المنتقلين إلى مدينة كرمائيل 3 شرائح يعني من مجتمعنا.

0: أولا يعني غرارا لما قاله الدكتور شكري عواودي، عائلات مع دخل اقتصادي مالي كبير جدا كالأطباء، المحامون، المقاولون وحتى معلمو المدارس اليوم يبحثون عن الهدوء والرفاهية وجودة البيئة طبعا، وإعطاء طبعا مناخ أفضل لأولادهم، ويفضلون السكن في كرميل عنها من القرى العربية لعدة أسباب. طبعا كلنا نعرف ما هي الأسباب، من ناحية البنى التحتية، من ناحية الأمن والأمان، من ناحية الصحة. نحن نعلم أن في القرى العربية للأسف الكثير من النفايات في الشوارع، وأيضا توفير جودة بيئة جيدة أفضل، ولهذا ينتقلون إلى مدينة كرميل، وأن ليس واحد منهم ليست من هذه الفئة، هناك فئة ثانية وهي فئة الأزواج الشابة، يعني يفتقرون لأبسط الأمور لبناء منزل لهم وتكوين حياتهم، يفتقرون للأرض والمسكن يعني، وأيضا الحالة المادية لها تأثير كبير على هذه الفئة طبعا، بالإضافة إلى المماطلة بإصدار رخص للبناء وعدم توسيع المسطحات في البلدات العربية. يعني طبعا بسبب
1: اليوم على سبيل المثال محاسن، يعني بات اقتناء شقة في مدينة كبرى كمدينة كرميل أو مدينة مختلطة كمدينة كرميل بقى أرخص بكثير للأزواج الشابة بشكل أو بآخر.
0: بالطبع من ناحية مادية أكيد، يعني اليوم بناء منزل، يعني إذا بدك تبني بيت في قرية عربية إذا لم تملك الأرض اليوم دلم الأرض أو نصف دلم أرض مبالغ كبيرة جدا جدا، وبناء بيت أيضا يكلف مئات آلاف الشواقل. فبعض هذه الفئة التي ذكرتها يعني من الأزواج الشابة يعني يقومون باستئجار بالأول، يعني استئجار المنازل في مدينة كرميل لفترة طويلة حتى يتم طبعا استقرارهم من ناحية مادية أو بمساعدة الأهالي والعائلة، ولكن في نهاية الأمر يبقون في كرميل وأيضا في مدن أخرى. يعني أنا أعلم وأعرف عن شريحة واسعة انتقلوا إلى معلوط، وأيضا حتى في مدينة عكا كمية كبيرة من قرى الشغور، وهناك فئة ثالثة التي الكل يوجه الأنظار إليها طبعا، هروبهم من الواقع في القرى العربية من انعدام الأمن والأمان والآفة العنف التي طبعا في يعني تسيطر على كل السلطات العربية أو البلدات العربية، وبالإضافة طبعا إلى الأوضاع البيئية من نفايات وخرزلة في كل مكان
1: وغياب الخدمات الأساسية. تتحدث إذن محاسن وتصنف يعني هذه الشرائح إلى ثلاث مجموعات: تهرب من الواقع الصعب المعقد، غياب الخدمات الأساسية، غياب الأمن والأمان في البلدات العربية، لكن يذهبون إلى واقع مختلف به أيضا تحديات. ما أبرز التحديات اليوم لأي زوج شاب أو حتى أشخاص وعائلات ينتقلون إلى مدن مختلطة أو كبرى؟
0: أنا أولا لا أرى بالأفق تغيير كبير في البلدات العربية مقارنة في مدينة كرميل، يعني شتان ما بين السكن في مدينة كرميل والقرى العربية للأسف أقوله، يعني بلداتنا العربية تفتقر إلى الكثير الكثير، يعني الكل حين حتى في يعني يوميا الآلاف أو عشرات الآلاف يؤمون مدينة كرميل للمشتريات، بالرغم من أننا لدينا في القرى العربية محلات تجارية ويعني حوانيت كثيرة، ولكن يفضلون المجيء إلى مدينة كرميل. طبعا شتانا ما بين مرة أخرى من ناحية بنى تحتية، من ناحية حدائق عامة، من ناحية يعني كل مكونات الحياة بكرامة متوفرة في المدن اليهودية، غرارا لما نشاهده ونلمسه في القرى العربية التي ينقصها الكثير الكثير الكثير.
1: نعم، وهذا ينبئ أو يعكس تحول كبير في كل مسألة المسكن للمواطن العربي. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محاسن ناصر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا، صباح الخير.
0: صباح الخير نهارك سعيد.
1: ومع هذا الملف نكون قد وصلنا إلى المحطة الإعلانية الأولى في هذه الساعة من غرفة الأخبار، فاصل قصير ومن ثم نواصل غرفة الأخبار من راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا ضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 34 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع غرفة الأخبار. قبل الفاصل تحدثنا في مسألة هذا التحول للمواطنين العرب والخروج من البلدات العربية، الانتقال للسكن للبلدات الكبرى والمختلطة والتاريخية بحثا عن المسكن، وكذلك عن الخدمات الأساسية والأمن والأمان. أما الآن فمباشرة نتحول إلى النافذة التحليلية لمجمل وأبرز التطورات الإخبارية والسياسية مع الزميلة شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين.
1: صباح الخير أمير.
0: لحظة، ليش صوتك واطي هالقد؟
1: أنت
0: بعيدي عن الميكروفون، أنت بعيدي شيرين.
1: يلا.
0: شايفي وصل الصوت. طيب نبدأ شيرين وإياكي هذا الصباح طبعا مع أبرز الأخبار، وتحديدا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، محاولة لاستثمار هذا الائتلاف الحاكم في إسرائيل في هذه الأحداث سياسيا بطبيعة الحال. وعلى المقلب الآخر نسأل، كيف يقرأ شعبيا إسرائيليا؟
1: طبعا واضح أمير، إذا كنا نريد أن نبدأ من الشق الأخير، فالمناخ العام في إسرائيل هو مناخ يميني، والرواية السائدة المتبناة شعبيا وسياسيا حتى في الأطياف التي يتوقع لها على الأقل أن تكون عقلانية، هي رواية الجيش والجانب اليميني المتشدد بأنه ما يحدث في الضفة الغربية وتحديدا ما حدث في قرية تل هو عملية استهدفت مجموعة من المتنزهين في هذه المنطقة، ويجب قمع كل ما قد يبدر من جانب الفلسطينيين في هذا الإطار، وتوجيه مزيد من الضربات والتي يعني تقلل بين هلالين مخاطر وأخطار الفلسطينيين ومحاكاة مثل هذه العملية. من الناحية السياسية طبعا الائتلاف الحكومي هناك جانبان، نعم

0: يريد استغلال ما يجري للحملات الانتخابية، لأنه يصعب الآن الحديث عن أنه أي تطور في الضفة الغربية حتى باتجاه تصعيد أوسع من الممكن أن يخدم بنيامين نتنياهو. هناك أكثر من عامل يحدد مصير بنيامين نتنياهو، ليس فقط ما يحدث في الضفة الغربية أو على الأقل ليست الأساس، وإنما يساعد على الأقل في حملته الانتخابية أنه يخفي العيوب بين هلالين، يخفي كل ما جرى في إخفاقات 7 أكتوبر، ويفرض نقاشا آخر أكثر مريحا لبنيامين نتنياهو. ولكن استراتيجيا
1: قد يخفي ذلك العيوب شيرين، لكن ليس بالضرورة أن يجني انتصارات.
0: بالضبط، هذا هو الأساس، قد لا يساعد أصلا في جني الانتصارات، يوفر له حملة انتخابية مريحة أكثر، وهذا هو على الأقل بالنظر إلى المعطيات الحالية، وكل شيء قابل للتغيير سياسيا وعلى المدى وفي البعد الاستراتيجي أكثر. هذه رؤية اليمين المتشدد الذي يقود الحكومة، مزيد من الاستيلاء على الأراضي، مزيد من المواجهة مع الفلسطينيين، التصعيد. وهذا ليس كلامي يعني بمفردي أو تحليلي، هذا يتحدث عنه كل من يرى أنه ما يجري يعني يذهب باتجاه تصعيدي، تريد له الحكومة ذلك وأطياف اليمين، لأنه سيقوض دور السلطة الفلسطينية، سيؤدي إلى تسريع سياسة الضم، وهذا كله في إطار خطة الحسم التي يقودها سموتريتش من خلال أيضا وزارة المالية، والأهم من خلال وزارة الأمن الموجود.
1: هل نتوقع اتخاذ إجراءات عينية اليوم بعد اجتماع الكابينت المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية؟
0: لابد أن نسمع عن مزيد من التصريحات عن عقوبات على غرار ما كان يوم الجمعة، وتنفيذ لهذه التصريحات، إغلاقات حواجز، حواجز طيارة، تصعيد من ناحية أيضا اقتحامات أو اجتياحات عفوا، ويعني دخول للبلدات الفلسطينية تحديدا في شمال الضفة الغربية وفي منطقة نابلس. لكن لا تنسى أولا قدرة الجيش يعني ليست كبيرة، وهذا يتم الحديث عنه، وإلا ما الذي يعني يفعل جنود من وحدة المدرعات؟ مفترض أن تكون في ساحات قتالية مختلفة تطلق المدافع، عفوا وحدة المدافع أو سلاح المدفعية في أو لحماية المستوطنين وفي الضفة الغربية. ولكن كل ذلك قد لا يصل إلى درجة تصعيد أوسع من ناحية انتفاضة أو من ناحية اجتياح أوسع على غرار ما كان في عقود سابقة، لأنه لا قدرة الجيش الآن من ناحية الظروف مهيئة لذلك، ولا الوضع الفلسطيني وهو أساس، لأنه عندما نتحدث أمير عن انتفاضة ربما تكون المقومات من الناحية الإسرائيلية موجودة من اعتداءات المستوطنين، الاقتحامات، الخطوات التي يقوم بها اليمين، ولكن من ناحية الفلسطينية عندما تتحدث عن هبة شعبية واسعة بمعنى انتفاضة واسعة تشمل الكل الفلسطيني، لا العوامل السياسية ولا العوامل يعني الموجودة على الأرض، الواقع على الأرض يؤثر ويؤدي إلى ذلك.
1: إلى أي مدى اليوم شيرين، وهذه نقطة ختامية في هذا الملف، إلى أي مدى تؤثر الأصوات المتفرقة التي تخرج في الإعلام الإسرائيلي وتتحدث عن أنه ذلك ليس حدثا عابرا بل احتكاكا مفتعل من قبل المستوطنين وسياسة إرهاب يهودي؟
0: يعني
1: كيعلون على سبيل
0: يعلون هو من أشد الأصوات وأوضحها في هذه الفترة. لن ننسى أنه يعلون بمواقفه هو يميني، ولكن ربما يقيس الأمور بشكل مختلف،
1: وزير أمن ورئيس أركان سابق
0: بالضبط، وكان له دور أيضا في محاولات تسوية مستوطنة حفات جلعاد، ولكن هو ينظر إلى الأمور من منطلق مصلحة إسرائيل على المدى البعيد وعلاقاتها والنظرة إلها في العالم والموقف الدولي، وعلى هذا الأساس تأتي هذه المواقف التي تبدو أكثر عقلانية. ولكن يعني صوت العقلاء ليس مسموعا وليس قويا في إسرائيل، تكاد تبحث عنهم يعني في المجهر، تحاول تلاقي حدا اللي بيحكي بهاي الطريقة وبيحاول يأثر، إلا طبعا بعض وسائل الإعلام، بعض الكتاب، من ناحية صناع القرار في تماهي. بالضبط بالضبط.
1: طيب نتحول من هذا الملف ومستجداته إلى ملف آخر، مسألة تعليق الضربات الأمريكي لطهران. هناك توجه لمواصلة المحادثات، لكن على المقلب الثالث، إسرائيل في حالة طوارئ، في تأهب متواصل. قبل قليل أتانا عن أنه اجتماع الكابينت سيعقد في مكان محصن، هناك شعور وكأنه إسرائيل متأهبة أكثر من الولايات

0: المتحدة الأمريكية.
1: صحيح، ودرجة التأهب وصلت الذروة الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. انتظر الجميع أن يكون هناك ضربات توجه لإيران قد ترد عليها من خلال استهداف إسرائيل. هذا لم يحصل، وربما فاجأ حتى صناع القرار في إسرائيل. من الواضح حتى اللحظة أنه على الرغم من أنه في تقديرات أمنية وعسكرية إسرائيلية بأن التصعيد سيعود إلى الواجهة وهو المخرج الذي سيكون أمام ترامب، ولكن حتى الآن يعني الشعور الأساسي والانطباع الأساسي بأن الإدارة الأمريكية باتت تأخذ في هذه المرحلة قراراتها بمعزل عن ما تريده إسرائيل أو تفكر فيه، نظرا للتجربة السابقة مع بنيامين نتنياهو. وكذلك الآن يعني الوضع مختلف، باتت الأمور أوضح بالنسبة للجانب الأمريكي في هذه الحرب، وهناك أطراف أخرى في المنطقة فاعلة وتوصل الصورة أكثر. وبعد التجربة يعني للجيش الأمريكي باتت الأمور أكثر واضحة، ونتيجة الأوضاع الداخلية أيضا في الولايات المتحدة. هل تتغير الصورة وتأثير إسرائيل؟ يعني لا أحد يعلم. هناك تقديرات أنه باتت إمكانية أن يكون هذا التأثير كبيرا محدودة وربما غير واردة، ولكن علينا التريث.
0: ولهذا يبقى السؤال مطروح، أو تبقى العيون شاخصة بالأساس على اللقاء المرتقب بين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما المتوقع من لقاء من هذا النوع؟ هل يعول عليه أصلا إسرائيليا؟
1: إسرائيليا هناك محاولة من جانب بنيامين نتنياهو لتكرار التجربة الأخيرة مع دونالد ترامب، ولكن واضح أنه في إدراك إسرائيلي بأنه قد يخفق نتنياهو في هذا الإطار، لأنه يعني كان في أيضا ردود فعل داخلية في الولايات المتحدة اتهمت نتنياهو بتضليل الموقف الأمريكي والإدارة الأمريكية، أيضا حملات الرأي يعني والحملات الإعلامية لمصلحة إسرائيل في الولايات المتحدة أثارت الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. فهو يذهب هذه المرة على أرضية مختلفة عن أرضية 11 فبراير واللقاء الأخير الذي جمعه بترامب قبل هذه الزيارة، وطبعا قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة شيرين يونس على هذه النافذة التحليلية لمجمل وأبرز التطورات إن كان في الضفة الغربية وإن كان أيضا فيما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي. لن نذهب بعيدا عن ذلك، حيث أعلنت عدة سلطات محلية فتح الملاجئ، ومن ضمنها منطقة كرمائيل والبلدات الحدودية في الشمال وإيلات، كذلك في الجنوب، علاوة على العديد من المدن في وسط البلاد، خشية تصعيد محتمل مع إيران في ظل تأهب المنظومة الأمنية. ينضم إلينا الآن المختص في الشأن الأمريكي دكتور ثائر أبو راس. صباح الخير دكتور ثائر. يعني تعبئة أقل، تأهب واستنفار أكبر في إسرائيل، كيف تقيس هذه التطورات؟
2: صباح النور أمير. أولا يعني بكل تأكيد الإسرائيليين معنيين بالحرب، يعني إذا كان هنالك طرف واحد يدفع من أجل العودة إلى الحرب والتحضير العسكري، ولكن أيضا في الجبهة الداخلية فهو الطرف الإسرائيلي. إسرائيل بالأسابيع الأخيرة تحاول إقناع الولايات المتحدة من جهة، حلفائها في الخليج من جهة ثانية، بأن الحل الوحيد مع تعنت إيران في المفاوضات وعمليا حرب شاملة تفرض على الإيرانيين أن يقدموا تنازلات أكبر. فمن الطبيعي أن تكون إسرائيل هي الدولة الأولى التي تحضر نفسها لهذه الاحتمالية. يجب أن نقول بأنه في آخر شهر ونص إسرائيل حاولت مليا أن تفرض هذا الواقع على المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة يعني رفض الرئيس ترامب للالتزام بالعودة الكاملة للحرب هي التي منعت ذلك. السؤال الوحيد هو هل سيستمر ترامب في إصراره بعدم العودة للحرب أم لا. الأيام القادمة والاجتماع مع نتنياهو سيكون محوريا في هذا الموضوع،
0: وهناك تركيز يعني على هذا اللقاء المقبل بين الرجلين، سنتحدث عنه فيما بعد. لكن يعني عندما نتحدث عن الجانب الإسرائيلي دكتور ثائر، هنا نتحدث عن أهداف استراتيجيات، كذلك الأمر في المنظور القريب والبعيد. هل ما زالت الأهداف الإسرائيلية التي وضعت سابقا تراوح مكانها؟
2: يعني هنالك استراتيجيات، ولكن هنالك تكتيك خاص يخص رئيس الوزراء نتنياهو. نتنياهو يفكر في اجتياز الانتخابات الإسرائيلية، هو يقرأ استطلاعات الرأي، وقد وصل إلى استنتاج بأنه يعني الأمل الوحيد الذي قد تبقى له هو بالعودة إلى الحرب مع إيران، أو إذا لم تكن حرب مع إيران فعلى الأقل مع لبنان أو قطاع

0: غزة. إذا أراد عمليا أن تعود المبادرة السياسية له فهو بحاجة إلى حرب، هذا هو الجو الوحيد الذي سيضمن له الانتصار.
1: ومع ذلك هو بحاجة لتحقيق أهداف، يعني بنيامين نتنياهو، إسرائيل التي أرادت في الماضي أو قبل أشهر القضاء على البرنامج سواء الصواريخ الباليستية في إيران، إسقاط النظام، القضاء على البرنامج النووي، بحاجة لهذه الأهداف بشكل أو بآخر. ووفق مراقبين هناك استحالة لتحقيق أهداف من هذا النوع قبل الانتخابات.
0: صحيح، ولكن يعني وظيفة إسرائيل في هذه الديناميكية التي يعني قد خلقت نتيجة لهذه الحرب هو عمليا الاستمرار بتبني هذه المواقف المتطرفة. بالنسبة لها بإمكان دول الخليج أن تتبنى مواقف أقل صخورية، ولكن على إسرائيل أن تتبنى هذه المواقف، خاصة بأن هنالك في البيت الأبيض من هو يعتبر قريب من إسرائيل أو على الأقل على استعداد أن يستمع إلى المواقف الصخورية التي تخرج من إسرائيل، لأنه الإسرائيليين يدركون جيدا بعد العام 2028 سيكون رئيس أمريكي جديد. أغلب الظن، ليس مؤكد ولكن أغلب الظن، بأن هذا الرئيس الجديد لن يكون قريبا من إسرائيل كما هي يعني الحال الآن، فلذلك على إسرائيل عدم تفويت هذه الفرصة. هكذا ينظر، هكذا تنظر الحكومة الإسرائيلية إلى الأمر.
1: طيب دكتور، العيون شاخصة إذن على هذا اللقاء المرتقب بين رجلين، بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، على ماذا تعول إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو في لقاء من هذا النوع؟
0: يعني أعتقد الإسرائيليين يدركون جيدا بأنه الرئيس الأمريكي غير معني بالعودة الكاملة إلى الحرب، ولكن هم سيحاولوا استغلال ما يعتبره الأمريكان المماطلات الإيرانية، بأن الإيرانيين حتى هذه اللحظة يرفضون الالتزام بالطلبات الأمريكية في المفاوضات، كون مضيق هرمز مغلق ومستمر عمليا بالإغلاق. هذا أيضا يساعد الإسرائيليين لإظهار حجتهم أمام الأمريكان، ولكن عدا عن ذلك أعتقد رئيس الوزراء نتنياهو يدرك جيدا بأنه يتعامل مع إدارة تشك به هو شخصيا، خاصة بعدما ورطها بهذه الحرب، وثانيا هي تتعامل مع واقع سياسي غير مريح. الرأي العام الأمريكي بغالبيته معارض لهذه الحرب، هنالك انتخابات مصيرية للحزب الجمهوري بعد 3 أشهر، فأعتقد بأن الحل الوحيد أمام الإسرائيليين هو بأن يظهروا جبهة موحدة مع حلفائهم بالخليج لكي يفرضوا على الولايات المتحدة أن تعود إلى هذه الحرب، وبالمقابل تحصل على مكتسبات مادية وربما حتى مكتسبات دبلوماسية من التحالف الإسرائيلي الإماراتي بالدرجة الأولى.
1: بما أننا نتحدث عن تحالف، وهذه نقطة ختامية دكتور فائر، يعني مع كل ربما هذه الخلافات التي طفت في الفترة الماضية، إلا أنه تقارير تحدثت عن أنه إسرائيل قدمت تقارير استخباراتية بشأن محاولة إيرانية لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، هل من الممكن أن تتجه الأمور نحو سيناريوهات مشابهة، تقديم معلومات استخبارية تقود الولايات المتحدة من جديد إلى حرب مع إيران وما إلى ذلك؟
0: يعني هم الإسرائيليين الذين قدموا للأمريكان تقارير استخبارية تتحدث عن أنه إذا قام الرئيس بضرب إيران في شهر شباط فالنظام سينهار تلقائيا بسبب المظاهرات التي كانت قبل ذلك في شهر. فأعتقد بأن الرئيس ترامب الآن حذر أكثر مع التقارير الاستخبارية الإسرائيلية. أعتقد الأمريكان يدركون جيدا بأن حياة الرئيس الأمريكي مهددة، خاصة بعدما نجح في اغتيال الزعيم الروحي لإيران. فيعني كل شيء وارد، ولكن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى تحذيرات إسرائيلية. ما هي بحاجة له الإدارة الأمريكية، أقصد هو حكومة إسرائيلية تتعاون مع الرغبات الأمريكية، وحتى هذه اللحظة يبدو بأن الأمر معاكس، هنالك حكومة إسرائيلية تتوقع من الأمريكان أن يتماشى مع رغباتها وليس العكس. فلذلك على الرئيس ترامب أن يؤكد لرئيس الوزراء نتنياهو بأنه كما هو يقول دائما للإعلام الأمريكي، أنا المسؤول، I am the boss، هكذا يقول ترامب، ونتنياهو هو مساعد عندي وليس العكس.
1: دكتور فائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. شكرا جزيلا.
0: شكرا أمير.
1: وينضم إلينا الآن رئيس بلدية كفر قاسم الأستاذ هيثم طه. أهلا أستاذ هيثم، صباح الخير. في بادي الأمر، يعني سلطات محلية عديدة فتحت الملاجئ تزامنا مع هذا التأهب والتصعيد، كيف تتعاملون مع هذه الفترة؟

0: صباح الخير أخ أمير، لك ولكل المستمعين والمستمعات. طبعا إحنا في تواصل دائم مع الجبهة الداخلية، إحنا على استعداد تام من الانطلاق من 0 إلى 100، يعني البلدية بتأهب، في حال التأهب على أي طارئ إحنا جاهزين ومستعدين لأي طارئ، فلذلك اتخذنا كل الإجراءات اللازمة. حاليا فيش إشي اللي هو تو، إحنا لازم يعني نعمل بلبلة في الجمهور، لذلك إحنا كالبلدية جاهزين، ولكن المواطنين حتى الآن لا يوجد أي تعليمات جديدة.
1: لكن ماذا عن الملاجئ، الأماكن المحصنة؟
0: احنا بالنسبة للملاجئ، احنا سبق كفر قاسم تعرضت للكثير لسقوط كثير من الصواريخ في الحرب الأخيرة، لذلك احنا كل البلد على علم بمناطق الملاجئ. الملاجئ خلناها جاهزة، خلناها مفتوحة طول الفترة هاي، بالإضافة إلى المدارس والمؤسسات العامة. المدارس والمؤسسات العامة اليوم بتعرف احنا في حالة فرصة، فيش تعليم في المدارس، لذلك كمان
1: فبالتالي
0: المدارس
1: ممكن
0: جاهزة،
1: استخدامها
0: كمان
1: كأماكن
0: المدارس
1: محصنة.
0: صحيح جدا، المدارس جاهزة، المؤسسات جاهزة، كل طارئ احنا بنقدر ننطلق كمان مرة من نقطة 0 لنقطة 100 في خلال دقائق معدودة فقط.
1: نعم، هل هناك أي تواصل ربما مع الجهات المعنية والوزارات المعنية لاستجلاب غرف محصنة متنقلة، المزيد من الغرف المحصنة؟ طبعا لأنه بلداتنا ومدننا العربية ما فيها أماكن محصنة أو غرف كافية.
0: بالنسبة للغرف المحصنة، يعني في الفترة الأخيرة تلقينا الكثير من هذه الغرف، سدينا بعض الثغرات. طبعا هذا لا يكفي، السبب أنه 50% من المنطقة عندنا أو من البلد عندنا غير، لا يوجد فيها أماكن محصنة. تلقينا فعلا بالنسبة من الجبهة الداخلية أكثر من 30 ملجأ، ولكن حاليا هذا لا يكفي هذا العدد، إحنا طلبنا سابقا أكثر من 50. التجربة تبعتنا في الحرب خلتنا نعرف بالضبط كل منطقة أو منطقة وين أكثر منطقة فيها محصنة، وين الناس تقدر تلجأ في حالة سقوط صواريخ، أقرب منطقة على الناس. فإحنا أعطينا تعليماتنا على أساس أنه كل البلد تكون مغطية في حالة سقوط صواريخ، أو في حالة في تعليمات أو في إنذار لسقوط صواريخ.
1: أشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية كفر قاسم الأستاذ هيثم طه، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا. هلا.
1: ومع هذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم، ساعة ثانية بانتظارنا بعد فاصل إعلاني قصير نشرة الأخبار، ونواصل مع ملفات غرفة الأخبار من راديو ناس لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا مسجدا في بلدة قصرى جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة، وخطوا شعارات عنصرية بينها انتقام، كما أحرقوا مركبات في قرية بتل قرب رام الله. أضافت المصادر أن مستوطنين حاولوا أيضا إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس وكتبوا شعارات عنصرية دون ورود معلومات عن إصابات. وفي وقت سابق من مساء أمس أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا مركبة جنوب بيت لحم، ما أدى إلى تضررها، كما هاجموا مركبات فلسطينية قرب مفترق بلدة بني نعيم شرق الخليل. أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعليمات بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع السماح باستثناءات في مواقع البناء بطلب من السلطات المحلية، فيما يستمر العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. يأتي ذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمنية والسياسية المقرر اليوم بعد تقديم موعده إلى ما بعد جلسة الحكومة التي تقرر نقلها بصورة مفاجئة إلى موقع محصن. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 70 شخصا في قرية تل قرب نابلس وفرضت تقييدات على السكان عقب مقتل مستوطن وجندي إسرائيليين أول أمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية، بعدما قتل 4 فلسطينيين رميا بالرصاص. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نحو 20 مستوطنا اقتحموا قرية تل جنوب غرب نابلس، ما دفع قوات الجيش الإسرائيلي للتوجه إلى المنطقة. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي آلون إن الأحداث في قرية تل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية. واعتبر آلون أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين ليست أحداثا فردية، بل هي جزء من سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
1: كيف فقد أودات يودا بشمرون أي تلف بيكود المركز؟ זה לא פיגוע. דבר כזה... מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו להגיע למסגד בכפר טל. זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות, כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רועים ביהודה ושומרון. זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו. מי עומד לדין על זה?
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن إرجاء خطط لتوسيع الهجمات على إيران. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين حذروا من أن أي ضربة واسعة قد تدفع إيران إلى استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وسط مخاوف من استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران تبدو أكثر جدية، وأنه يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه يبقي جميع الخيارات مطروحة.
2: And we can take that to a much higher level if you want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of.
0: نقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين مطلعين أن المحادثات التي يجريها وفد عماني في طهران أحرزت تقدما في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بريطانيا قائلا إنها ستصبح هدفا مشروعا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن لندن أبلغت واشنطن رغبتها في الانضمام إلى التحالف البحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك مددت الحكومة الإسرائيلية الليلة الفائتة سريان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 11 من آب أغسطس، مبررة القرار باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الساحة الإيرانية. في سياق متصل، بدأت شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، وأفادت تقارير إسرائيلية بأن شركتي الطيران الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الفائتة غارة جوية استهدفت بلدة نبطي الفوقة في جنوب لبنان، ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن طبيعة الهدف أو نتائج الغارة، كما لم ترد تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. أحوال الطقس.

يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال الساعات المساء والليل. بهذا نصل ختام النشرة الإخبارية. المزيد من التقارير والمعلومات تجدونها في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. ألقاكم بعد لحظات في ساعة ثانية من غرفة الأخبار. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loge في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: عشر دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع ساعة ثانية وغرفة الأخبار لهذا اليوم. أعلن أصحاب أراض من بلدات جديد المكر وكفر ياسيف وأبو سنان وطمر عن رفضهم واستيائهم في عقاب نشر نتائج مناقصات لتنفيذ المقطعين 8 و9 من شارع 6 على حساب أراضيهم، مؤكدين على رفض التعويضات المعروضة وضرورة تنفيذ مبدأ أرض مقابل أرض. يتحدث إلينا الآن الشيخ أبو محمد علي معدي، رئيس اللجنة التنسيقية للقرى المتضررة في مصادرات الشارع 6، عبر الهواء مباشرة. صباح الخير. يعني في بادئ الأمر، هل تفاجأتم من نتائج هذه المناقصات؟
1: صباح الخير. أولا بسم الله الرحمن الرحيم،

0: القرى المتضررة هي 8 قرى: مدينة شفا عمر أولا من الجنوب، إعبلين، طمرة، يركة في سهل مران، مفرق المكر، المكر، جديدي، كفر ياسيف، أبو سنان. لم نتفاجأ من قيمة التعويضات التي عرضوها، لأن هذه سياسة ممنهجة أولا للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي العربية بأبخس الأثمان وبسياسة عنصرية بامتياز.
1: لكن أنتم رفضتم هذه التعويضات منذ البداية.
0: نحن أولا اعترضنا مئات الاعتراضات على مرور هذا الشارع من أراضينا، وبالتحديد في أرض يركة، إذا أزاحوا الشارع 100 متر للغرب إلى الأراضي اليهودية تسلم أراضي يركة، ولكن إذا أزحوه 100 متر إلى الغرب فتسلم أراضي أجديد، المكر، كفر ياسيف، أبو سنان. فلهذا السبب دخلوا إلى هذه الأراضي حتى يكون الغالبية العظمى من الأراضي العربية،
1: وبالتالي مصادرة هذه الأراضي. مسار طويل من المفاوضات يعني بشأن هذه الأراضي، وقفات احتجاجية، إلى أين وصلت الأمور؟
0: الأمور وصلت حتى الآن إلى طريق مسدود، لأنه لا يوجد هناك أذن صاغية، لا من قبل شركة شارع ستي ولا من قبل حكومة إسرائيل، وهذا ليس بغريب على هذه الحكومة العنصرية. نحن عرضنا عليهم بعد رفض كل اعتراضاتنا والقبول بما يسمى بريكت لأمي، فعرضنا عليهم 3 حلول منطقية، والحل الرابع نحن لا نريد أن نصل إليه إلا اضطراريا. الحل الأول، وهذا اجتماع كان في حلون في مكاتب شركة ستي بحضور غالبية رؤساء المجالس لهذه القرى الذين يدعمون مطالب الأهالي والمزارعين، وبحضور الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة التنسيقية. نحن لجنة تنسيقية من كل قرية من هذه القرى 2. فالحل الأول كان نحن نريد أرض مقابل أرض وليس دنم مقابل دنم. نحن نريد بعد أن يفتح الشارع ويعبد يأتي مخمن يقدر سعر الدلم في هذه المنطقة ويعطينا بدله أرض في مناطق القرى تبعنا بقيمة ما يخمن الشارع بعد تعبيده،
1: يعني بعد انتهاء العمل، وهذا المقترح رفض بطبيعة الحال.
0: ثانيا، إذا لا يريدون هذا نحن مستعدون أن ندخل شركاء معهم، لأن شارع ستي شركة ربحية، فلماذا هم يربحون كل هذه الأموال ونحن أصحاب الأراضي لا يكون لنا جزء من هذه الأرباح؟ كل شخص حسب النسبة المئوية لكمية الأرض المصادرة منه.
1: والمقترح الثالث،
0: ثلاثي، إذا لا يريدون ذلك كل صاحب أرض يقف في أرضه بعد تعبيد الشارع ويجبي نصف شاكل على كل سيارة تمر. وإذا لا يعجبهم كل هذه 3 حلول نحن مستعدون اضطراريا للحل الرابع، وهو المواجهة في الأرض. لا يمكن ولا نسمح لأي جهة مهما كانت ومهما عظمت قوتها أن تسلب أراضينا ونحن على قيد الحياة،
1: وهذا على خلفية المحاولات
0: أن نموت في أرضنا للدفاع عن حقنا وكرامتنا،
1: وهذا على خلفية المحاولات لفرض أمر واقع على أصحاب هذه الأراضي في مختلف البلدات والقرى المتضررة. ماذا عن المسار القانوني والقضائي؟
0: المسار القانوني والقضائي رفضوا كل الاعتراضات وكل البدائل. أنت تعرف والمجتمع العربي كله يعرف أن القانون، هم من سنوا القانون. هناك قانون إلهي، أحب لغيرك ما تحب لنفسك،

0: بالتوراة؟ أفي هناك قانون دولي؟ أنا أريد أن أتبادل مع الأخ أمير خطيب بأرض مقابل أرض، قيمة الأرض في هذا الموقع يعطيني بنفس القيمة في موقع ثاني، مش بنفس النسبة دلم مقابل دلم، بنفس القيمة. ثلاثي، إذا لا يريد التوجه إلى المسار القانوني، كل قضية تتعلق بالمجتمع العربي وخصوصا في موضوع الأرض لا يوجد عدالة في هذه الدولة. هم يدعون أن هذه أرض الميعاد، هم معهم كشان طابوا من الله سبحانه وتعالى، كل من هو غير يهودي هو غريب، هو جوي، لا يحق له التملك.
1: وبناء على ما وبناء على ماذا رفضت جميع الالتماسات في القضاء؟
0: رفضت بحجج واهية. ما انت بتعرف انه بيركب ذان الجرة من وين بده، بحجج واهية لا منطق ولا إنسانية. حتى أكبر إهانة وتهكم للمجتمع بمشاعر الناس أنه عرضوا مقابل المتر الواحد 17 شيكل، يعني ما يساوي نص رغيف فلافل.
1: طيب، أمام كل هذا المشهد المعقد طرحت حلا رابعا وهو آخر الحلول ربما إذا لم يقبل أي مقترح موضوع على الطاولة، وعلى خلفية ذلك نسأل، ماذا بعد نشر نتائج المناقصات؟
0: نحن لا نخاف من نتائج المناقصات ولا نخاف من أي قرار. ذكرنا كل الحلول المنطقية والإنسانية، إذا هم يريدون ذلك فليتفضلوا، وإذا لا المواجهة تكون في قلب الأرض. لا نخاف من المناقصات ولا من الآليات ولا من الشرطة ولا من أي إنسان، نحن مستعدون للموت في قلب أراضينا.
1: سيدي، ألا تعتقد أن نضالا من هذا النوع على الأرض، هنا نتحدث عن عدد كبير من القرى المتضررة في الجليل، عليه أن يعمم ربما على المجتمع العربي ألا يكونوا أصحاب هذه الأراضي وحدهم أمام المصادرة؟
0: نحن أصحاب الأراضي ندعو جميع أبناء شعبنا خصوصا الشباب للوقوف صفا واحدا. ماذا يريدون؟ يريدون القضاء على البقية الباقية من أراضينا. أعطيك مثل بسيط، يركى مساحة أراضيها قبل قيام دولة إسرائيل 44,000 دلم، صادروا لنا أكثر من 30,000 دلم. البقية هي مسطح القرية مع كروم الزيتون حوالي القرية
1: الفتات.
0: ماذا يريدون؟ وهذا ينطبق على الغالبية العظمى من القرى العربية. لماذا هذا الضغط؟ كسر الضغط يورث الانفجار.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ أبو محمد علي معدي، رئيس اللجنة التنسيقية للقرى المتضررة في مصادرات شارع ستي. أشكرك على هذه المداخلة، وبطبيعة الحال سنكون معكم لمواكبة أي مستجد وتطور في هذا الملف. شكرا جزيلا لك، صباح الخير.
0: شكرا لكم.
1: إذن رفض قاطع واستياء عارم في أعقاب نشر نتائج مناقصات تنفيذ مقطعين من شارع ستي على حساب أراضي عدة بلدات في منطقة الجليل. نحن نتحدث عن مدينة شفا عمر، كفر يسيف، يركا، جديد المكر، كفر يسيف، أبو سنان، وكذلك مدينة طمرة. من هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية، ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار لهذا اليوم. ابقوا معنا.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط.

لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: 23 دقيقة بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم وغرفة الأخبار بساعاتها الثانية قبل الفاصل. كنا في ملف الأرض والمسكن والرفض والاستياء العارم في كل ما يتعلق بتنفيذ شارع 6 على حساب أراضي المواطنين في شفا عمر، جديد المكر، كفر ياسيف، ياركا وجولس وبوسنان ومدينة طمرة كذلك الأمر. الآن إلى ملف مغاير تماما، حيث يشهد مسافرون بين الحين والآخر مواقف غريبة وغير متوقعة خلال رحلاتهم، تبدأ بلحظات عادية لكنها قد تنتهي باكتشافات مفاجئة داخل الحقائب أو مواقف تثير الاستغراب والدهشة. والآن نتحدث عن موقف على غرار هذه الأمور لمواطن وجد في حقيبته مبلغا ماليا بعد عودته من السفر. ينضم إلينا الآن من بلدة كفر كنا الأستاذ حارث عواودي. صباح الخير أستاذ حارث.
1: صباح الخير أخ أمير لك ولجميع.
0: طبعا عم بحسدوك هذا الصباح، عم بتلاقي مبلغ مالي في شنتك بعد ما ترجع من السفر، بتعرف بيجوا الكل بعد السفر منفضينها من المصاريف، ولكن خرفنا شوي شو اللي صار معك؟
1: طبعا أستاذ أمير، القصة التي مررت بها عند وصولنا قبل يومين من تايلاند وفتح الحقائب في البيت والعثور على مبلغ مالي لعملة هندية، وأنا أصلا كنت موجودا في تايلاند وليس في الهند، ما هي إلا عبرة مجانية يجب مشاركتها مع الأهل والأصدقاء وجميع المستمعين في إذاعة الناس. فالحذر لا يمنع القدر، لكنه طوق النجاة الوحيد في عالم السفر المليء بالمفاجآت. فعند عودتنا فتحنا الشنط داخل البيت وزوجتي تقول لي انظر ماذا يوجد داخل الشنطة. كان هنالك مبلغ مال لعملة هندية، للروبية الهندية على ما أعتقد. هنا يعني كابوس حقيقي، أن تعثر على عملات أجنبية لم تضعها ولم نعرف مصدرها أو أي غرض مجهول داخل حقيبة. أنا قمت بتسليمها في مقصورة التسجيل في المطار في تايلاند.
0: ليش صار في قلق بعد حادثة من هذا النوع؟ هل كان في عندكم خشي ربما من أنه الأغراض فاتت ببعض حقائب عدة ناس، فقدتوا أغراضكم ربما الخاصة أو ماذا؟
1: لا احنا يعني ما فقدناش ولا غرض من الشنتات، ولكن الاشي اللي يعني عن جد انا حسيت انه لازم اشاركه انه والله اشي خطر، انه كيف تم فتح الشنتي ومتى. يعني لما انا قمت في تسليمها في مطار تايلاند واستلمتها انا في مطار تل ابيب لما نزلت، يعني انا شفتها بعيني، يعني مش لفت يعني اكثر من لفه تقول حدا تخربط. وسؤالها انه هاي عمله هنديه، انا كنت موجود في تايلاند، يعني بجوز لو عمله تايلانديه تقول تخربطوا في مكان اخر يعني.
0: كيف تصرفتوا مع هذا الموقف؟
1: اول وصلنا لما انا شفت المصاري على المحل، توصلت وبعثت ميل لامن

0: مطار في تل أبيب، ولحد هاي اللحظة بعدني ما تلقيتش ولا أي جواب منهم. فبصرت بيني وبين حالي أقول طب تخيل لو كانت لا سمح الله مخدرات ممنوعات، شو بده كيف بدك تلبس ثوب البراءة أمام أمن المطارات؟ ونحن نعرف أنه أمن المطارات يعني
1: معقد جدا وصارم
0: للغاية، وأنت معاك عائلة يعني، فأكيد راح يتم اعتقالنا يعني. فلهذا السبب أنا عن جد حبيت أشارك.
1: وانت اتصلتوا أو تواصلتوا معي أو بعثوا لي إيميل
0: في نفس اللحظة؟ يعني في يوم الجمعة الصبح أنا اتوصلت معهم في إيميل. فكثير شباب اللي شافوا المنشورات عبر صفحاتي وتواصلوا معي وحكوا لي إنه في احتمال واحد ووحيد إنه لما الشنطة نزلت في مطار دبي وانتقلت على طيارة ثانية، لأنه كان عندنا غادة ترانزيت إحنا، عامل بجوز هندي، نحن نعرف كل اللي بيشتغلوا في البداية عمال هنديين، بجوز عامل هندي كان سارق هذا المبلغ وراحوا ما يكشفوه، فحاول يجيبهم من جيبته يحطهم في أي شنطة موجودة قدامه.
1: يعني هذا سيناريو، لكن يعني في التحصيل الحاصل أنتم من يوم الجمعة بعتين إيميل محاولين تتواصلوا مع أمن المطار وسلطات المطار هون في تل أبيب، ما في أي جواب أو رد فعل؟
0: لا، لحد هاي اللحظة ما في أي. وأنا كمان امبارح حاولت أحكي معهم تليفون ما كان في إجابة من أي.
1: ما معقول لأنه نهاية أسبوع. هل سمعت عن أحداث يعني متشابهة ربما كانت مع أشخاص آخرين بعد ما نشرت هذا المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: لا الصراحة لا، يعني أنا كثير بسافر وبطلع وهاي أول مرة بصير معي شغلة هذا الشكل. يعني أنتو يعني كيف أنا اكتشفت أنه في هناك ثغرات أمنية في المطار أو في المطارات تحديدا في كل العالم؟
1: هذا بيطرح تساؤلات فعلا.
0: طبعا بيقدر أي عامل يجي يحط أي شغل لأي بني آدم أو ما بكون يعرفني هيك، بس بده يبتليني وما هو عارفني، فهذا أمر خطير. فأنا من هاي اللحظة قررت، وأنا يعني عبر إذاعتكم بحكي لكل واحد، إحنا هسه في ذروة الموسم السفر، أي حدا بده يرجع من سفره في أي مطار بيكون موجود في ماجنة بتلف الشنطة في نايلون، يلفها في نايلون أضمن إشي، لا يقول لي قفل ولا يقول لي محطوط كود ولا رقم سري ولا إشي.
1: نعم، هاي ربما واحدة من الخيارات اللي بيتبعها عدد من المسافرين على العموم. هل ستتواصل مجددا مع سلطات المطار هون؟
0: نعم بدي أحكي معهن، وإذا ما كان في تجاوب أنا راح أمسك حالي وأخذ المبلغ، مع أنه المبلغ بالنسبة لعملتنا مبلغ مش هذاك المبلغ، ما بالنسبة
1: حتى لو أنه زهيد، ولكن نعم هون
0: زهيد إلهن يعني. أنا كيف سألت وفحصت عبر الإنترنت أنه المبلغ هذا بكفي عائلة مكونة من 4 أشخاص لشهر كامل في الهند، يعني مبلغ مش بسيط بالنسبة للعملة عندي.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ حارث عواودي من كفر كنا على مشاركة طبعا تفاصيل هذه القصة وهذا الحدث. شكرا جزيلا لك، وعلى أمل فعلا أن يرد التواصل معك في هذه القضية وهذا الشأن. شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله. شكرا حبيبي. الله يسلمك.

0: أثارت قصة متداولة في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً بعد تداول منشورات تزعم أن الحاجة أم أحمد من قرية زلفي أصبحت أول امرأة ستينية في البلاد تحصل على رخصة قيادة طائرات خفيفة، محققة حلماً راودها منذ الصغر. وبينما حظيت القصة بشدات واسعة من المتابعين، بدأت في المقابل تظهر تساؤلات وتشكيك كذلك بشأن صحة المعلومات المتداولة، إلى جانب مزاعم بأن الصورة المرفقة قد تكون مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ينضم إلينا الآن محرر الشؤون التكنولوجية في راديو ناس ومقدم بودكاست صوت تك الزميل أنس أبو دعابس. صباح الخير يا أنس.
1: صباح الخير أمير والمستمعين.
0: ما حقيقة ما حدث؟
1: صحيح، يعني فعلا أمر غريب. بدأ في نهاية الأسبوع الأخيرة ملايين المشاهدات، ملايين القراءات لخبر في يعني طياته، يعني خبر لربما يعني مفرح وجميل، إنجاز يسجل لأحد أو لإحدى بنات مجتمعنا بحصول على رخصة مزاولة الطيران. لكن الحقيقة أن الخبر المتداول، وهو خبر يعني مستنسخ ما بين العديد من المنصات بشكل يعني عجيب، يبدو أنه يعني خبر مفبرك وخبر لا يمت لأي صلة. هذا طبعا يعني بناء على الصورة المتداولة، وهي صورة من الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة هناك يعني تشكيك من أهل البلد.
0: كيف تم التحقق ربما من صدقية هذا الموضوع؟ وكمان كيف تم التحقق اليوم أو يتم التحقق ربما من صدق هذه الصور أو حقيقة هذه الصور المنتشرة؟ طبعا لأنه اليوم أناس يعني أغلب الصور حتى في وكالات الأنباء العالمية يتم تداولها ومولد عن طريق الذكاء الصناعي.
1: فعلا أمير، يعني هذا الأمر لربما يعني قد يكون للبعض نوع من يعني التفكير بما الضير يعني وما المشكلة بأن يكون خبر مثل هذا النوع وخبر يعني غير صحيح. لكن الحقيقة أمير أن يعني تعويد الناس وتعويد الجمهور أن يكون معتاد على مثل هذه الأخبار غير الموثوقة وأخبار غير صحيحة يكون يعني تمهيد للكثير من الأخبار غير الصحيحة، وفيما بعد إلى الكثير من التشكيك وغير يعني المصادقة على الأخبار من قبل الإعلام ومن قبل الكثير من يعني المدونين. وهنا يعني الحقيقة أمير أن يعني كل من يعني يملك أساسيات بسيطة جدا في الصحافة وفي الإعلام وفي يعني البحث عن مصادر الخبر قد يجد يعني، وأنا حقيقة في التحضير لحديثنا هذا الصباح يعني قمت بالبحث عن هذه المنشورات، ويعني تستغرب أن هناك يعني عشرات المنشورات، أتحدث على 30-40 منشور على الأقل من وسائل الإعلام، حتى جزء منها يعني بارز، تقوم بنسخ هذه الأخبار بشكل لا يغيرون فيه حتى حرف واحد ووضع الصورة كما هي. وهذا الأمر يعني في طبيعته أيضا يعني فيه الكثير من المخاطر على المجتمع وعلى يعني على هذه الطريقة في النشر.
0: هذا ربما يبدأ أنس بأخبار تبدو لنا وكأنها أخبار مارقة، يعني مش أخبار مهمة، ويصل إلى أخبار كبرى قد تدخل الناس في حالة قلق، في حالة خشية، في حالة توتر، حتى بما أنه نحن نتحدث عن بلاد يعني تعيش حروب كثير.
1: فعلا يعني بلاد تعيش حروب كثيرة، عن مجتمع يعني يمر في أزمة كبيرة جدا على مستوى العنف والجريمة، التي هي أيضا يعني كثير منها يعتمد على تداول الأخبار، يعتمد على شبكات التواصل، يعتمد على يعني الرسائل التي يتم يعني تحويلها من مجموعة إلى أخرى. وبالتالي طبعا نحن مقبلين على انتخابات، وفي الانتخابات يعني هناك تحذير كبير جدا من استخدامات الذكاء الاصطناعي، خاصة يعني ونحن هنا يعني أتخيل أن كثير من المستمعين الذين يعني تأثروا في خبر أم أحمد، التي يعني بطبيعة الحال لا يملك أي أحد الاسم الكامل لها، ولا وليس لها أيضا اسم عائلة ولا الـ يعني أحد من المجتمع في قرية يعني صغيرة، وقرية يعرف أهلها الجميع بعدة يعني اتصالات مع الأهل في زلفة، لم يكن أحد يعرف وجود هذه القصة، علما أن الخبر يعني فيه يعني الكثير من وسائل النشر التي تحدثت عن أنها يعني أخذت تصريحات خاصة من هذه الشخصية أم أحمد. فبالتالي كل هذه الأمور مثيرة للبلبلة لدى المجتمع واعتماد الكثير من صناع المحتوى ومن الشبكات على مثل هذه الأخبار، وإن كانت مفرحة وإن كانت إنجازات، فهي أيضا تخلق مثل ما ذكرنا نوع من يعني اعتياد الناس على أخبار غير موثوقة وغير صحيحة، وبالتالي هذا فيه مخاطر يعني جمع على
0: المجتمع. ختاما، بما أنه يعني نحن نتحدث

0: نتحدث الآن عن خبر قد لا يؤثر سلبا على أي شخص أو أي جهة أو أي طرف، لكن وسط التخوفات اللي وضعناها الآن وفي اللحظات الماضية على الطاولة، فترة حروب، توترات أمنية، انتخابات على الأبواب، هناك أصلا تشكيك من استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في تحريف الحقائق، تبني المعلومات غير الموثوقة، ماذا عن منظومات المراقبة والتحقق في البلاد؟
1: يعني الحقيقة في هذا الأمر المشكلة أصعب بكثير أمير. على الجانب الأول
0: يعني وأنا أسأل، عذرني على المقاطعة أنس، هنا أنا أسأل لأنه في دول أخرى مش بالضرورة أكثر متطورة، هناك منظومات ومؤسسات اليوم تعمل على تصويب المعلومات، تعمل على التحقق، على كشف الحقائق، وتعمل حتى على المصادر المفتوحة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أين نحن من ذلك؟
1: فعلا يعني الحقيقة أن في كل هذا المضمار الاعتماد هو فقط على بعض المبادرات التطوعية وبعض المؤسسات المحلية مثل فيك ريبورتر ومثل العديد من المنصات حتى الفلسطينية مثل كاشف وغيرها، التي يعني تحاول جاهدة يعني في كل يوم أن تخرج بعض التصويب لمثل هذه الأخبار. ولكن أمير نحن نتحدث عن يعني هذا خبر واحد من عشرات آلاف الأخبار التي يعني تخرج إلى النور بشكل شهري بشكل يومي، ويعني ليس هناك يعني إمكانية لمثل هذه المبادرات الفردية والمجموعات التي تنتمي إلى جمعيات في نهاية الأمر أن تقوم بتصويب كل هذا الكم الهائل من الأخبار. الأمر يعني يقع على عاتق الجمهور أولا ك يعني نوع من رفع الوعي، ولذلك نحن نتحدث عن هذا الأمر هنا في راديو الناس، وبالمقابل لدى من ينشر هذه الأخبار يجب أن يكون هناك يعني معروف لدى كل من يعني يصنع المحتوى وينشر الأخبار ويتداول الأخبار، وإن كانت أخبار يعني مثل ما ذكرنا أخبار يعني مفرحة، ونتمنى يعني أن تكون فعلا هناك أم أحمد تحصل على هذه الطائرة، ولكن الحقيقة أننا يعني بعيدين عن مثل هذه الأخبار،
0: أخبار غير واقعية أبدا وبأي مستوى. وأضعف الإيمان ربما يعني هنا أنس أنه حتى التحقق من الصفحات، تحديدا الصفحات التي لا تحمل اسم واضح، هوية واضحة لناشر هذه الأنباء، و على وجه الخصوص في شبكة تيك توك، يعني من الصعب ربما الوصول إلى تاريخ المعلومة، ناشر المعلومة، أسماء مستعارة في كل اتجاه. أشكرك جزيل الشكر الزميل أنس أبو دعابس، محرر شؤون التكنولوجيا في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. شكرا جزيلا،
1: صباح الخير. شكرا أمير، شكرا.
0: نواصل مع ملفات غرفة الأخبار في ساعتها الثانية، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: المفيد مع فاف شيني.
1: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
3: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
4: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا بنكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليوني هي أمور جدا صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
0: بالمختص المفيد،
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهرا ويعاد السبت الساعة 10 صباحا.
5: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
6: هاي تقنية الفار خطورتها،
5: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.
1: تقريبا دقيقة ذرية.

0: هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: أهلا بكم من جديد، 43 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس. نظمت بلدية باقة الغربية بالتعاون مع المركز الجماهيري في المدينة أمسية عائلية ليلية في أحراش وادي الخروبي تحت عنوان إحنا والأمر جيران. أتاحت للمشاركين استكشاف عالم الحشرات والكائنات الليلية، وتضمنت نشاطات تفاعلية للأطفال ووجبة خفيفة وجلسة شاي على الحطب وسط أجواء الطبيعة. نتحدث عن هذه الفعالية الرائعة مع مدير قسم تحسين وجه المدينة في بلدية باقة الغربية الأستاذ زياد غنايم. صباح الخير أستاذ زياد، شو الأسباب اللي دفعتكم لإقامة فعالية من هذا النوع؟ أستاذ زياد غنايم، صباح الخير، بحكي معك أمير الخطيب. أسأل عن الأسباب اللي تقف وراء تنظيم فعالية من هذا النوع.
1: صراحة احنا بلدية باقة الغربية بنشتغل على تربية المواطن مع الحيز العام، ومهم منها المحافظة على النظافة انه ياخذ مسؤولية المواطنين باقة الغربية، تاخذ المسؤولية على الحيز العام. يعني المسؤولية مش بس بقلبك، هي كمان الرصيف لإلك، شوارع احنا لإلك،
0: في المساحات المحيطة بالمدينة والمناطق السكنية
1: بالضبط، وكمان كل المساحات المحيطة بباقة الغربية هي لإلكم. فعلى الأساس واحد من تعالون اكتشف
0: أستاذ زياد، نسمعك بصعوبة وبشكل متقطع، نطلب منك ربما تحسين مكان وقوفك لإيصال الصوت بشكل أفضل ويكون في شبكة أقوى وأفضل. أستاذ زياد تسمعني الآن؟
1: أسمعك هسه أحسن؟
0: هسه بكتير أحسن، عم نسمعك كتير منيح. قديش كانت في مشاركة وتفاعل معك فعلا؟
1: والله
0: يعني
1: توقعنا، كان طلبنا يجي أبو بي وأجل تقريبا 500
0: شخص.
1: 500 شخص كانت بشكل دائري، يعني الفعالية تضمنت مسار مشي ليلي بالقرش، يعني الطلاب والأهالي كانوا يوصلوا على منطقة مستقبلهم بقصة اللي تربطهم بالحيز العام، يطلعوا يسووا مسار المشي بكلب الحرش مع دكتور بالجيولوجيا بيعرفوا بعالم الحشرات يعني وماشي بالليل مع أضواء ويتعلموا على الحشرات.
0: وقديش هذا التفاعل الكبير اليوم بخليكم تكرروا التجربة ربما في مقبل الأيام، تحديدا وإحنا بفترة عطلة صيفية، أيام من هالنوع مناسبة ربما لفعاليات خارجية وفي الطبيعة؟
1: في طلب جدا هائل، واحنا قاعدين عم نفكر

0: نفكر نسوي هاي الشكل فكري ثابت. يعني كل صار بتاعنا استكشاف منطقة غربية ونقطة رد على نفس المنطقة، يعني المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، منطقة الجبل، كل أهل باكا يتعرفوا على المناطق. صراحة هاي الفعالية أنا سويناها مع الطلاب الصف الروضة العام، فأطلع لهم حيز النظار 5 أيام كل أسبوع مرة يطلعوا يستكشفوا مرة الحيوانات، مرة الفراشات، مرة أنواع النباتات، مرة أنواع، وسائر تربط الأطفال مع الحيز العام بفهم إنه هاي المنطقة هي لإله. فاليوم صار فيه طلب جدا جدا قوي والناس تفاجأت. هي أول فعالية هاي المنظومة، فعالية مش من مجداتش، أنا ما حدش سواها بلديات أخرى، مصار ليلي وبليل وبحرش ومع علم الحشرات والحيوانات تستكشف، وكان فيها صارت شاي وخبز لبني وزعتر، فكثير كثير كان تفاعل جدا
1: جميل جدا. يعطيكم ألف عافية، خصوصا أنه فعاليات من هذا النوع مثري، من هذا النوع موجهة لأجيال مختلفة على حد تعبيرك. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زياد غنايم، مدير قسم تحسين وجه المدينة في بلدية باقة الغربية. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. أهلا
0: فيك.
1: نبقى مع الفعاليات المقامة في البلدات والمدن العربية. افتتح يوم الجمعة الماضي دوري كرة قدم الشواطئ في قرية جسر الزرقاء بمشاركة 8 فرق من الطيبي وعين السهلي وكابول وباقة الغربية وعرعرة وثلاثة منها من جسر الزرقاء، وبحضور مرشحين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموحدة. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي أستاذ مراد عماش. يعطيك العافية أستاذ مراد، صباح الخير.
2: يزيدك عافية، صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
1: هذه أول مرة تقام أو يقام هذا الدوري لكرة القدم؟
2: لا صحيح، هو المرة الثانية، يعني بدأنا بهذا البرنامج استغلال هذا المرق شاطئ السباحة لقرية جسر الزرقاء في سنة 2016. أقمنا الدوري الأول، ولكن بسبب ظروف الكورونا والحروب انقطعنا فترة من الزمن، والآن عدنا من جديد في هذا الدوري. يوم الجمعة انطلقنا على مدار 3 أسابيع. ستلتقي هذه الفرق الرياضية المتنافسة على ساحل جسر الزرقاء، طبعا لإشهار هذا الساحل، للوقوف بجانب قرية جسر الزرقاء، للتنافس بالأخلاق الحميدة والحسنة، وطبعا منافسة بروح رياضية عالية.
1: وتحديدا انه عم نحكي احنا عن مشاركة فرق من بلدات ومدن، يعني مش قريبة على بعض، مش متجاورة، ففي امكانية اكثر يعني للمشاركة، تعرف على الاخرين، كمان في بلدي بحاجة لدعم وحضور شعبي مثل جسر الزرقاء. هل من الممكن ان تنضم فرق اضافية في المستقبل؟
2: صحيح انه احنا حينما بدأنا بالتسجيل كان التوجه من هذه الفرق، هذه القرى والمدن التي تسجلت لهذا الدوري، ونحن على شرف هذه البلدات قررنا استقبالها. من لم يحالف الحظ هذه السنة وهذا الموسم، في السنوات القادمة إن شاء الله سيكون هناك برنامج أوسع لاستقطاب عدد أكبر للتنافس على هذه اللعبة وهذا الدوري المهم لنا جميعا. يعني الفرق المتسجلة هي 8 فرق، ونحن على أمل إن شاء الله بالمواسم القادمة علينا بخير أن يكون العدد أكبر
1: إن شاء الله. قديش مدة الدوري بتكون أستاذ مراد؟
2: دوري هو 3 أسابيع. بدأنا طبعا الجمعة الماضية، جمعة وسبت، وفي كل يوم جمعة وسبت نحن بانتظار الأهالي للمشاركة، للمشاهدة، للمتابعة. يعني جميل جدا أن يلتقي الناس هناك لمشاهدة التنافس على لعبة الساحل المهمة، وسيكون بعد 3 أسابيع طبعا النهائي لاختيار الفريق الفائز الذي سيقف أمام فريق فلفلة من كفر قاسم، وهم أبطال الدوري.

0: في الدولة وفي على مستوى العالم هناك منافسة بهذا المجال.
1: جزيل الشكر لك رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي أستاذ مراد عماش، ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا،
0: جزاك الله كل خير، شكرا لكم.

ومن دوري كرة قدم الشواطئ في قرية جسر الزرقاء إلى الإيجاز الرياضي وزميل فادي مصطفى. يا صباح الخير يا فادي. فادي مصطفى، الزميل فادي مصطفى، هل تسمعنا؟ إذا على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الزميل فادي مصطفى، نحاول التواصل معه مجدداً.

0: زميل فادي مصطفى، صباح الخير.
1: صباح الخير أمير.
0: وين بحط هيك عن الخط؟ كنت بدي أقول لك إذا كنت بالدوري ولا لا.
1: سامع، كنت هاي الكرة الشاطئية أخذتنا على البحار.
0: طب منيح منيح. ماذا في جعبتك اليوم؟
1: شوف، كأس التوتو بلش، وطبعا هو أول اختبار حقيقي للفرق وبالأخص لاتحاد ابن سخنين اللي بالأمس واجه فريق طبرية اللي مصاب وفي تغيب للعديد من اللاعبين بسبب قضية طبعا الفحوصات الطبية التي كانت، والفريق متورط، إلا أن الفريق استطاع الفوز على اتحاد ابن سخنين. إياد أبو عبيد الذي عاد إلى سخنين سجل الهدف الأول، طبرية عادت من رأس أونجر، وبالتالي منصور باجي قلب النتيجة 2-1 خلال دقيقتين، أول فوز لطبرية في هذه المباراة. المباراة أقيمت على مصر جليل، ويوسي أبو كسيس في نهاية المباراة يقول فريق سخنين غير جاهز، بحاجة إلى 6 إلى 7 لاعبين، لأنه لا يمكن للاتحاد السخنين أن يبدو كما بدأ. المباراة التحضيرية كانت جيدة، ولكن في أول امتحان حقيقي طبعا تعثر فريق السخنين 6 إلى 7 لاعبين. للأمانة طبعا كان تم الاتفاق مع قسم من اللاعبين الأجانب، ولكن أنت عارف أمير بورصة الأسعار والحرب أن كل خبر بيأثر على اللاعبين الأجانب، وهناك العديد من الغاء طبعا بعد أن تم مبدئيا الاتفاق معهم. يتابعوا الأخبار يقولوا لا نريد أن نكون في الشرق الأوسط في هذه المنطقة الملتهبة. الديربي الحيفاوي مكابي حيفا، حيفا حمراء، جونين 1-0، جونين 2-0 لصالح أبوال حيفا، 3-0 لصالح أبوال حيفا. إياد خلالي ألف مبروك، سجل الهدف وقلص، وأزولاي سجل 3-2، ولكن غير كافي أمام 23,000 متفرج مكابي حيفا من أول عصا، من أول غزواته، شو بنقول، كسر عصاته. فريق طبعا أيضا بحاجة إلى استخلاص العبر، الفريق غير جيد، وواضح أن الفريق لا يمكن لهذا الفريق أن يعني يستمر كما كان في الموسم السابق. مكابي نتانيا مع بايرن القدس، نقول ألف مبروك لبسام زعرور، هذا النجم اللي سجل هدف وطبخ هدف، والقدس قلصت وعادلت، ولكن أبو حصيرة ولد عمره 16 سنة، ابن النجم أبو حصيرة، سجل، وثلاثي واحد هي النتيجة. وأيضا كان ديربي بالأمس، ديربي بتحتيكبة، 1-0 للفريق أبوال بتحتيكبة الذي صعد إلى الدرجة العليا من هدف نوعم كوهن. يعني كان أنا ديربي في القدس، ديربي في حيفا، وديربي أيضا في هابريل بتحتيكفا ومكابي بتحتيكفا، قلنا إياد خلالي سجل في مكابي حيفا، ونقول ألف مبروك لعنان خلالي طبعا بعد تعثر الصفقة أمام إنتر، عاد حاليا إلى سانت جلواز، ونقول حاليا طبعا، وحضر هدف في مباراة تحضيرية أمام ليل. امتاز عنان خلالي، ويمكن القول كما طبعا قال النقاد إنه لم يؤثر عليه هذه الأمر اللي مر عليه مع إنتر، عاد وكان طبعا في المباراة بكل أريحية، حضر المباراة وعنان خيالي كما اعتدنا عليه في اللياقة البدنية وفي السرعة. هبايل الفحم يواصل التعزيز في الدرجة الأولى، وأيضا فرقنا العربية تواصل التعزيز، وهي فرصة جيدة للاتحاد ابن سخنين من أجل طبعا هذا الكأس وفحص إمكانية وجهوزية الفريق. ومرة أخرى عبرك أمير مبارك لجسر الزرقاء، أكثر قرية تستحق هذه البطولة، بطولة الشواطئ الكرة الشاطئ في جسر الزرقاء. في دعوة للجماهير العربية، ساندوا هذه القرية وتعالوا جمعة وسبت إلى المباريات من أجل التمتع والمساندة.
0: ونضم صوتنا لصوتك الزميل فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة الرياضية. شكرا جزيلا. بهذا نصل ختام الساعة 2 من غرفة الأخبار لهذا اليوم. في التحرير محمد مجاد، لطاهر يونس.

مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية لاس عبد الملك، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعاري النصار، وفي تطبيق ناسا زميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، نلقاكم على رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح،
9: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
10: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
11: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
12: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا مسجداً في بلدة قصرى جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة وخطبوا شعارات عنصرية بينها انتقام، كما أحرقوا مركبات في قرية بيتلو قرب رام الله. وأضافت المصادر أن مستوطنين حاولوا أيضاً إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس وكتبوا شعارات عنصرية دون ورود معلومات عن إصابات. أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعليمات بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع السماح باستثناءات في مواقع البناء بطلب من السلطات المحلية، فيما يستمر العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. ويأتي ذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني المقرر اليوم بعد تقديم موعده، لما بعد جلسة الحكومة التي تقرر نقلها بصورة مفاجئة إلى موقع محصن. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 70 شخصا في قرية تيل قرب نابلس وفرضت تقييدات كبيرة على السكان عقب مقتل مستوطن وجندي إسرائيليين أول أمس في اشتباك مع فلسطينيين قرب القرية بعدما قتل 4 فلسطينيين رميا بالرصاص. قال وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشي علون أن الأحداث في قرية تيل هي سياسة إرهاب يهودي في الضفة الغربية.
1: كيف فقد أودات يهودا بشمرون أي تيل في كود المركز؟ זה לא פיגוע. דבר

0: כזה,
1: מדובר פה בחיכוך שישראלים יזמו להגיע למסגד בכפר תל. זה חיכוך. עכשיו, זה לא בחלל ריק. יש פה מדיניות, כולל של שרים בממשלה, שגם נותנים לאנשים האלה בכל מיני מקומות את הכלים, רנג'רים ואחרים, כדי לנשל כבר למעלה מ-100 קהילות רועים ביהודה ושומרון. זה חיכוך, אבל זה חיכוך שהוא טרור יהודי. למעלה מ-30 פלסטינים נרצחו. מי עומד לדין על זה?
2: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن إرجاء خطة لتوسيع الهجمات على إيران، وأضافت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين حذروا من أن أي ضربة واسعة قد تدفع إيران إلى استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج. إلى ذلك أكد ترامب في حديثه للصحافة أن المفاوضات مع إيران تبدو أكثر جدية وأنه يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي.
3: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way. Do it.
2: إلى ذلك هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بريطانيا قائلا إنها ستصبح هدفا مشروعا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. في السياق، مددت الحكومة الإسرائيلية الليلة الفائتة سريان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 11 من آب أغسطس، مبرر القرار باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الساحة الإيرانية. في سياق متصل، بدأت شركات طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، وأفادت تقارير إسرائيلية بأن شركتي الطيران الإيطالية والنمساوية كانتا من أوائل الشركات التي اتخذت هذه الخطوة. حذر اتحاد الانترنت في البلاد من أن تطبيق واتساب حظر خلال نهاية الأسبوع لدى عدد كبير من المستخدمين في البلاد، مؤكدا أنه تواصل مع شركة ميتا بشكل عاجل لمعرفة سبب المشكلة. دعا الاتحاد المستخدمين إلى الذين حظرت حساباتهم إلى عدم دفع أموال لأي جهة تدعي قدرتها على إزالة الحظر، والاكتفاء بتقديم طلب استئناف عبر واتساب والتواصل مباشرة مع الشركة. إلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء للاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة، الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وعليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة اليوم رجلاً يبلغ من العمر 39 عاماً من مدينة لمغار شمالي البلاد بشبهة نشر محتوى تحريضي عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تعليقات كتبها على مقطع مصور يوثق حادثة إطلاق النار في مزرعة خفاد جلعاد. أشارت الشرطة إلى أن محكمة الصلح مددت التوقيف المشتبه به حتى 28 من تموز الجاري لاستكمال مجريات التحقيق. عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل قبالة شاطئ حفيد في مدينة أشكلون، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط واسعة استمرت منذ أمس في إثر الاشتباه بفقدانه في البحر. وأفادت الفرق الطبية أنها وجدت الرجل فاقدا للوعي واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان، فيما نقلت الجثة إلى المعهد الوطني للطب الشرعي. قضت المحكمة الداخلية لحزب الليكود بعدم قانونية المقترح الذي دفع به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يقضي بإلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب على خلفية الوضع الأمني، مؤكدة أن إجراء هذه الانتخابات واجب ولا يجوز فتح الباب أمام إلغائها. وأكدت المحكمة في قرارها أن الانتخابات التمهيدية تمثل الآلية الأساسية لاختيار مرشحي الحزب، مشددة على أن الليكود ليس حزبا لشخص واحد. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة محافظات. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطول كرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحة وطباس وبيت لحم والخ

0: ليل، حيث دهم الجيش عشرات المنازل ونفذ حملة اعتقالات واسعة إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات. في وقت سابق كثف المستوطنون اعتداءاتهم إذ هاجموا منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة وأغلقوا طرقا رئيسة، كما اعترضوا مركبات إسعاف في بعض المناطق. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في مسجد وخطوا شعارات معادية على جدرانه، فيما أحبط الأهالي محاولة إحراق منزل في بيت فوريك. أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعليمات بمنع دخول العمال الفلسطينيين للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع السماح باستثناءات في مواقع البناء بطلب من السلطات المحلية، فيما يستمر العمل في المناطق الصناعية كالمعتاد. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن إرجاء خطته لتوسيع الهجمات على إيران. أضافت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين حذروا من أن أي ضربة واسعة قد تدفع إيران إلى استهداف قواعد أمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وسط مخاوف من استنزاف منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران تبدو أكثر جدية وأنه يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي.
1: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes.
0: نقلت الحكومة الإسرائيلية اجتماع الأسبوع المقرر اليوم إلى موقع آمن تحت أرضي على خلفية تصاعد التوترات الأمنية المرتبطة بإيران. في السياق، مددت الحكومة الإسرائيلية سريان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 11 من آب أغسطس المقبل. وفي سياق متصل، بدأت شركة طيران أجنبية بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، أبرزها شركتا الطيران الإيطالية والنمساوية. أحوال الطقس: يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. المزيد من التقارير والأخبار والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف للراديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وخمسة وأربعون مسجدا فلسطينيا تعرضوا للاعتداء خلال عام، وأيضا اعتداء على عائلة عربية في طريق عودتها من أريحة إلى القدس. سنكون بعد قليل مع الفيديوهات والأصوات. تزايد انتقال العائلات العربية إلى البلدات اليهودية، فما هي الدوافع؟
1: البحث عن جودة الحياة، وهذا شيء طبيعي يبحثه الأزواج الشابة.
0: وبعد حظر العشرات من قبل شركة واتساب، اتحاد الإنترنت الإسرائيلي يتواصل مع ميتا ويحذر المستخدمين في البلاد. إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. سنكون بعد قليل مع هذه الأصوات ومع اعتداءات من قبل المستوطنين على عائلة عربية وسيدة حامل في طريق العودة من أريحة إلى القدس، وأيضا هذه الأصوات موثقة بفيديو سيكون في تطبيق ناس وأيضا في الشبكات الاجتماعية الخاصة براديو الناس. إذن هذه الأصوات وهذا التوثيق الخاص بهذه النشرة وبرنامج المنتصف بعد قليل عبر أثير راديو الناس. تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل باقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات قام بشنها المستوطنين على الفلسطينيين وعلى ممتلكات الفلسطينيين في عدد من المحافظات. في بلدة قصرة جنوبي نابلس أضرم مستوطنون النار في مسجد وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدران المسجد، فيما أحبط الأهالي محاولة إحراق منزل لمحام في بيت فوريك قرب نابلس. ينضم إلينا الناشط فؤاد حسن من بلدة قصرة جنوبي نابلس. أهلا بك أخ فؤاد.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بداية نتحدث بالفعل عن الذي حصل، محاولة إحراق منزل تابع لمحام في البلدة.
2: أنت تحكي بخصوص

0: المنزل اللي في بيت فوليج.
1: نعم بيت فوليج، لا المسجد، عفوا المسجد.
0: المسجد صراحة في الوقت اللي كان جيش الاحتلال يقوم بحملة اعتقالات في البلدة عندنا هذه الليلة، وبعد الانتهاء من الاعتقالات تفاجأ الأهالي بقيام قطعان المستوطنين بإشعال النيران داخل المسجد الرسمي المتطرف يعني على طرف البلدة، وهب الأهالي لإخماد الحريق، وتم الحمد لله السيطرة على إخماد الحريق بفضل الله.
1: نعم، وهذا الاعتداء يعني متكرر متواصل، وشاهدنا في الأيام الأخيرة ما الذي يحصل في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة نابلس. لجان حراسة ربما يجب تأكثيف من عملها، اللجوء ربما إلى المحافل الدولية، وبالمقابل يلاحظ غياب السلطة الفلسطينية في ظل هذا التصعيد الخطير من حكومة بن غفير نتنياهو وأيضا من المستوطنين.
0: للأسف الشديد يعني احنا السلطة يعني لم نسمع منهم الا الإداني، اما ما نشاهده من تصعيد في الضفة هو يأتي صراحة بدعم من حكومة متطرفة لا تفرق بين بشر وحجر وشجر، ويأتي هذا التصعيد صراحة بينما يواجه نتنياهو في تراجع استطلاعات الرأي واقتراب الانتخابات الحاسمة، وكلما اقتضى موعدها صراحة يقوم بإطلاق العنان لقطعان وميليشيات المستوطنين بحرق وتدمير واستيلاء والاستيلاء على ممتلكات المواطنين حتى يجر المنطقة إلى انتفاضة، ويقوم بتمديد حالة الطوارئ وإلغاء أو تأجيل الانتخابات. والحكومة الحالية صراحة هي تتهرب من بعض التساؤلات ولا تريد فتحها، لأنها في مأزق أمني لما حصل ويحصل، من أجل ذلك يقومون بمنح المستوطنين الصلاحيات لتفيذ كل شيء بالضفة وتسريع مشاريع الاستيطان الرعوي.
1: والآن بعد يعني إحراق المسجد، ما هي الخطوات المتوقعة منكم كنشطاء كأهالي المنطقة أهالي البلدة لجان الحراسة؟
0: صراحة إنما قامت به قطعان المستوطنين من إحراق مسجد الرسمي في بلدتنا كسرى، ومسجد وهناك مسجد آخر في قرية كور في جنوب طول كرم، إنما هو اعتداء واضح وفاضح لأعمال هذه الحكومة المتطرفة، وهذا تجاوز لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، ويبرهن على مدى الانحطاط والفاشية لدى الاحتلال وقطعان المستوطنين. لابد من المواطنين من إعادة تشكيل لجان الحراسة. صراحة كانت لجان الحراسة في كسرى يضرب فيها المثل في المنطقة، ولكن صار هناك تساؤلات واعتقالات لهذه اللجان ومن قبل الطرفين صراحة للأسف يعني من قبل الطرفين، فلابد من اليقظة من الأهالي والتبليغ من أي اتجاه من أي تحركات لقطعان المستوطنين مشبوهة، يجب التبليغ الأهالي مباشرة.
1: وعمليا أنت قلت أن السلطة الفلسطينية غير موجودة، وبالتالي أيضا الاتحاد الأوروبي يعني يقول سنعاقب مستوطن هنا ومستوطن هناك، ولكن هذا لا يحمي أهالي الضفة. هل برأيك هي إضافة إلى مخطط الاقتراب من موعد الانتخابات ومخطط لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم من بيوتهم؟
0: هذا ما يعني لم يستحي سموتريتش بالحديث عنه، وقال قبل تقريبا أسبوع لقد انتهينا من تقسيم الضفة والآن سننتقل إلى الجليل الأعلى وإلى النقب. هو بمخططه الإجرامي هذا هو يريد من الاستيلاء على بعض المنازل كما حصل قبل 3 أيام في قرية جالود المجاورة، قاموا بالاستيلاء على 4 منازل لعائلة محمود الطباصي بحماية جيش الاحتلال. إنما هم يريدون من هذا العمل هو ترهيب وإخافة الناس وتهجيرهم من بيوتهم حتى يتم تنفيذ مخطط سموتريتش وهذه الحكومة المتطرفة صراحة.
1: وضحت الصورة. سنتابع معكم الناشط فؤاد حسن بلدة قصرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: يعطيك ألف عافية.
1: يعني يقول فؤاد حسن وهو من بلدة قصرة: لم نشاهد أي ردة فعل من السلطة الفلسطينية، وكلما اقترب موعد الانتخابات نتنياهو يطلق العنان لقطعان المستوطنين.
2: את כל המתנחלים, אין את כל הצבא. אחותי בהיריון, אחותי בהיריון, זרקו עליה גז בתוך האוטו, לא אכפת להם לעצור את המתנחל הזה. הנה כולם, לא אכפת להם לעצור את המתנחל. למה אתם משטרה של בני גביר? כולכם, כולכם, גם את תעצרי אותו עכשיו.
1: إذن هذه الأصوات وصلت راديو الناس. ومن تعرض عائلة مقدسية لاعتداءات من قبل المستوطنين أثناء العودة من أريحة، فيما نقل أحد أفراد العائلة إلى المشفى لتلقي العلاج، ينضم إلينا سامر أبو سمعان من مدينة القدس. أهلا بك سامر.
3: يا رب ورحمة
1: الله. أهلا بك عزيزي. ما الذي حصل؟ متى ومتى؟
3: امبارح إحنا كنا مروحين من أريحة، كنا هناك برحلة أنا والعائلة، واختي كانت حامل، كانت معنا بالسيارة، واحنا مروحين كانوا المستوطنين مسافرين كل الشارع، وقفوا هناك جيش وكان في شرطة وخلونا نلف نرجع لعند النبي موسى، بس احنا ما رجعناش. يعني احنا وكل الشباب تقريبا غاد لما نزلت من السيارة وحكيت ان احنا مش راح نرجع، كلهم 12 بني ادم زحوهم، كنا احنا نمرو، احنا بكره عندنا اشغال الساعة 12 بالليل، احنا مش مستعدين كمان نرجع عاريحة كمان مرة ونيجي. ومن هناك احنا ما ربناش نروح، وكانت الشرطة موجودة، واحنا كنا نحكي مع الشرطة يعني انهم لما فتحوا اصلا المحصوم بالاخر اللي عملته الشرطة كبار اللي هو قبل المتنحليم اللي كانوا يلعبوا فوتبول، صاروا كل واحد من رأي يهودي من الاخر مبين عليه يهودي ماركو، والعرب كلياتهم خلونا توتين عجها.
1: لا لحظة، اللي كان يوقفوا مين؟ الشرطة ولا المستوطنين؟
3: لا الشرطة والمتنحلين وراهم بالضبط، عشان يعني ما يصيرش احتكاك.
1: هن يعني بنفس المحال موجودين؟
3: نفس المحال، يعني انت بتكون هناك ومبين كمان في الفيديوهات، انت بتشوف غاد الشرطة والجيش موجودين لسه خلينا اكمل لك. فانا وقفت هناك بحكي له يعني ما ركنا عكس السير، انا كثير بوصل ضاري، ليش ارجع 40 دقيقة؟ فما خلانيش. وانا عمالي بحكي مع الشوتير بهذاك الوقت، اجل المتنحلين، واحد ضرب اخوي اللي هو كان جنبي، وواحد رش اختي غاز اللي هي الحامل، والشرطي يعني اذا بس بمد ايده هيك بمسكوا المتنحل، وانا بحكي له بالبيوت تعصوته عن مش ولا اشي. ولسه مش هذا اللي اشي المقزز انه لما اشوفه مره حامل وما رضيوش حتى يزمينه امبلانس، تخيل لوين، بس رجاب وقال له تزمين امبلانس ما رضيش، ولا الشرطة ولا الجيش. وبالآخر شو بيعملوا؟ بيجوا برفعوا الأسلحة عروسنا وبفتحوا أقسام، أنت فاهم؟ أنا بحياتي ما تخيلش إن أعيش شيء يا زلمة، إنك بتكون الشرطة والجيش واقفين وبتطلعوا عليك عادي وبضعفوا
1: عمليا. خلال عشان نأكد، خلال فحص الشرطة على الحاجز العسكري قام المستوطن بضرب شقيقك اللي هو كان قاعد جنبك على الكرسي، وشقيقتك اللي هي من وراء واللي حامل رشوها بالغاز.
3: وامي مره كبيره بالعمر كمان قاعده جنبها، يعني كل الغاز اللي عليها، ومعي ابن اخوي عمره 10 سنين، يعني مش بعرفش انا بناء ايش كعمل، هم متفلفين، هم ايش، ارهاب يعني شيء مش طبيعي. واللي بيكرهك انه الجيش والمشرف واقفين بتطلعوا عادي. طب تعال نحكي صار اروع ورش غاز، طب لو هاي البنت يهوديه اللي رشت غاز بتقعد ساعه مرميه بالشارع برضوش يجيبوا امبلانس؟ ولما انا بطلع بسيارتي باخذ انا حريض وبروح على سيارتي وبرن على الشرطه وكل في حمق لدت، بحكي له انا رايح على محسوم زعيم، قال لي امبلانس تكون غاد محسوم زعيم، رحت غاد محسوم زعيم، فتشوا السياره وهاتوا هوياتكم. بقول له هذا الاخبط لك، احنا بدنا تبور
1: بعد ما انتم مرقتوا واعتدوا عليكم بالحجز الاول كملتوا
3: ورحنا على
1: زعيم
3: هذا المحسوم الثاني اللي بعده، ومفروض انا حكي مع الشرطه اللي على التليفون يعني انه يكون في هناك امبلانس استنانا، وشرحت له كل الوضع حتى فاهم كيف. ولما رحنا هناك ولا كان في امبلانس ولا كان في شيء، وهاتوا هوياتكم وافتح الصندوق وقعد يفتشوا فينا، و40 دقيقه لاجت الامبلانس، تخيل وين
1: كل هذا، لانكم عرب واضح واليهود كانوا يمرقون
3: كده اشكره
1: يعني عمليا بنهاية المطاف المستوطن والشرطي والعسكري قاموا بنفس المهمة يعني.
3: نفس

0: المهمة بس كل واحد له دوره.
1: أول مرة بتتعرضوا لهيك إشي أنتوا طبعا من سكان
0: القدس؟ أول مرة بحياتي بشوف هيك إشي بحياتي، ما تخيلتش إنه أعيش هيك إشي يا زلمة.
1: قدمتوا شكوى؟ عملتوا إشي؟ ناوي تتوجه لمحش ضد أفراد الشرطة بما إنه عندك توثيق أنت كمان؟
0: رنيت على الشرطة وأنا بالمستشفى. بتحكي لي الملف تسكر، إذا عندك إشي أحكي مع الطحنة اللي طحنت مع الأدمي.
1: الملف تسكر ليش؟ إن لحقوا يفتحوه تيسكروه؟
0: الإروع نسجاره، الحرف الواحد، السهام وكلية الطين دي كلش. أول مرة سكرت بوجهي أصلاً، حكت لها أنا بالإروع 1-2-3-4 سكرت بوجهي. ثاني مرة ردت وحدها يعني نفسها اسمها شيراز، قلت لها هاي المرة سهام وكلية الطين، فحكيش تسكري، فما سكرتش يعني، هو عطتني شوي يعني نحقت معي 4-5 كلمات.
1: ناوي تتوجه لمحش طبعا ضد أفراد الشرطة؟ أنت معك صور وفيديوهات اللي بتوثق كل إشي؟
0: أكيد هنا حقلك نضعف كلهم، هو أكيد لا،
1: لأنه ممنوع الواحد يسكت عليك إشي.
0: لا أكيد مش هنسكت.
1: طيب وإحنا كمان رح نتابع أخ سامر، يعني بتأمل إنه الوالدة وشقيقتك وضعين أفضل، وشكرا انك كنت معنا. واضح طبعا هذا الاعتداء الارهابي من قبل المستوطنين على كل ما هو عربي، وهذه الشهاده من سامر ابو سمعان من القدس. شكرا اخ سامر.
0: شكرا
1: لك. هناك ايضا اصوات اخرى نسمعها من هذا الاعتداء من المستوطنين بوجود وحراسه الشرطه والعسكر.
2: صوته ثوري تسلمي
3: نخسر صورته.

0: إذن هذا ما حصل مع العائلة المقدسية. نريد أن نعود إلى الأصوات، الجزء الآخر من الأصوات، واعتداء أمام، طبعا هناك فيديوهات موثقة، الشرطة تواجد، الأمن يتواجد، العسكر يتواجد، الجيش يعني يتواجد، ويتم الاعتداء من قبل مستوطنين، رش الغاز على سامر أبو سمعان وعلى عائلة سامر أبو سمعان من مدينة القدس. القضية التي نكشف عنها لأول مرة عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف. نستمع مرة أخرى لهذه الأصوات، ستشاهدون الفيديوهات لاحقا عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيق ناس. نستمع إلى الأصوات، نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
1: יש שם את כל המתנחלים, את כל הצבא. אחותי בהיריון, אחותי בהיריון, זרקו עליה גז בתוך האוטו. לא אכפת להם לעצור את המתנחל הזה, הנה כולם, לא אכפת להם לעצור את המתנחל. למה אתם משטרה של בני גביר? כולכם, כולכם, גם את תעצרי אותו עכשיו.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
5: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل

0: لأبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: عدنا إليكم من جديد، أنتم عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف، ونذهب لمحة ويعني هيك سفرة صغيرة لتطبيق ناس. في العناوين المركزية هناك أموال هندية مجهولة داخل حقيبة مسافر من كفر كنة، التفاصيل الآن في العنوان المركزي في تطبيق ناس. ومناقصات شارع الستة تفجر غضب أصحاب الأراضي في الجليل. الشيخ محمد علي معدي تحدث طبعا لراديو الناس، كل الحديث والتفاصيل أيضا عبر التطبيق. ومحمد شوكو يدخل الكنيسة ممثلا عن يش عتيد. وأيضا بعد عمليات بحث استمرت منذ أمس انتشال جثة رجل غرق في البحر، وأيضا محكمة الليكود ترفض مقترح نتنياهو الانتخابات التمهيدية إلزامية والحزب ليس ملكا لشخص واحد. هذا في تطبيق ناس، وأيضا يمكن أن تحميل التطبيق والاستماع إلى هذا البث أينما كنتم. نعود إلى ملفاتنا، ملفات برنامج المنتصف عبر أثير راديو الناس. كشفت دراسة جديدة عن تزايد انتقال العائلات العربية للسكن في مدن يهودية مدفوع بأزمة تراخيص البناء والتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب السعي ربما لتحسين جودة الحياة ربما. وارتفع عدد العرب الذين انتقلوا للعيش في المدن اليهودية من 13 ألف عام 2003 إلى أكثر من 60 ألف عام 2023. دكتور شكر عواد نائب رئيس بلدية نوفا قليل تحدث لراديو الناس عن الدوافع لانتقال العائلات العربية إلى البلدات اليهودية.
1: الشغلة الأساسية اللي تحذو بالمواطن العربي على الانتقال إلى العيش في مدن مختلطة هي تعود بالأساس أولا إلى تضييق الخناق على المدن والقرى العربية وعدم توسيع مسطحاتها، وبالتالي لا يجد الزوج العربي الناشئ صغير العمر مكانا وحيزا للبناء، وينتقل ليشتري أو يستأجر بيتا في المدن المختلطة نوفا قليل كرمائيل معلوت ترشيحة والآخره. قضية ثانية هي ليست فقط ذلك، هي البحث عن الأمن والأمان، حيث أن الأمن والأمان يسود هذه المدن بسبب دعم الحكومة المركزي من كاميرات ومراقبة ووجود مراقبين وشرطة جماهيرية أقوى بكثير مما يوجد في الوسط العربي. والإشي الثالث هي البحث عن جودة الحياة، وهذا شيء طبيعي يبحثه الأزواج الشابة.

0: جوابه نعم، ولكن هاي القضية هي قضية يعني ليست جديدة. يعني احنا بنعرف انه انتقال قسم كبير من المواطنين العرب والعائلات، وخاصة الأزواج الشابة، ابتداء من الطلاب اللي بيجوا للمدن المختلطة بالأساس بالشمال لمدينة حيفا بتعلموا بالجامعات التخنيون والمؤسسات التعليمية العالية، وبعد 4 سنوات فهن كان صعب يرجعوا لقرانا أو قراهم العربية لعدم توفير الفرص وأماكن العمل والاعتياد لأجواء المدينة. ولكن بالأساس المشكلة سببها عدم، زي ما ذكر الدكتور بالتسجيل اللي حطيته قبل شوي، هي الضائقة السكنية، يعني عدم توفير المسطح والخارطة الهيكلية بالمناطق العربية شبه معدومة، يعني من ناحية تجديد وتوسيع، وهذا الإشي بأثر سلبيا على رجوع قسم كبير من الطلاب الشباب والشابات. والموضوع الثاني هي عدم توفير الفرص، فرص العمل بالأساس والحياة الرفاهية الاجتماعية، نوادي، مؤسسات تعليمية.
1: أستاذ سامة، صحيح اللي بتحكيه إنه الإشي مش جديد، يعني انتقال هو منذ سنوات، ولكن الأعداد تزداد، النسب والأرقام تزداد. هل يلاحظ هذه الكثافة ربما في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الجريمة، ناهيك عن الأرقام والأعداد؟ أريد يعني أن أبحث معك كل ما يتعلق بالانتقال المباشر. هل تلاحظ إنه في ناس إنه إحنا نتجوز بدنا نيجي نسكن بنوفا قليل ساعدنا، أو إحنا بدنا ننقل إحنا عائلة وجود بيتنا بمحل الفلاني بسبب الأوضاع بدنا ننقل لبلد يهودي يساعدنا؟ هل يلاحظ هذا مثل هذه التوجهات؟
0: الجواب هو نعم. واليوم بسبب تفاقم وموضوع الجريمة بوسطنا العربي هو السبب الرئيسي والأكبر بنقل أو انتقال السكان العرب من قرانا العربية للبلدات المختلطة.
1: يعني بالأرقام كيف بتقول إنه الإشي واضح؟
0: واضح جدا، يعني صعب جدا الواحد يعمل بحث دقيق على هذا الموضوع، ولكن الإشي يوميا احنا كمستشارين عقارات يوميا بناخذ تليفونات، وصلنا تليفونات وطلب لانتقال وجود بيوت هون، ان كان على ايجار او بالاساس لشراء بيت بحيفا خاصة وبالمناطق المختلطة، وهذا الشيء طبعا واضح سببه.
1: حيفا أنت بتقول بالأساس في كثير طلب على حيفا؟
0: في طلب على حيفا لأنه عمليا هي أكبر مدينة بالشمال، في انتقال لكرمئيل بنسبة عالية من القرى المحادية لكرمئيل، طبعا احنا نحكي كمان على منطقة معلود ترشيحة عكا، قسم كبير عم بيطلع على نهرية، ولكن بالأساس حيفا كونها أكبر مدينة بالشمال.
1: وشو المقاييس والمعايير اللي بتطلبها أو بتطلبها العائلة العربية، ولا ما فيش مقاييس ومعايير بسبب الأوضاع؟ انقذنا، لقينا أي بيت أي شقة، المهم نهرب من الواقع اللي احنا فيه.
0: طلع الفرق بين بالأسعار بين البيوت بقرانا العربية والمدن المختلطة هو فرق شاسع، يعني من عشرات النسب المئوية، ولكن معظم الناس ليس بمقدورهم أنه يبيعوا البيت، لأنه معظمنا بقرانا العربية ساكنين بين أهالينا وبين إخوتنا، فصعب أنه نيجي نبيع لحد غريب، وهذا الإشي بيأثر سلبيا على قدرة العائلة أنه تشتري بيت بحيفا طالما هي مش بايعة البيت اللي هي موجودة فيه حاليا. فالنسبة الأكبر هي عم بتدور على الإيجار، كون وضع الاقتصاد اليوم بالدولي كيف ما احنا كنا عارفين هو مش احسن وضع، ولكن في نسبة اللي عند الامكانية المادية انه تشتري كمان بيوت.
1: وانت شو بتنصح للي بسمعنا الان؟
0: طلع الاستثمار بالعقارات هو استثمار دايما اثبت على مدار،
1: مش فيه خسارة على الاقل،
0: انه ما فيه خسارة، هو احسن استثمار اللي هو امن غير الاستثمارات اللي هي بورصة أو أي استثمارات تانية. العقار هو دائما إن كان علي السوق أو وطي السوق دائما هو بيجني أرباح من أجارات ومن مدخول سنوي ثابت، فأنا بنصح إنه الناس تشتري، ولأنه الفترة هاي هي فترة، لأنه فترة حرجة من ناحية العقارات بسبب الحرب والأوضاع اللي مرينا فيها بالسنوات الأخيرة، فهو الوقت اليوم إن الواحد يشتري مش إنه يبيع، لأنه كون عدد كبير من الدور الجديدة اليوم، يعني حسب الإحصائيات أكثر من

0: 82 ألف وحدة سكنية بعد مش مبيوعة، مظبوط معظمها بمنطقة المركز، ولكن في نسبة كبيرة كمان بالدول بالمدن الثانية زي حيفا. وهذا مش عم بخلي المقاولين إنه ينزلوا بالأسعار، طبعا هن مقيدين بكمية الديسكاونت أو التخفيض اللي ممكن يطول لأنه هن مربوطين بالبنك اللي أنطاهن التمويل، ولكن بالإضافة للتخفيض هن كمان اليوم عم ببادروا، المقاولين عم بتبادر بإعطاء قرض بصفر فائدة بنكية للناس على أساس أنه تشتري، على أساس أنه ما يخسر أو يورشي أنه في حركة بيع للبنك اللي هو ما أخذ منه القرض. فنصيحتي هو أنه الناس تشتري، اللي بمقدوره أنه يشتري اليوم، لأنه التوقعات أنه خلال السنوات القادمة إن شاء الله بعد ما تهدى الأمور وتخلص الحرب، التوقعات أنه الأسعار راح تزيد.
1: طيب، وإحنا سنتابع. شكرا لك أسامة حنا
0: مصري. يا ميت هلا، شكرا لك، سلامات.
1: نريد أن نعود إلى اعتداءات المستوطنين، قطعان المستوطنين على العرب، على الفلسطينيين. بداية نذهب إلى ما قاله الصحفي محمد ضراغمي في حديثه لراديو الناس حول هذه الاعتداءات، لنستمع.
2: هذه ميليشيات منظمة وبتدعمها الدولة والحكومة والأحزاب الإسرائيلية، وبتشتغل في الضفة الغربية، تستبيح الضفة الغربية على مستوى الاعتداءات الجسدية، ممتلكات، تركات مواشي وبؤر استيطانية. بالتأكيد لأول مرة السلطة الفلسطينية تأخذ إجراءات احترازية، سكرت مدن الخليل، رام الله، نابلس، وقالت للناس ما تتحركوش على الطرق الخارجية بالمساء بسبب هاي الاعتداءات. ومع ذلك تواصلت هاي الاعتداءات، يعني الفلسطينيين توقفوا عن الحركة، لكن كل حدا تحرك إما تكسرت سيارته أو انحركت على الطرق الخارجية. فصحيت اليوم بكير اطلع على النشرة الجوية اليومية للمستوطنين، لقيت في الشقرية ما صار فيها اعتداءات. الضفة الغربية هاي تطهير عرقي، 118 تجمع سكاني بدوي جرى ترحيلهم. الفلسطينيين ما عدناش نقدر نوصل هاي المناطق حتى نثقها، فقط الإسرائيليين وصلوها.
1: إذن هذه الاعتداءات وهذه الأصوات من اعتداءات مستوطن على عائلة عربية مقدسية أمام الشرطة، أمام الجيش، في حاجز قامت الشرطة والجيش بنصبه، وذلك في أعقاب اعتداءات من قبل المستوطنين. فبالتالي الاعتداء كان أمام الشرطة وأمام الجيش. نستمر يعني نستمع إلى هذه الأصوات التي كشفنا عنها عبر أثير الناس برنامج المنتصف.
3: במצבי יריחו יש שם את כל המתנחלים, את כל הצבא. אחותי בהיריון.
1: إذن الاعتداء على سيدة حامل، على سيدة متقدمة في السن، وأيضا على عائلة كانت داخل هذه المركبة. قبل قليل تحدثنا مع سامر أبو سمعان من مدينة القدس، وكان يعني يقود المركبة، وكانت العائلة في طريق عودتها من أريحة إلى مدينة القدس أمس.
4: كل واحد بين اليهود مركو، والعرب كلياتهم كلنا زلتوتين عجها، الشرطة والمتنحلين وراهم بالضبط عشان يعني ما يصيرش احتكاك. فأنا وقفت هناك بحكي له يعني ما ركنا عكس السير، أنا كثير بوصل ضاري، ليش أرجع 40 دقيقة؟ ما خلنيش. وإحنا وأنا عمالي بحكي مع الشوتيرة في ذاك الوقت، أجوا المتنحلين، واحد ضرب أخوي اللي هو كان عشان بي، واحد رش أختي غاز اللي هي الحامل، والشرطي يعني إذا بس بمد إيده هيك بمسكوا المتنحل. وأنا بحكي له بالبيات تاعت صوته وتاعت صوته عن مش ولا إشي. المقصد إنه لما شوفوا مرة حامل ما رضيوش حتى يزمينوا أمبلانس، تتخيل لوين؟ ولا الشرطة ولا الجيش. وبيأخذ شو بيعملوا؟ بيجوا برفعوا الأسلحة عروسنا وبفتحوا أقسام. أنا بحياتي ما تخيلتش إن أعيش شيء يا زلمة. رنيت على الشرطة وأنا بالمستشفى، أول مرة سكرت بوجهي أصلاً، حكيت لها أنا بالإروة 1-3-4 سكرت بوجهي. ثاني مرة رنت ردتي وحدها، قلت لها هاي المرة سحام وكليت، ما تحكيش تسكري. فما سكرتش يعني، هو عطتني شوي يعني نحقت معي 4-5 كلمات. تحكي لي الملف تسكر، إذا عندك إشي احكي مع الاتحانات مع الأدمي.
1: ينضم إلينا المحامي عبادة مليطات، بعد أن تعرض بيت المحامي لمحاولة إحراق من قبل المستوطنين في بيت فوريك. أهلا بك أستاذ عبادة.
5: أهلا بك، أهلا وسهلا، أهلا بك.
1: ما الذي حصل معكم؟
5: اللي حصل معنا الساعة تقريبا 3:30 فجرا صباحا، قام أربعة من المستوطنين باقتحام بحات المنزل عندي، وقاموا برمي

0: وزيت الحارق على الشبابيك وحاولوا توليهم وأبرموا النار في الشبابيك فحوط عليهم وصراح عليهم.
1: انتوا كنتوا موجودين في البيت؟ كم شخص كنتوا في البيت؟
0: كنا موجودين 4 أشخاص.
1: وعمليا يوم فاتوا على البيت او حاولوا يفوتوا على البيت انتوا كنتوا شاهدين هذا الاشي؟ ما كنتوا نايمين المقصود؟
0: لا كنا صاحين، صحينا عليهم وضع ريحة البنزين، شبيت ريحة البنزين من شباك البيت. نعم حاولتهم توليع الشبابيك.
1: يعني أستاذ عبادة كونك محامي يعني هي أكثر من أنه محاولة إحراق بيت، هي محاولة قتل.
0: صحيح، اللي بيحاول يحرق دير بنزين تحت الباب الرئيسي وتحت الشبابيك هو بيحاول يقتل الأطفال والرضع والسكان الآمنين اللي عايشين جوا البيت.
1: وكيف سلمتوا من هذا الاعتداء الإرهابي من قطعان المستوطنين؟
0: والله الحمد لله بمشيئة الله انه كنا صاحيين وداركنا الموقف بسرعة وصيحنا عليهم وضربنا حجار ونزلت بالطفاية طفيت النار بعد ما هربوا.
1: أستاذ عبادة أنا بدي أحكي إسا بتهكم على الروايات الإسرائيلية، ما خفتوا انه تضربوا حجار لأنه العرب اللي بيحمل حجر يعتبر إرهابي حتى لو بدافع عن بيته؟
0: لا يعني واحد بيهجم على بيتك وبدي يقتلك ويقتل ولادتك وبدك تضطر تضرب حجر
1: عليه. ما هو لا أنا بسألك شو رأيك بالرواية الإسرائيلية إنه حتى لما يتم الاعتداء على مواطن العربي على المواطن الفلسطيني ممنوع يحرك، يعني تعال اضربني وكله تمام.
0: صحيح، الرواية الإسرائيلية بتقول لك لو المستوطن أجا ضربك وحركك وبدك تقول له حاضر سيدي هيك بدهم.
1: شو مع... نعم شو مع لجان الحراسة عندكم في بيت فوريك؟
0: والله لجان الحراسة ما شاء الله يعني عندنا الحارة موجودين الناس وأهل البلد وعزل ما شاء الله عنهم، كل دشع اللي كبير وصغير وختيار ومرأة والكل دشع عنهم الحمد لله يعني.
1: وربما هذا اللي أنقذ الموقف.
0: صحيح يعني هم بيعرفوا انه اهل بيت فوريك وقف مواقف يعني وهربوا بسرعة ما قعدوش دقيقتين هم كل عمليتهم والناس اجروا وهربوا.
1: وأستاذ عبادة انت كنت مفروض تطلع معنا قبل ولكن اللي فهمنا انه كان في مساءلة من الجيش، كان الجيش معك؟
0: كان الجيش.
1: ايش بدهن؟
0: ما اقدر، اجت الشرطة الاسرائيلية اخذت الاقوال والافادة حول اللي صار معي.
1: وبتتوقع منهم يعتقلوا يعني حتى الآن اعتقال عشرات لبل مئات الفلسطينيين ولكن لم نسمع عن اعتقال المستوطنين؟
0: كل مرة صار معنا قبل سنة هين أجوا ولعوا تكسروا لي قبل سنة شبابيك البيت كنت بس مش ساكن فيه وحركوا البيوت اللي جنبي البيوت الزراعية حركوها ونفس الاشي أجوا واخدوا أقوال وصوروا بس ما عملوا اشي.
1: وشو بتقول أخ عبادة أستاذ عبادة بعد هيك بعد اللي بصير بعد الازدياد والتصعيد في هذه الاعتداءات كمواطن فلسطيني كإنسان بدور أنه يعيش وعيلته بسلام؟
0: إحنا كمواطنين فلسطينيين بنسعى أنه نعيش بسلام وأمن وما بدنا إشي غير السلام والأمن وبنحاول جاهدين إنه إحنا ندافع عن أرضنا يعني في كل ما عنا من طرق اللي ما يطبوش في بيوتنا وما يضربوناش وما ينأذوش عائلتي يعني أنا ما بدي غير عائلتي تعيش بسلام يعني وإحنا صامدين وباكيين ومش متحزحين ومطرحنا ورح نضل بأرضنا وبيوتنا ومش رح نطلع منها يعني هم بيحاولوا يخوفونا على أساس نطلع منها ونهرب منها بس إحنا باكيين يعني الحمد لله.
1: طيب على أمل أن يكون هناك تحرك على الأقل دولي في
0: نفع أن يكون هناك تحرك دولي بمؤسسات دولية ومؤسسات حقوق الإنسان وقانون الدولي ويأخذ إجراءاته بحق المستوطنين والإرهابيين هذول اللي بيجوا مع البيوت وعلى السكان العزل هو عارفين بيت الناس عايش فيها مرة وبنت وولاد يعني ما فيش حدا غيرهم عايشين فيها يعني بيجي يحركها يوليحها شو بدهم منه وما بده إيانا نكون موجودين ما بده إيانا نكون هون بهاي البلد.
1: وضحت الصورة المحامية
0: وكتبوا على صور الموت العرب واليهود صحيوا ونحن نصربك هنا ومن هالحكي يعني كتبوا لي على صور البيت برا.
1: قديش الأضرار إذا تحدثنا عن أضرار؟
0: الحمد لله الأضرار بسيطة، يعني هي عبارة عن يعني زيت وأوسخ والحجار وتوليع شوي من الشباب.

0: Abi تكسيرها يعني شوي
1: محمول، كيف بنقول محمول ومقدور عليه. طيب
0: يعني لولا ستر ربنا ولولا ان احنا طاحيين يعني كان ولعت كل البيت.
1: طيب على امل ان يكون هناك تغيير جذري،
0: نسأل ان يكون هناك مساءلة من القانون الدولي لمؤسسات حقوق الانسان، نسأل يعني نأمل على امل.
1: نشكرك المحامي عبادة من طاف،
0: هناك تحرك من المستوطنين.
1: شكرا لك والسلام للجميع. شكرا. إذن اعتداء محاولة إحراق منزل على ساكنيه، على من يتواجد داخل هذا المنزل، شيء غير طبيعي غير منطقي. يعني شو بدنا نقول، غير طبيعي وغير منطقي. وسط تصاعد شكاوى أصحاب المصالح التجارية في مجد الكروم، طالب تجار وأهالي المجلس المحلي بإعادة النظر في مشروع تطوير الشارع الرئيسي، محذرين من تداعياته على الحركة التجارية في البلدة بعد تراجع إمكانية الوصول إلى المحال وغياب مواقف للمركبات. ينضم إلينا أسعد حيدر، صاحب محل تجاري في مجد الكروم، أهلا بك.
2: يا هلا فيك.
1: يعني أخ أسعد، عندكم في مجد الكروم وفي البلدات العربية كنا دائما نتمنى يجي رئيس سلطة يبلش يشتغل، بيجي يعني أي ادعاء رح تقوله بيجي بيقول لك رئيس المجلس سليم الصليبي أو من سيدعي بعد هذه المداخلة إنه إحنا عم نشتغل في البلد. شو بتقول؟
2: بقول الشغل لما بكون في هندسي وفي نظام يخدم أهل البلد، يخدم أهل البلد من ناحية جغرافية، لكل بلد إلى جغرافيته الخاصة. ما منقيس مجد كروم بكرمئيل ولا منقيس مجد كروم في معلوت. مجد كروم بلد قديم، عندنا الساحة الرئيسية في مجد كروم اللي كانت هي الساحة الرئيسية بتاعت المهرجانات والألعاب، والمهرجانات ألعاب الأطفال وألعاب الأعياد. لو أخ يا فرات بيجي على وتشوف المشروع اللي انعمل هون، انهدم أثر تاريخي اللي هو النبع، ليعملوا مفورة هذا الحكم التنتين دشر بنص الشغل، الأوساخ والفيران والصراصير بتفوت على بيوتنا. تفضلوا ابعثوا التلفزيون وشوفوا إيش اللي قاعد، الكارثة اللي صارت في مجد كروم. الشارع الرئيسي عندنا، أنا كان عندي محل رئيسي، محل أبا عن جد من السنة 32. كيف محل ما عنكاش واحد سيارته، واحد يأخذ أمين كولا عدة كولا ما فيش. كيف تعمل بنكتات 8 9 طورة و10 طورة و15 متر بس الشارع مترين؟ بأي منطق انك انت منطق شارع زرو اللي هو بيجي وين مدرسة السلام فيها 500 طالب بده ينتقلوا بين الشارع، لأنه المدرسة مفرقة بين الشارع. الشارع عرضه 8 طورة 9 طورة، تعمل الشارع الرئيسي وفي 50 سيارة للمعلمات والمعلمين. طيب إحنا بطل يفوت عنا سيارات النوفا، الدخان والخضرة، أي سيارة بتكون بتسكر الشارع. في مرة فوت إنسان كان عنده التيرليف اللي اسمه عماد نصار، 11 دقيقة وصلوا الإسعاف بس مسافة 500 متر و 800 متر. أزمات يوم موجودة. أنت عندك مصالح تجارية اللي كانت تيجي من البعنة من الدير من ناحية الرامي، يجوا لأهل مجد كروم على هذا الشارع الداخلي الرئيسي، هذا الرئيسي كل مجد كروم بطلوا يجوا. أنت اليوم أنا إذا بدي أطلع على بيتي بس 200 متر 300 متر للبريد، ما أقدرش أرجع على بيتي إلا ما أنا أمشي 3 كيلو متر و 2 كيلو متر للنقل. اليوم مجد الهجرة اللي هو في غربي البلد وفيه قاعة للأجر، بطلت الناس حتى اللي حوالي الجامع صاروا يبعدوا عنه 2-3 كيلو متر لجامع الثاني لمحلات ثانية على طريق البعن الدير. إذا أنت بتعمل استفتاء اليوم في مصالح مجد كروم، في مصالح صوت مسكري أفلت، في مصالح للإفلاس على الطريق
1: بسبب هذا الوضع؟
2: بسبب هذا الوضع. لأنك أنت لأنه إذا بدي يفوت ابن الحارة الشرقية بدي يفوت يأخذ خضره على الشارع الرئيسي بعدش يقدر إلا ما يلف البلد كله.

0: وقتها يمشي 2 كيلو متر ثم يعاود يرجع على بيته.
1: وهذا الوضع طبعا بأخذكم بأخذ الجميع لحالة من ضبابية وعدم الوضوح بأنه المشاريع ما بتخلص، هيك المقصود
0: بالضبط. هو مش اللي مخطط اللي مخطط ما هو قاعد في مجد الكروم وعارف شو جغرافية مجد الكروم وقاعد في تل أبيب. المشكلة عند المشكلة في قسم هندسة ورئيس المجلس. أنت لازم بالأول تشوف شو التخطيطات اللي موجودة بالشارع، مش أنتوا تمضوا على مشروع ربطوا بلاد كثير مثل نحف، ربطوا يركا، ربطوا تتقلوا أنت في الشارع تخرب نص مجد الكروم. مجد الكروم فيها اليوم الناس بطلت تفوت على الشارع الداخلي، بقول لك منفضل نطلع نجيب بضاعتنا من كرمئيل وين نفوت على الشارع في مجد الكروم. هذه القضية مش قضيتي أنا، هذه قضية أكثر من 89 تاجر ومصلحة تجارية. إذا تفضلوا اعملوا استفتاء بين الجميع وشوفوا شو. اليوم كان في تعليقات بالتواصل عند بدة وعند ظاهر واللي كتبوا، طلعت على التعليقات من بين أكثر من 80 تعليق هن 2 اللي بأيدوا الرئيس، 78 تعليق ضد العقل اللي عمله مجد الكروم. تفضل انا بدي التلفزيون يجي يصور شو العربيات الزباله اللي على الشارع، شو الروابش، شو الانتكات، شو العين اللي كان يقولوا هاي الرمز الحقيقي في مجد الكروم فيه. تعالوا تفرجوا على العين شو فيها. حتى المخروع اللي عملوه من ساحة العين لحوالي الجامع لغاية اليوم من 4 سنين 5 سنين بعد الخشب محطوط، الوسخ ملي بلاط، صراصير وفران بتطلع وبتسرح وبتمرح.
1: نعم طيب احنا الصورة نعم أسعد معنا 10 ثواني تفضل.
0: إذا أنت بدك تعمل مشروع، المشروع مش جمال الإسمنت ومش جمال العمار، المشاريع دائما بتخدم مصلحة السكان. اليوم أي حكومة أو مجلس بيعمل حسابات كيف يوفر الوقت على الناس، مش كيف يلغي الوقت للناس.
1: وضحت الصورة.
0: أنا بطلب منك أنت كفرات يعني فرات. أنت تحتك الدور على الشارع الرئيسي يجي التلفزيون. أنا بطلب من وزارة الداخلية ووزارة المالية يجي يبحثوا شو الأوضاع. بطلب مراقب الدولي يجي يبحث شو الوضع إسا في مجد الكروم. الوضع كارثي، أكبر فوضى موجودة في تاريخ مجد الكروم اليوم.
1: أنا حكيتها أسعد شكرا لك على المداخلة.
0: لحظة شوي بس أنا حكيتها قدام الرئيس في عدة مرات.
1: نعم وضحت الصورة. أسعد حيدر صاحب محل تجارة مجد الكروم شكرا جزيلا لك. يستمع إلى هذه الأقوال علاء قداح نائب رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم. أهلا بك علاء. علاء معنا؟
2: أهلين.
1: علاء سمعت كل إشي حكى أسعد؟
2: تقريبا
1: يعني جزء كبير من أقواله الشغل بتكملش، وسخ، صراصير وجرادين.
2: إحنا سمعنا الأقوال تبعت أبو أشرف وأنا بتواصل دائم أنا وياته، مش أول مرة يعني بسمع الحديث اللي هو حكاه.
1: شو رأيك بهالإدعاءات؟
2: طبعا اول شيء هو الاعتراض الاساسي تبعه مش على انه الشارع يعني الشغل كمل او ما كمل او كذا، الاعتراض اللي له على المبدا اللي انعمل انه تحويل الشارع الرئيسي لاتجاه واحد، لانه يعني بحسب الادعاء الموجود من ابو اشرف ومن باقي المحلات التجاريه انه الشيء يعني هو مضر اكثر من انه هو مفيد للمحلات التجاريه. هاي النقطة الأساسية في وهي محور الحديث، وبالإضافة لها الشغلات اللي ذكرت كمان بالنسبة لإكمال العمل أو عدم إكماله. بداية كلنا بنعرف الظروف اللي الدولة عم تمرق فيها، مش بس مجلس الكروم، كل المجالس العربية بالذات تعاني اليوم من ضائقة مالية ومن شح في تحويل الميزانيات. المحل اللي عم بحكي عنه هو الساحة المركزية تبعت مجد الكروم، ساحة العين. احنا في عندنا هناك مشروع كبير فيه، هو مشروع إعادة إعمار الساحة وإعادة تطويرها، واحنا بلشنا بالمشروع كان عندنا ما يقارب 800 ألف رصدوا لهذا المشروع على أساس انه في لازم يصنع كمان حوالي مليون شيكل. فأنت بتحكي مشروع اللي هو مقداره 1,800,000 شيكل وصل منهم بس 800. فهي سياسة ممنهجة، سياسة وزارات، سياسة اللي انت استنى شوي وكمان شوي بنحولكم مش بنحولكم. هاي السياسات اللي كل المجالس قاعدة تعاني منها، بالتالي الضرر صح بيجي على المواطن. احنا كان مفروض انه احنا نبدأ بالمشروع، منقدرش ما نبداش بالمشروع لانه مش رايحين ناخذ تحويلات المبالغ هاي الا اذا احنا نفذنا على الوعودات اللي كانت موجودة انه احنا بنفذ القسم الاول. نفذنا القسم الاول، وحتى بزيد يعني بعرفش اذا بعده معانا ابو اشرف، انا احنا زدنا من ميزانية المجلس كمان حوالي 250 الف شيكل عشان احنا نقدر نكمل المشروع اللي اسمه موجود فيه. اكثر من هيك احنا ما بنقدر نمول، هاي المشاريع هي ممولة من الوزارات. للأسف لحد اليوم ما فيش يعني تحويل كيف لازم من كل الوزارات اللي احنا توجهنا لها. حاليا اللي بقدر اقوله لأبو أشرف، احنا شغالين في عنا رصدنا ميزانية 350 ألف شيكل لإتمام الأرصفة ولإتمام الساحة، وإحنا شغالين يعني في موجود هذا المبلغ يعني ما رصدناه وموجود عندنا بالميزانية هاي القريبة في التيقلب بالشهرين الجايات علينا. رحيم مباشر بإتمام كل العمل في ساحة العين، من سواء من البلاط اللي الخاص اللي بدنا نحطه، سواء بالتنظيف، إزالة كل المخلفات تبعت المقاول اللي السابق، تظليل المكان، وطبعا كل الشوائب والشغلات اللي هو حكى عليها كلياتها موجودة حاليا قيد المعالجة، موجودة أمام المهندس على أساس أنه يجهز لنا إياها. أعتقد أنه خلال الشهر الجاي إحنا بنكون جاهزين لإتمام هذا العمل. إحنا اللي بنطلبه التحلي بالصبر، نطلب أنه إحنا
1: استاذ علاء على قضية التحلي بالصبر. طب هي في كثير أمور بتظل متروكة حتى لو يعني الشغل تأجل فيها، وهذا التراكم بأثر على المشهد العام وبأثر على الصحة، يعني زي ما هو حكى تلوث وما إلى ذلك وقوارض حولها. فبالتالي يعني إذا كان هناك مخطط، لماذا لا يتم احتواء هذا المخطط من كل جهاته؟
2: بداية ما كانش حدا يعرف انه في راح يكون عندنا فترة هالقد طويلة من هاي الحروبات الموجودة. احنا لما فتنا بهذا المشروع او بهاي المشاريع كنا على اساس انه في تحويلات من الوزارات ومن الحكومة. الظرف العام، الظرف الامن العام اللي فاتت فيه الحكومة اثرت علينا كمان احنا كمجلس محلي على انه احنا ناخذ المصاري اللي بتطلع لنا. فالسؤال انت اليوم بدك تنحط في يعني على المحك، بديش اشتغل، بديش اجازف، بديش اخاطر، فانت بتوقف زيك زي باقي المحلات الثانيه انه انا بشتغل شيء. مجبور انت كمان يكون مرات عندك مجازفه ومخاطره على اساس انت تقدر تقدم المشاريع اللي انت بتحكي فيها. مشروع ساحه العين هو مشروع كثير حيوي وكثير راح يعني يكون بالاخر بالمنظر الاخير راح يكون منظر حلو، واحنا زي ما بقول يعني بيستاهل التضحيه. ان شاء الله بنقدر احنا كمان نصل في اقرب وقت لتحقيق هذا الهدف، واحنا نخفف عن المواطن المعاناه اللي هو يعني عمال يحكي عليها ابو اشرف.
1: طيب، وحسن نتابع. علاء قداح نائب رئيس المجلس المحلي في مجد كرم، شكرا جزيلا لك على الرد وعلى هذه المداخله.

الفنان والموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحبان الذي توفي في مثل هذا اليوم من العام 2025 عن عمر ناهز 69 عاما، وذلك بعد طبعا معاناة طويلة مع مرض تليف الكبد. وابن العملاقين للفن اللبناني والعربي والعالمي عاصر الرحباني وأيقونة الغناء طبعا فيروز.

إلى هذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي عيلوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الديجيتال عرين نصار، وفي تطبيق ناس مرام عواودي.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: تحت الرعاية الملكية السامية 24

0: عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة اليوم رجلاً من مدينة المغار شمالي البلاد بشبهة نشره محتوى تحريضياً عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تعليقات كتبها على مقطع فيديو يوثق أحداث قرية تل. أشارت الشرطة إلى أن محكمة الصلح مددت توقيف المشتبه به حتى 28 من الشهر الجاري لاستكمال مجريات التحقيق. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطول كرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحة وطوباس وبيت لحم والخليل، حيث داهم الجيش عشرات المنازل ونفذ حملة اعتقالات واسعة إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات. تعرضت عائلة مقدسية لاعتداء مستوطنين في طريق عودتها من مدينة أريحة إلى القدس بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم. وفي حديث لراديو الناس قال الشاب سامر أبو سمعان إن الشرطة امتنعت عن تقديم المساعدة للعائلة على الرغم من وجود قواتها في المكان.
1: كل واحد بين اليهود مركو والعرب كلياتهم خلونا نلتوتين عجها الشرطة والمتنحلين وراهم بالضبط عشان يعني ما يصيرش احتكاك. فأنا وقفت هناك بحكي له يعني ما ركنا عكس السير، أنا كثير بوصل ضاري ليش أرجع 40 دقيقة ما خلنيش. وإحنا وأنا عمالي بحكي مع الشوتير بهذاك الوقت أجل المتنحلين، واحد ضرب أخوي اللي هو كان عشان بي، واحد رش أختي غاز اللي هي الحامل، والشرطي يعني إذا بس بمد إيده هيك بمسكوا المتنحل. وأنا بحكي له بالبيات تاعت صوته تاعت صوته عم بيش ولا إشي. المقصد إنه لما شوفهم راح حامل ما رضيوش حتى يزمينه أمبلانس، تخيل لوين؟ ولا الشرطة ولا الجيش. وبياخد شو بيعملوا؟ بيجوا برفعوا الأسلحة عروسنا وبفتحوا أقسام. أنا بحياتي ما تخيلش إن أعيش شيء يا زلمة. رنيت على الشرطة وأنا بالمستشفى أول مرة سكرت بوجهي أصلاً، حكيت لها أنا بالإروة 1-3-4 سكرت بوجهي. ثاني مرة رنت ردتي وحدها قلت لها هاي المرة سحام وكليت ما تحكيش تسكري، فما سكرتش يعني هون وعطتني شوي يعني نحقت معي 4-5 كلمات تحكي لي الملف تسكر إذا عندك إيش يحكي مع اللي تحنات مع الأدمي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث الملف الإيراني وكل القضايا العالقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيلتقيه الثلاثاء. وفي سياق ما يجري بالضفة الغربية قال نتنياهو إنه أوعز باقتحام البلدات الفلسطينية وشن حملة اعتقالات وجمع السلاح. عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل قبالة شاطئ حفيد في مدينة أشكلون، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط واسعة استمرت منذ أمس على أثر الاشتباه بفقدانه في البحر. وأفادت الفرق الطبية بأنها وجدت الرجل فاقدا للوعي واضطرت إلى إقرار

0: بوفاته في المكان، فيما نقل الجثمان إلى المعهد الطبي للمعهد الوطني للطب الشرعي. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. حالة الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. وفاء لذكرى زياد الرحباني ومع مرور عام على رحيله، نخصص هذه الساعة لأغانيه. في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت في راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
1: راديو الناس دايما معي.
9: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها، وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية.

0: الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.

أنا وسعرك شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب

0: جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة اليوم رجلا من مدينة المغار شمالي البلاد بشبهة نشره محتوى تحريضيا عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تعليقات كتبها على مقطع فيديو يوثق أحداث قرية تل. أشارت الشرطة إلى أن محكمة الصلح مددت توقيف المشتبه به حتى 28 من الشهر الجاري لاستكمال مجريات التحقيق. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطول كرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحة وطوباس وبيت لحم والخليل، حيث دهم الجيش عشرات المنازل ونفذ حملة اعتقالات واسعة إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات. تعرضت عائلة مقدسية لاعتداء مستوطنين في طريق عودتها من مدينة أريحة إلى القدس بالقرب من مستوطنة معالي أدوميم. وفي حديث لراديو الناس قال الشاب سامر أبو سمعان إن الشرطة امتنعت عن تقديم المساعدة للعائلة على الرغم من وجود قواتها في المكان.
1: كل واحد بين اليهودي مركو والعرب كلياتهم خلونا نلتوتين عجها، الشرطة والمتنحلين وراهم بالضبط عشان يعني ما يصيرش احتكاك. فأنا وقفت هناك بحكي له يعني ما ركنا عكس السير، أنا كثير بوصل داري ليش أرجع 40 دقيقة ما خلنيش. وإحنا وأنا عمالي بحكي مع الشوتيرة بهذاك الوقت أجوا المتنحلين، واحد ضرب أخوي اللي هو كان جنبي وواحد رش أختي غاز اللي هي الحامل، والشرطي يعني إذا بس بمد إيده هيك بمسكوا المتنحل. وأنا بحكي له بالبيوت تاعت صوته تاعت صوته ما عندوش ولا إشي. المقصد إنه لما شوفوا مرة حامل ما رضيوش حتى يزمينوا أمبلانس، تخيل لوين؟ ولا الشرطة ولا الجيش. وبالآخر شو بيعملوا؟ بيجوا برفعوا الأسلحة عروسنا وبفتحوا أقسام. أنا بحياتي ما تخيلش إن عيش شيء يا زلمة. رنيت على الشرطة وأنا بالمستشفى أول مرة سكرت بوجهي أصلاً، حكيت لها أنا بالقروة 1-2-3-4 سكرت بوجهي. ثاني مرة لونت ردتي وحدها، قلت لها هاي المرة السحام وكليتي تفتحيش تكري، فما سكرتش يعني هون وعطتني شوي يعني نحقت معي 4-5 كلمات. تحكي لي الملف تسكر، إذا عندك إيش أحكي مع اللي تحنا اللي تحنات مع اللي أدومين.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث الملف الإيراني وكل القضايا العالقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيلتقيه الثلاثاء. وفي سياق ما يجري بالضفة الغربية قال نتنياهو إنه أوعز باقتحام البلدات الفلسطينية وشن حملة اعتقالات وجمع السلاح. عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل قبالة شاطئ حفيد في مدينة أشكلون، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط واسعة استمرت منذ أمس على أثر الاشتباه بفقدانه في البحر. وأفادت الفرق الطبية بأنها وجدت الرجل فاقدا للوعي واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان، فيما نقل الجثمان إلى المعهد الطبي المعهد الوطني للطب الشرعي. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. حالة الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. في أمان الله.
2: راديو الناس قصة كبيرة. راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا الصراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغايل.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ الأسبوع ونبدأ مشوارنا لليوم. حركة سير بعد غياب أسبوع، هيك رجعنا ملانين طاقة، عنا كتير شو نحكي لكم. ساعة صارت 3:08، واليوم مدي صرنا التاريخ 26 تموز يوليو 2026. يلا مشوار جديد وأسبوع جديد مليان زخم حافل، وعنا كتير كتير كتير شو نحكي لكم اليوم. فيلا هاي دعوة للكل انضموا لنا، بلشوا سجلوا الحضور على واتساب على 050-5577-399.

0: يلا بدينا بدينا ورجعنا رجعنا يا جماعة رجعنا عدنا إلى قواعدنا سالمين. يسعد لي هالمساء الحلو, تحية لإلكو جميعا جميعا, ما شاء الله على الكم الهائل من الرسائل اللي بلشت توصلنا.
1: يا وجه القمر
0: عم هلكو على الطريق أهم إشي, وزبطوا درجة الحرارة بالمكيف, علوا صوت الراديو, لأنه بعد هاي الغيبة بتعرفوا هذا المثل اللي بيحكي غاب وجاب, شو جايب لكم أشياء ملان ملان ملان.

يلا طمنوني كيف كانت موجة الحر اللي مرت. درجات حرارة مرتفعة جدا جدا جدا كانت الأسبوع الماضي ومكمل درجات الحرارة يعني تكون مرتفعة، بس هيك بنقدر نحكي انه يعني الموجة الحارة مبدئيا المتطرفة من ورانا، وراح يصير في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن الطقس يبقى حارا نسبيا، وراح تميل الأجواء للاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. يعني والحديث عن صيف راح يكون ملتهب هذا العام، بعينكم الله يا جماعة وبعيننا الله، يعني الحسرة على الناس اللي ما في عندها مكيفات ولا في عندها ساقف ولا في عندها بيوت. شو وضع الطرق؟ في أزمات؟ فيش أزمات؟ مساء الخير يا أميرة، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا أميرة، مساء الفل. الحياة من غير برنامجك يا فادي مش حياة، الله يسعد لي المساء الحلو يا سامي، عشان نكمل بتعرف هيك بنفس الطاقة بحاجة نشحن شوية طاقة ولا شو؟ سلام يا أهلا وسهلا، تحية لحنان، مساء الخير يا حنان. محمد كبهة، شكرا شكرا، إن شاء الله الله يطعمنا يا محمد، هيك نرجع وتحكي لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، شو بعرفك.

أمير مساء الخير والفل والياسمين. وين هاي الصورة يا أمير؟ أمير جنبنا. طيب عم بسأل وين هاي الصورة، بصور لي مبنى الإذاعة وبسأل وين هاي الصورة. مي الأمير تفضل. يسعد مساك، وين هالغيبي؟ يانا رجعنا رجعنا يا خالد، يسعد هالمساء الحلو. محمد يسعد هالمساء، شكرا شكرا جزيلا على كلماتك الطيبة. والله تعرفوا أنا كمان حسيت إنه في إشي مش هيك، في إشي مش ظابط يعني بنهاري، يعني الفكرة إنه بهاي الساعة 3-5 إنه أنا مش هون، في إشي مش في إشي غلط. مساء الخير ختام، بداية أسبوع ممتعة إن شاء الله، رحلتك كانت موفقة، كانت جميلة جدا، شكرا. فادينك فادش والله يعني رجعت يا جماعة، بس إنه يعني محلى كلامكم الطيب. شادي مساء الخير، وين سافرت؟ شاركنا. مساء الخير رامي. أنا بشكل عام يعني حتى سوشيال ميديا بشاركش، يعني الفكرة إنه بحسها مش ظابطة. ولا شو رامي؟ بس الفل، بس إنه يعني متعرف عطلة عطلة عطلة عطلة، يعني مش إنه عطلة خفيفة لطيفة، مشوار حلو، تغيير جو. شفا عمر، شارع 70 أزمة كبيرة. مساء الخير يا أيمن، شكرا. وأخيرا رجعت حركة سير، نورت، شكرا جزيلا. ازدهار يا مليون وتريليون مرحبا، شكرا. مها، درجات حرارة مش معقولة، أزمات سير بدون حركة سير، شو بتتوقع يكون حالنا؟ بتوقع وتوقع مها وتوقع. تحياتي فادي، يسعد مساك. مساء الفل يا أنس، مساء الخير كمان لأحمد، مساء الفل والياسمين. عم بحكي لي إنه في أزمة سير على شارع 65 منطقة وادي عارة، كمان على شارع 6 ازدحام مروري عند مفترق باقة الغربية.

0: يلا قبل ما نروح لخبرنا الأول وبدي أشارككم اليوم هيك عن واحد يمكن من أسرع يعني الزواجات في العالم, زواج اللي يا جماعة ما استمر إلا 3 دقائق فقط. سمعتوا بهيك زواج؟
1: أحلى زفة جبنا,
0: يمكنتش أحلى زفة مبدئيا, 3 دقائق وحل الطلاق. حدا سمع عن الموضوع؟

واحد من أقصر الزواجات في العالم يا جماعة. واليوم يعني هاي القصة أصبحت واحدة من أسرع حالات الانفصال بعد 3 دقائق من عقد القران. ويعني هيك ما مضوا 3 دقائق قررت العروس انه تقوم بالطلب من نفس المأذون اللي عقد قرانها انه يقوم بتطليقها من زوجها. وطبعا اجى قرار العروس انه بعد يعني التوقيع على اوراق الزفاف امام المأذون كان تصرف بالمرة مش لطيف من العريس, بحيث انه قام بإهانتها امام الاشخاص والحضور الموجودين في حفل الزفاف. وبتحكي انه كان مفكر انه الخاتم, فكرة انه لبسني محبس او فكرة انه وقعنا على عقد الزواج بيعني اني انا صرت مرتبطة فيه مهما حد.

ولكن بتحكي لما قابلوها بتحكي انه ادركت شيء اهم بكثير، ادركت انه طريقة تعامل الشخص معك باللحظات الاولى هي بتكشف شكل السنوات القادمة. وفكرة انه بعد توقيعنا على عقد الزواج وتلبيس خاتم الزواج كان في اهانة من العريس امام كل الحضور، هذا بدل على انه كيف ممكن يكون هذا الرجل بعد سنوات من الزواج. فما عملته العروس غير انها رفعت فستانها، تركت باقي الورود، خلعت الكعب وغادرت، وهيك أصبحت قصتها واحدة من أسرع حالات الانفصال بعد الزواج. وبتوقع يمكن هيك عملت له درس مرتب للعريس اللي مش رح ينسى كل عمره. تخيل انت بعدك عم بتلبس العروس خاتم الزواج وبعدها عم تمضي، ويعني وقبلت ان اكون زوجة، ومره واحده بتيجي يعني بتهينها، يعني بتفكروا معها حق ولا يعني محقه العروس ولا لا؟ صراحه هل حسيتوها يعني ضخمت الموضوع أكثر من اللازم ولا كان لازم إنها تتصرف هيك؟ كتبولي على واتساب شو رأيكم بهاي القصة. بتحكي إنه بالضبط بعد يعني ما لبسوا الخاتم وبعد ما وقعت على عقد الزواج قام بإهانتها أمام جميع الحضور، الأمر اللي دفعها لتطلب الطلاق بعد 3 دقائق.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
9: بتحبوا تشترون برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
10: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
8: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
11: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
12: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: حركة سير مع فادي زغيث.

يلا عدنا عدنا لنتابع. من صغر سن الناس كل يسعد لي هالمساء، تحية للي انضموا لنا بهاي اللحظات. 3:32 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا حركة سير. باستراحة منتصف النهار مكملين معكم للخمسة على هواء راديو الناس. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل العاملين والعاملات اللي هيك إسا مروحين من الشغل، كمان للي رايحين إسا على أشغالهم بورديات مسائية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. وكمان لكل اللي عم ينضمولنا على الواتساب، مساء الخير لنيفين، شكرا جزيلا الياس خولي، يسعد هالمساء الحلو. تحية لإلك. كمان تحية لمريان أزمة سير شارع ستي عند الطيبة حتى يقنعم تقريبا، ومفترق شفا عمر كمان فيه أزمة خانقة من باقة باتجاه عيرون على شارع ستي. هذا خالد.

طيب، قرأت صراحة تقرير كتير كتير كتير هيك مثير حول الدول حول العالم، يعني هيك أنواع دول اللي بتتميز بشيء معين وهي رقم واحد بهذا الشيء. يعني اليوم بدي أحكي لكم عن كل ما يتعلق بدولة رقم واحد بجودة الحياة، دولة رقم واحد بالسعادة، بالسلام، بالابتكار، بالتصنيع، بمليون إشي. فيسجلوا عندكم. بدنا نبدأ مع كوريا الجنوبية يا جماعة. هي الدولة رقم واحد بالأكثر اعتماد على الروبوتات في العالم. يعني كلنا عم نتعامل إسا مع دخول ثقافة الروبوتات إلى حياتنا اليومية، وبكوريا الجنوبية بلشوا يعتمدوا بشكل كبير على الروبوتات بكثير من مناحي الحياة. فاليوم كوريا الجنوبية بتتربع على عرش الدولة الأكثر اعتمادا على الروبوتات في العالم. أما إلى المملكة العربية السعودية، فاليوم بتتربع بالمرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط الخام في العالم. أما النرويج ففيها أكبر صندوق ثروي سيادي في العالم. إذا منروح على موناكو، الدولة رقم واحد بالأعلى دخلا للفرد في العالم. أما في إيطاليا أكبر عدد من مواقع التراث العالمي في العالم. الصين أكبر قوة تصنيع في العالم. سنغافورة تمتلك أقوى جواز سفر بالعالم. وسويسرا الدولة الأكثر ابتكارا في العالم.

أما إذا منروح على روسيا فهي دولة رقم واحد كأكبر دولة بالعالم من حيث المساحة. أيسلندا الدولة الأكثر سلاما في العالم. كندا تمتلك أطول خط ساحلي في العالم. أما فنلندا فهي أسعد دولة في العالم وهي رقم واحد بمفهوم السعادة. الهند رقم واحد بأكبر عدد سكان في العالم. والولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم. وأخيرا الدولة الأكثر زيارة في العالم. مين بتتوقعوا هي الدولة الأكثر زيارة في العالم بالسنة؟ حدا عنده معلومات؟

0: مين برأيك الدوليل أكثر زيارة في العالم رقم واحد؟
1: حبيبي حبيبي
0: هاتوا نشوف الإجابات. إجابة صحيحة لأحمد، إجابة غلط لمين؟ أم خالد. مريانة كمان إجابة غلط. حبيبي.

غلط. أحلام رامي صح. نوال غلط. أم خالد غلط. أنس غلط. كمان أدهم غلط. قلبي قلبي قلبي قلبي قلبي ومعلق فيكي فيكي فيكي فيكي. يلا حكيت لكم كل الدول أكتر, كل دولة أكتر شيء بالعالم. شو طلبت منكم تحكوا لي شو هي الدولة الأكثر زيارة في العالم اللي هي بتتربع على عرش الدول.

كمان نزار إجابي خطأ، إجابي خطأ لشادي، إبراهيم إجابي خطأ، أحلام إجابي خطأ، ريهام إجابي خطأ، مصطفى إجابي خطأ. حد إسا عندي بس إجابتين صح. إجابي خطأ أم خالد، الإجابتين خطأ. الإجابة الثالثة صح.

0: إجابة صح.
1: حسنك أحلى من جمر جمر جمر جمر وأنا رايد.
0: ختام إجابي غلط.
1: واني واني والله والله حبيتك بيتك.
0: إجابي صحيح لصبرين.
1: جايلك بيتي حبيب.
0: جوجل جي بي تي ولا معلومات عامة يا جماعة؟ فإذا دولي رقم واحد بالأكثر زيارة في العالم بتتربع على العرش. طب في أجمل منها؟ في أجمل من فرنسا؟ العاصمة الفرنسية باريس، بس فرنسا بشكل عام، يعني مش بس باريس، هي الدولة رقم واحد في الأكثر زيارة في العالم. يعني مثل ما فنلندا عم بتحافظ على قضية السعادة إنه هي لها سنوات الدولة الأكثر سعادة، كمان فرنسا عم بتحافظ من سنوات على هذا اللقب الدولة الأكثر زيارة في العالم.

يلا أخذناكم هيك بجولة باريسية فرنسية من خلال هالأغنية للفنانة الفرنسية العملاقة إيديث بياف.

يلا متابعين، وبدنا نحكي بهاي الفقرة يا جماعة عن موضوع مهم، موضوع حلو كتير، وبفكر هيك موضوع فيه عمق اللي مهم انه هيك نلتفت لإله ونتطلع عليه. بزمن الوفرة والسرعة، السؤال اللي يسأل: هل أصبحت البساطة شكل جديد من الرفاهية؟ واحد يمكن من أكثر الأسئلة اليوم هي ليش وكأنه صفت الحياة البسيطة أو الحياة الهادية هي حياة صعبة المنال. الكاتب والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو قرر أنه يبحث بهذا الموضوع بعد ما هرب من صخب المدينة وعاش حياة بسيطة بولاية ماساتشوستس الأمريكية. وطبعا كان هدفه الأساسي أنه يثبت قدرتنا على عيش حياة أكثر حرية وسعادة بأقل الإمكانيات والتحرر من الاستهلاك المفرط. اليوم بالنسبة لنا يا جماعة أصبحت المبالغة سيدة الموقف بكل شيء، أصبحت وسائل الراحة متاحة بشكل كبير جدا، فتخلينا بطبيعة الحال عن البساطة وعن شكل الحياة البسيط، ومرات كمان تخلينا عن سعادتنا بطبيعة الحال بسبب هيك الكثرة تبعت الأمور. فاليوم بدنا نحكي لكم ليش مبدئيا البساطة أصبحت فعلا صعبة المنال، ومبدئيا يعني شو يعني بساطة، وكيف ممكن

يعني اليوم بالرغم من انه احنا بنملك كل وسائل الراحة يا جماعة مقارنة بالأجيال السابقة، بس هاي الوفرة الموجودة عنا نفسها هي خلقت شكل جديد من التعقيد والضغط. يعني بدل ما نستغل كل هاي وسائل الراحة عشان نعيش حياة هادية، حياة بسيطة بعيدة عن التعقيدات والضغط، لا احنا عم نعيش بشكل مختلف تماما مع وجود كل هاي التسهيلات. فالمشكلة يا جماعة بطلت بنقص الأشياء أو نقص وكأنه الأمور، وإنما بكثرتها. كتير معلومات، كتير خيارات، كتير التزامات بتستنزف طاقتنا وانتباهنا، وهذا اللي عم بخلينا نفقد البساطة وكل الوقت عم نحاول نجاري كل شيء جديد. يعني بطل في لا أوضة صغيري ولا حصيري، هذا كله فقدنا. اليوم الغرف أصبحت مليئة مليئة مليئة بالإبهار، والسؤال ليش عن جد إحنا هناك؟ أول إشي، كثرة الخيارات هي عبء على العقل البشري. يعني اليوم كتر ما في عندك خيارات من كل إشي، وكتر ما في عندك وفرة يعني بين آلاف المنتجات والخدمات والمحتويات والقرارات اليومية، أنت أصبحت موجود إنه بدك تختار، وهذا الاختيار أو هاي مصادر الاختيار الكبيرة هي صفت مصدر كتير كتير كتير كبير للإرهاق الذهني. حتى بتفاصيل حياتنا البسيطة يا جماعة، مثل شو بدنا نشتري، شو بدنا نحضر، وين بدنا نطلع، من وين نشتري، أي لون نشتري. صفة مثلا حتى اللون في منه 50 نسخة، حتى لون الأحمر في 50 أحمر، لون الأسود في 50 أسود. فمبدئيا كل هاي الخيارات عم بتصعب الحياة أكثر من إنها عم بتسهلها. كمان في ثقافة المزيد يا جماعة، فكرة إنه بدنا أكثر وبدنا أكثر بدنا أكثر، بتجعل قضية الاكتفاء أكثر صعوبة، لأنه فكرة النجاح بكتير مجتمعات اللي هي مجتمعات حديثة ترتبط بالسعي المستمر، دايما بدنا أكثر، بدنا معاش أكثر، بدنا بيت أكبر، بدنا إنجازات أكثر، بدنا سيارة أجدد، بدنا كل شيء جديد وكل شيء منه وكأنه بكثرة، بالرغم من أنه الطموح بيكون دافع إيجابي يا جماعة، بس السعي دايما وراء بدي أكثر بدي أكثر بدي أكثر بيخلي الإنسان يعيش بانتظار المرحلة التالية بدل ما يستمتع بالأمور الموجودة عنده حاليا. اللي عم بمنعنا نعيش كمان حياة هادية وبسيطة هي التكنولوجيا وضجيج المعلومات، بالرغم من انه مفروض تكون مخصصة للراحة، بس اليوم التكنولوجيا خلت الحياة أكتر بكتير ملاني ضجي. كل فكرة التنبيهات والأخبار والتطبيقات المختلفة والإيميلات ورسائل الشغل، ويعني الشغل زمان قبل كل هذا التطور كان يخلص الساعة 4، أنت الساعة 4 بالبيت، عندك عيلتك، عندك وقتك، عندك راحتك. اليوم أبدا أبدا أبدا بنتهي يوم الشغل، فهذا ما بحب يعني انتهاء التواصل، بل أنت بترجع على البيت بعد في عندك تواصل، وبحاجة دايما وكأنه أنك تكون available أو تكون متاح للطرف الآخر. ليه؟ بعرفش. نقطة هامة جدا كمان يا جماعة، المقارنة المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه المنصات الرقمية اليوم صارت وكأنه تعطينا فكرة عن حياة الآخرين، وهذا الموضوع هيك بدفع الإنسان لمقارنة واقعه بهاي الصور المثالية باستمرار. وكتير مرات مننسى أنه إحنا اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا هي المثالية اللي الشخص بده يورجيني إياها، فمش بالضرورة هي هاي الحياة الحقيقية، وبتحول تركيزنا من الاستمتاع بالأمور الموجودة عندنا لمحاولة الوصول لنمط حياة اللي فيه أكثر نجاح وفيه أكثر رفاهية. وهذا الشعور المستمر بالحاجة للتحسين والتغيير، وزي ما حكيت لكم من شوي، أكثر وأكثر وأكثر بيخلي مفهوم الرضا أكثر صعوبة. وحتى إذا بتكون حياة الإنسان مستقرة، لا بضل دايما بده أكثر وأكثر وأكثر، هذا موضوع اللي بيشغل الدماغ طيلة الوقت.
كمان إيقاع الحياة اليومية صار إيقاع سريع بين متطلبات الحياة والمسؤوليات العائلية والالتزامات الاجتماعية، وصفى وكأنه الوقت اللي فيه هدوء صفى أمر نادر. يعني اليوم الشخص عشان فعلا هيك يأخذ مثلا كم دقيقة من الهدوء، فنجان قهوة بالزاوية بالبيت لحاله بدون تليفون بدون ضجة بدون إشي، هذا أصبح مورد نادر. وأوقات الراحة عم تتحول ل يعني فترات لاستهلاك المحتوى ومتابعة الأخبار بدل ما نستعيد الطاقة، وهذا تماما اللي عم بخلينا بعاد كل البعد عن الهدوء وعن البساطة، وبعد بدنا أكتر وبدنا أكتر وبدنا أكتر. إيه لما بنحكي عن البساطة هي ما بتعني إنه نتخلى عن الطموح وعن النجاح وما يكون في عنا وكأنه فكرة إنه بعد بدنا وبدنا، بل بتساعدنا يا جماعة البساطة إنه نحقق اللي بدنا إياه بطريقة اللي فيها أكتر توازن، فيها أكتر مروني. لما بتقل عدد الأشياء اللي بتشتت الانتباه بصفي التركيز على الأمور المهمة أسهل. يعني تخيلوا عن جد كل النقاط اللي ذكرتها هيك شوي نحذفها أو شوي بديش أحكي نلغيها لأنه صعب نلغيها، نعطيها وقت أقل، بتصفي أنت مهتم أكتر بطموحك، مهتم أكتر بحلمك، مهتم أكتر بنجاحك. وعشان هيك كتار بيشوفوا أنه البساطة صارت شكل من أشكال الرفاهية الحديثة، يعني أنك يكون في عندك بيت هادي، أنه يكون في عندك وقت جودي مع نفسك مع حالك، يكون في عندك علاقات عميقة مع أصدقائك، يكون ذهنك وعقلك أقل ازدحام. هاي أشياء عن جد عن جد اليوم قيمتها أكبر من امتلاك المزيد من الممتلكات الملموسة، المصاري والسيارات والبيوت والمش عارف شو. اليوم ببساطة عشان تقدر تحقق كل هاي الأمور مفروض إنك تعيش حياة بسيطة. والبساطة مش عم بحكي إنه نمنع حالنا يا جماعة، مش عم بحكي إنه نعيش بتقشف ونعيش ببساطة، فيك كم يعني شغلة بسيطة اللي بنقدر عن جد نمارس البساطة. يعني هي مش بحاجة لتغيير جذري بنمط الحياة، خطوات صغيرة، يعني نقلل استهلاك، نقلل المشتريات غير ضرورية، نخصص لنفسنا وقت بعيد عن الشاشات، نرتب المكان، نتخلص من الفوضى، نعاود نرتب أولوياتنا، نختار الجودي ومش الكثرة. يعني الأمور اللي فيها جودي أكتر من إنه بدي وبدي وبدي وبدي 500 إشي ولا إشي من 500 فيه جودي يمكن بس إشي واحد. نركز أكتر على الجودي أكتر من الكثرة. وعن جد واحدة من أهم الأمور يا جماعة، نمنح الوقت للحظات العادية. يعني تخيل أنت مسافر خارج البلاد، طالع تستمتع، تترك تليفونك، تترك فكرة السوشيال ميديا، تترك موضوع أنه بدك تصور وتوثق كل لحظة ولحظة ولحظة. هون ببساطة فقدت كل مفهوم الاستمتاع. حتى اليوم بالأعراس بالحفلات بكل مكان، تعالوا شوي نجرب هيك نبتعد عن الهواتف الخلوية وعن توثيق جميع اللحظات، ونجرب ناخد شوي الحياة أكتر ببساطة، نبعد عن المقارنات، نبعد عن الاستهلاك، وهيك صدقوني منهدي مخنا، منهدي منصفي ذهننا، ومنكون قريبين أكثر من تحقيق أحلامنا، نجاحنا، طموحاتنا اللي بدنا إياها، وبيكون في عنا مساحة أكتر وأكبر نفكر بالمستقبل. فبزمن الوفرة والسرعة يا جماعة، اليوم البساطة فعلا أصبحت شكل جديد من الرفاهية. فكونوا بسطة، كونوا أبسط هيك بالتعامل مع الأمور، وهيك بإمكانكم عن جد تحققوا رفاهية للمدى البعيد. يلا ساعتنا الأولى انتهت، نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير محمد أكرمينية أن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليلتين الأخيرتين، وبناء عليه توقفت العمليات الإيرانية في المقابل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبحث الملف الإيراني وكل القضايا العالقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيلتقيه الثلاثاء. وفي سياق ما يجري بالضفة الغربية، قال نتنياهو إنه أوعز باقتحام البلدات الفلسطينية وشن حملة اعتقالات وجمع للسلاح. اعتقلت الشرطة اليوم رجلاً من مدينة المغار شمالي البلاد بشبهة نشره محتوى تحريضياً عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تعليقات كتبها على مقطع فيديو يوثق أحداث قرية تل يوم الجمعة الماضي. وأشارت الشرطة إلى أن محكمة الصلح مددت توقيف المشتبه به حتى 28 من يوليو تموز الجاري لاستكمال مجريات التحقيق. إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطول كرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحة وطوباس وبيت لحم والخليل، حيث دهم الجيش عشرات المنازل ونفذ حملة اعتقالات واسعة إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات. عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل قبالة شاطئ حفيد في مدينة أشكلون، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط واسعة استمرت منذ أمس على أثر الاشتباه بفقدانه في البحر. أفادت الفرق الطبية بأنها وجدت الرجل فاقدا للوعي واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان، فيما نقلت الجثة إلى المعهد الوطني للطب الشرعي. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. أضاف الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، بعد لحظات تلتقون الزميل فادي زغير وبرنامج حركة سير. أطيب المنى.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة

0: فمعناها الانكسار والضعف. فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع معك ويسعد لي مساكم مجددا المستمعات والمستمعين. ساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير 4:08 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، يعطيكوا مليون عافية. يلا هاي الساعة اليومية رجعنا يا جماعة لمواضيعنا، لنقاشاتنا، لنسمع أصواتكم، لنتبادل الأراء والأفكار، نفكر مع بعض بصوت عالي، نحط هيك أنفسنا أمام قضايا منعيشها بشكل يومي، قضايا شخصية، قضايا اجتماعية، قضايا وشؤون مرات إلها علاقة فينا كأفراد. واليوم صراحة عنا موضوع مهم وحلو، وفي نقاش صراحة صار على هذا الموضوع. شفت أنا بوست للصراحة على إنستغرام ولفتني هذا الموضوع لأنه عمل نقاش. يعني عم بحكوا على قصة شاب اللي فسخ خطوبته بسبب أنه خطيبته طلعت من غير إذنه، أوكي، من البيت، وفسخ الخطوبة لأنه ما سألتوش إنها بدها تطلع. ورد فعل والدها هو اللي كان ملفت للنظر، وحكى إنه مدام بنتي موجودة في بيتي فبتاخد إذني أنا فقط. تمام، كمان مرة، شاب اللي قام بفسخ خطوبته بسبب إنه خطيبته تركت، خرجت من البيت، طلعت مشوار، بعرف وين، مع صحباتها، طلعت مشوار، أوكي، وكان عنده اعتراض إنه ما سألته إنها طالعة. وكان لما توجه لوالدها وحكى للوالد إنه هو بده يفسخ الخطوبة لهذا السبب، فكان جواب الوالد: مدامت بنتي موجودة في بيتي فهي بتاخد إذني أنا فقط. برأيكم مين اللي على حق، العريس ولا أبو العروس؟ يلا نقاش مهم، بدي أسمع كيف بتفكروا بهذا الشأن. الشاب فسخ الخطوبة لأنه

خطيبته طلعت من دون إذنه من البيت، والوالد كان رأيه أنه مدام بنتي موجودة في بيتي أنا الوحيد اللي إلي سلطة عليها. يلا 0461 1666.

0: يلا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. مين برايكم مع الحق، الابو ولا العريس؟ محمد مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: هلا حبيبي، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، مشتاقين لك
0: حبيب القلب. شو يا محمد، شو رايك، مين المحق؟
1: والله انا حسب رايي انه الابو معاه حق، كل ما البنت عنده مالوش العريس عليها اي شيء.
0: يعني بتقول ما كانتش مضطرة تاخد اذن من العريس؟
1: لا، فيش حاجة انه تضطر، عشان هي مش عنده، هي بعد خطيبته، يمكن يتركوا بعض، الله اعلم. كل ما ابوها مسؤول عليها، ابوها المسؤول عليها مش العريس.
0: وهل شفت انه
1: مش جوزها؟
0: شفت انه حرزاني يعني يفسخ الخطوبة بسبب هذا، يعني هذا السبب انه اخدت شيء؟
1: لا مش حرزاني، مش لازم يتدخل بخلال.
0: بتقول هو ما إلوش سلطة عليها أبدا لطالما هي خطيبته، لما تصير زوجته الموضوع مختلف.
1: لما بتصير زوجته الموضوع مختلف، لازم تستشير وين تروح وين تيجي، أما لما هي عند أبوها بتستشير أبوها وإخوتها، هو ما لوش عليها.
0: حلو، شكرا محمد، يسعد هالمساء
1: حبيبي، تسلم،
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا كمان مشاركة، رحاب مساء الخير.
2: مساء النور، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام، انت شو اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين. شو يا رحاب، مين برايك محق، العريس ولا الابو؟
2: طبعا الابو.
0: ليه؟
2: لانه ما له سلطه عليها بعده، هي اذا هي عند ابوها صار يعني من شيء بسيط بيعمل لها مشكله كبيره، هلا ما تصير عند شو بيعمل معها؟
0: بس يعني كخطيبها كشريكها المستقبلي مش مفروض كمان انها تستشيره؟
2: ماشي، بس لا توصل لهالقد درجه انه يزعل. ماشي، ممكن ينبهها، يكون لها مثلا لازم يكون بعرف، مش انه يجي يحط راسه براس ابوها، يعني لا ابوها انا المسؤول عنها، لا مش مسؤول عنها.
0: هاتي اسالك سؤال ثاني، لو كانت حاكي مثلا لخطيبها انه بدها تطلع وحكى لها لا وابوها حكى لها اه، برايك شو كان لازم تعمل؟
2: آه طبعا لا تسمع كلمه ابوها، مش رح تسمع كلمه خطيبها.
0: يعني بتقولي بكل الاحوال لو خطيبها رفض لا كان لازم تطلع؟
2: بالضبط، هذا اسمه تحكم قبل لا توصل لعنده، انا من عندي هيك كمان.
0: أوكي.
2: لا،
0: شكرا رحاب، يسعد هالمساء،
2: يا هلا بيك، هلا،
0: الى اللقاء، باي باي. يلا عند حمزه، يا حمزه مرحبا.
3: مرحبتين، هلا هلا يا
0: حمزة، شو اخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
0: هلا يا حمزه، شو يا حمزه، معاه حق العريس ولا لا؟
3: مش
0: وقت
3: حق ومش حق، في بتعلق منين جاي، من اي تربوت
0: من اي ثقافه،
3: من اي ثقافه. يعني حلو البنت ترد على أهلها، بس يا ريت ترد عليها بكل شيء، على أهلها وأبوها. اليوم البنات مش عم بترد على حبياتها، يعني لو قال الأبو للبنت لا بديش هذا في الجواز راح ترد عليه.
0: بس فكرة حمزة، فكرة انه العريس وكأنه بده يفرض سيطرته من فترة الخطوبة، بدك تطلعي لازم اعرف.

0: بدك تروحي لازم أعرف، بدك تيجي لازم أعرف، ومش بس لازم أعرف كمان لازم أنا وكأنه أعطي موافقة. هو معاه حق منطقي هذا الموضوع ولا لا؟
1: مش المفروض يكون في سيطرة على الإشي، المفروض يكون في تفاهم. يعني حلو كمان البنت قبل ما تطلع تقول الخطيبة أنا صالحة، حكيت مع أبوي معي إذا هذا سرش إشي، يعني إذا قالت الطريقة حلوة. مش مفروض كمان الخطيبة إذا شايفة مثلا رايحة عند أختها مع صاحبيتها اللي لها زماء يعني محل إنه يقول لا.
0: وإذا الأبو حكى والخطيب قال لا، عمين مفروض إنه ترد هي؟
1: انت تشوف مين الهوى بهالقصة هاي.
0: كيف يعني؟
1: يعني إذا الأبو مسيطر أكثر بدها ترد عليه، وإذا الخطيب مسيطر أكثر بدها ترد. كمان هوى من خطيبة في اليوم بنات كتير هوى من.
0: بس المنطق المنطق المنطق برأيك؟
1: المنطق أبوها طبعا تحت بعد بيت أبوها، فأبوها المسؤول.
0: كي شكرا يا حمزة، يسعد هالمساء.
1: حبيبي
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا نتابع 0461166666. شاب فسخ خطوبته بسبب انه خطيبته طلعت من البيت ما حكتلوش، ولما راح يحكي لوالدها وكأنه بده يشكي عليها لوالدها، ابوها حكى انه لطالما هي في بيتي هي تحت سلطتي انا فقط لا غير. سامي مساء الخير.
2: مساء الفل عم فادي،
0: اخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: هلا يا سامي تفضل.
2: انا مسلم حسب الدين الاسلامي، ما دام البنت حسب عند ابوها فابوها المسؤول عنها. ولكن خلينا نتكرر انه من الافضل من الافضل انها ترد على خطيبها.
0: ليه؟
2: عشان الحياه بتستمر، والحياه كلها تتعاون، والحياه كلها اخذ وعطاء، الحياه كلها تفاهم وثقه.
0: اوكي
2: صحيح عم فادي. فانت المشكله هنا مش مشكله انها تلعط او ما تلعطش، المشكلة هو مشكلة الثقة، وهو شو السلطة الموجودة هنا.
0: طب هات أسألك سؤال تاني.
2: تفضل.
0: اليوم بتعرف أنت ببداية العلاقات بشكل عام الخطيب بيكون يحاول يفحص حدوده، وين أنا حدودي يفحص حدوده، وين حدودي بتخلص، بشو بقدر أقرر بشو بقدرش أقرر. والعروس نفس الشيء بطبيعة الحال، يعني ببداية العلاقة كل طرف من الطرفين بيفحص حدوده مع الآخر. تعال نقول إنه الأب مش شايف إنه في مشكلة البنت تطلع، والعريس شايف في مشكلة. طب العروس بتنحط بهذا الموقف، وين لازم تروح؟ يمين شمال خطيبها أبوها؟
2: طب خلينا أعطيك عمي فادي، أنا حسب أنا نظريتي ورأيي. في شيء اسمه لازم، في شيء اسمه معطيات عمي فادي. المعطيات اللي هي موجودة فيها سيتواسيا، موجود فيها البنت، مش موجود فيها أنا ولا أنت. هذا القرار بيجي على البنت. في إشي اسمه حقوق وإشي اسمه واجبات. إذا إحنا بنرجع للحقوق والواجبات تبعات الأب تبعات الزوج، ساعتها إحنا بنعيش في يعني في زي القوانين. أنا بحط بسيطوات مثل هاي صعب أقرر بالنسبة لأيات إنسان آخر.
0: منطقيا تعال نفكر فيها بالمنطق أنا وياك. منطقيا بنت عند أبوها بعدها بالبيت، خطيبها يمكن اليوم خطيبة بكرة مش خطيبة، بعدين بمرحلة الخطوبة.
2: صحيح.
0: مين لازم يكون صاحب السلطة، الأبو ولا الخطيب؟
2: اسمح لي اقول لك، انا هات السؤال الصغور انا ما بقدرش اجاوب عليه، في عندك هنا معطيات اللي انا ما بقدرش اجاوب عليها. انا كمجاشير انا بوصل الحل الوسط، انه فيها إشي لازم فوق من الغاصب ومش غاصب والغاصب من عني وفرض السيطره، هذا صعب انا اقبله.
0: اوكي
2: عشان
0: إيه؟ وصلت. شكرك، سعد لهالمسا. هلا الى اللقاء. كمان مره يا جماعه انا عم بسال بالمنطق، يعني بالمنطق البنت مخطوبه تمام، وزي ما حكيت شوي من شوي لسامي، بالفترات الاولى تبعت العلاقات كل طرف بفحص وين حدوده بتخلص مع الطرف الآخر، بالضبط زي الأطفال. أوكي لما الطفل بلش يكبر كل الوقت بيكون عم بفحص حدوده وين بتخلص مع أهله، وهيك بالعلاقات عشان نقدر نعرف هاي العلاقة كيف بدنا نبنيها ولوين رايحة هاي العلاقة. فبهذا الشكل يمكن العريس عم بفحص حدوده، هل هو عن جد قادر يقرر بهاي المرحلة وهي بعد خطيب طبيت أهلها أنه تطلع عيش تروح عيش تجيش روحي اطلع روحي بصرف النظر. ممكن تكون العملية عكسية، ممكن الأب على سبيل المثال بدوش والعريس بده السؤال عمين ممكن ترد. يعني هذا سؤالي، بفترة الخطوبة البنت هي تابعة لسلطة والدها
3: ولا لسلطة خطيبها. يلا بدنا نتابع على 0461116666. كمان مشاركة إياد، مساء الخير.
4: مساء الخير حبيبي، كيف حالك؟
3: الحمد لله، شو الأخبار؟ هلا يا إياد، تفضل.
4: أنا حسب رأيي في غلط، يعني غلط في وجود ما فيش تفاهم بين العريس والنسيب، لازم كان في تفاهم
3: بين طبعا. بين مين ومين؟
4: بين ابو العروس والعريس، لازم كان في تفاهم. عايز شغلات يعني لازم في تفاهم. ايه تحت سيطرة ابوها حاليا طبعا، لا يجوز انه يتدخل زي ما بده العريس، اما لازم كان في تفاهم. يعني خلينا نقول مش غلط اذا العروس حست مع عريسها انه اذا تطلع مشوار عليها مشوار، مش غلط ولا عيب ولا حرام. ونفس الوقت ما له سيطرة على عروسته، بتروح وبتيجي، لأنه برضه بعدها تحت سيطرة والدها أبوها. يعني ما بيقدر برضيتي شرط شاب بنته العريس. بس لازم كان في تفاهم بين الاثنين. هاي الشغلات الأمور صغيرة يعني، مش كتش كبير.
3: أوكي، بس أنت بتقول اليوم على سبيل المثال إذا أنت بنتك مخطوبة في طلعة معينة، أنت بتقول أنا اللي بقرر إذا تطلع ولا لا، مش خطيبها لأنه هي تحت سلطتي أنا.
4: أنا بقرر بدور أبو. بس مش غلط إذا رفع التلفون وحكت مع عريسة مع خطيبة، قلت له أنا طالع إكس واي زد، مش غلط ولا
3: ممتاز.
4: ولا حرام.
3: ممتاز، أجيت أنت ممتاز عظيم، أجيت أنت كأبوها حكت لها اطلعي أنا معاكي وكل شيء تمام، أجا عريسة حكى لها تطلعيش، هي عمين
4: لا.
3: لازم ترد عليك ولا على عريسة؟
4: لا هان ما مش حاجة صورة زي هيك، لا على الوالد،
3: على الوالد، على الأبو. أوكي لا. شكرا إياد، سعد هالمساء، إلى اللقاء، باي باي. يلا كمان وكان عندنا كتير مشاركات. معي مستمع، ألو مساء الخير. ألو مساء الخير، مين معي على خط واحد؟ عرين، راحت المستمعة. يلا رجعت، معي مستمع، ألو مساء الخير.
5: مساء الخير، شو
3: الأخبار؟ هلا مساء الورد، كيف الحال؟
5: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك، شو أخبارك؟
5: تمام الحمد لله. هلا اسمع، فقلت اسمع، بتعرف المثل اللي بقول لك الكشف اللي كسر الظهر البعير؟ هي
3: لي اشرحي لي اشرحي لي.
5: هي القصه مش قصه انه مين عمين ترد، هي طبعا معروف انه لازم على الابو ترد، هي تحت سيطره الابو.
3: على فكره انت بتقولي انها معروفه لكتير ناس، هي مش معروفه، ولكتير شباب هي مش معروف، في كتير شباب بفكر انه هو خطبها فهي صارت تحت امرته. انا على
5: تعرفي بس مش اكيد تتحمل مع مشكله تستمر هاي العلاقه، صح ولا لا؟
3: يعني
5: اليوم اليوم بجهت قبل شوية بكت بالفكرة الأولى كل بالزفاف في دفترات، صح؟ مش معروف إذا العلاقة راح تستمر ولا لا.
3: تعرفي شو الفكرة من هون؟ وليش أنا اليوم عن جد جبت هذا الموضوع؟ لأنه ببداية العلاقات بتعرفي بيكون هيك الحب متوهج، وبيكون انه لا هو حكى لي تطلعيش وانا حكيت له ما تروحيش ومش عارف شو، منكونش شايفين بعد الاشياء، فهمي علي؟ يعني كتير للاسف
5: انا مريت بهذا الاشياء فكره فتت خطبتي، انا مريت بهذا الاشياء فكره.
3: اوكي
5: صدقني لو تبقى الحدود واضحه بين الاهل والخطيب البنت او بين البنت الخطيب والخطيبة، فبتوصلش لهالمرحلة انه يترك هذا الشيء، فبتبقى الحدود واضحة من البداية.
3: اليوم انت بنتك لما تنخطب هل بفترة الخطوبة هي تحت سلطتك انت كأم ولا تحت سلطة خطيبها؟
5: تحت سلطتي، بس بتفاهم مع خطيبها.
3: أوكي.
5: مش انه انا بلش انه انا بقدر انه انا كلمتي انه في تفاهم، انه هون في علاقة، انه حابين نمشي على العلاقة بسلام
3: أكيد طبعًا. لا طبعًا أكيد، وإحنا
5: ما ليش مع تفاهم يعني اليوم مثلا لما منروح كان واحد يروح يطلب واحد أو الشروط
3: مش بس اليوم صار إذا بدها تطلع على الساحة برا تبعت له أنا بالساحة، وإذا بدها تطلع على البلكون تبعت له. لا
5: أنا
3: بس بحكي لك
5: إنه هو سيطر، هي اللي سمحت إنه سيطر، هي اللي سمحت إنه هاي الحدود، هاي هي اللي نعطته إياها، المنفوت بهاي الحدود.
3: اوكي شكرا، يسعد لي هالمساء الحلو. هلا الى اللقاء، باي باي. كمان مره بس عشان ما ننفهم غلط، الفكره مش انه ممنوع تحكي لخطيبها، لا لا لا لا، الفكره ابسط من هيك. الفكره انه بفتره الخطوبه وكلياتنا، وعشان هيك انا اليوم طرحت هذا الموضوع،

0: عم نحكي بهذا الموضوع. في عنا كتير شو نحكي بهذا الموضوع بس في عنا فاصل عرين. اليوم معنا زميلتنا عريد نصار بالإنتاج. عنا فاصل إعلاني قصير وبعد الإعلانات راجعين لنتابع معكم هذا النقاش على 0461166666.
1: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحة الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمة تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا للمتابعة. سعد لي هالمساء. تحية لإلكو جميعا، يا رب تكونوا بألف خير ويا رب تكون الطرق ميسرة أمامكم. استراحتنا مكملة للخمسة وحركة سير على هوا راديو الناس. مكملين مع نقاشنا لليوم ومع اتصالاتكم وأراءكم المختلفة والمنوعة حول الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم. هذا الشاب اللي قام بفسخ خطوبته بسبب انه خطيبته خرجت من دون اذنه، ولما راح يحكي لوالدها ليش وعم بفسخ الخطوبة، الوالد كان مع بنته حكى ما دامت بنتي ببيتي هي بتاخذ اذني انا فقط لا غير. هل الوالد محق ام العريس محق؟ وبفترة الخطوبة البنت بتكون او العروس هي بسلطة مين؟ هل سلطة والدها ولا سلطة عريسها؟ يلا 0461166666. يا هاشم مساء الخير.
1: مساء النور. اوش الشوارع جدا بتأزمة يعني.
0: وين؟
1: انا بفرق البروي.
0: اها.
1: طبعا قريب جدا على جدايدي بفريق السيس بالمفرقة هذا.
0: يعطيكوا ألف عافية.
1: الله يخليك. الموضوع شوي صغير هيك يعني استفزني. أول إشي من طرحك وطرح الإخوان البنت بسيطرت مين وبسلطة مين؟ الكلمتين هذول شوي صغير هيك يتقال علي، لأنه إحنا لا نمثل سلطة لا على بنت ولا على شاب. أول شغلة وإنه البنت تكون سيطرت خطيبها قبل ما
0: لحظة. أنت ما عندك سلطة على ابنك؟
1: لا.
0: كيف لا؟
1: أنا بس فهم أنا وياته يتفق مع بعض بيختلف مع بعض.
0: أوكي.
1: أنا أسيطر عليه أو أسيطر على بنتي.
0: في فرق بين سيطرة وبين سلطة. في فرق بين سيطرة، سيطرة مصطلح، وسلطة مصطلح آخر تماما.
1: بس انتوا استعملتوا الكلمتين السلطة والسيطرة.
0: أنا ما استعملتش. إذا المستمعين استعملوا هذا برجع للمستمعين. هات نرجع لنقاشنا معك.
1: أوكي. يعني أسألك سؤال، يعني الشاب اللي جاي يخطب البنت لما البنت بتطلع تتعلم هل يا ترى بيقدر لازم يتشاوروه؟ لازم لما بتطلع تعمل مثلا مشتريات أو بتروح على الشغل أو بتروح مثلا مزمع صحباتها أو مع أصدقائها أو مع عائلتها أو مع بنات صفة، هل يا ترى كل شغل صغير وكبير لازم العريس المستقبلي هو اللي يقرر آه ولا لا؟
0: هذا سؤالي.
1: كون واثق مليون في المية أنا في قناعاتي الشخصية إذا بتبدأ العلاقة بهذا الشكل هذا الزواج صدقني فاشل من أوله. لأنه إذا اليوم بدي يسيطر على كل شغل صغير وكبير مع مرته اللي هي شريكة حياته راح يسيطر على أولاده راح يسيطر على بناته. وللأسف الشديد إذا إحنا بعد ما نفكر بهذا المنظور كيف نتعامل في الأمور

0: صدقني الله يرحمنا وبقيت العمر للشعوب اللي بتعرف تعيش وبتعرف تتقدم في حياتها.
1: حلو عظيم. تعال بدي أناقشك بس بال بال بال بالفكرة الأولى.
0: فضل.
1: قضية السلطة والسيطرة. اليوم إذا ما في سلطة والدية على الولد على الدنيا السلام. ولد ولا بنت
0: كمان مرة ليه سميها سلطة يعني
1: لأنه اسمها سلطة
0: ليه ما كنش تفاهم يعني أنا عندي ثلاث بنات وعندي مرة. ولد
1: السلطة يا عزيزي السلطة مش تسلط سلطة والدية سلطة هي بتنظم زي ما في اليوم سلطة تنظيمية هي بتنظمك كمواطن في الدولة مفروض إنه البيت يكون فيه سلطة اللي هي عم بتنظم شؤون المنزل وهذا دور الأبو ودور الأم لما فيش سلطة على الدنيا السلام
0: أنت نسميها من قوانين قونني مش سلطة
1: قونني سلطة سميها ما شئت ولكن بالآخر مفروض يكون في تنظيم بالمنزل مفروض
0: إن... تكون في تفاهمات في البيت كلياتها صدقني لما أنا بتدخل سيطرتي على ابني أو على بنتي أو على مرتي بتبدأ المشاكل من هناك وكل شيء ممنوع مرهوب
1: هاشم في فرق كما مرة في فرق بين سلطة وبين سيطرة سلطة بالآخر هي بتنظم السيطرة هي بتسيطر السيطرة هي بتفرض تمام؟ السلطة هي بتنظم كيفية التنظيم ممكن تكون بالتفاهم ممكن تكون بالقانون ممكن تكون بالسيطرة هذا بالآخر كل واحد كيف بيشوفها بس في فرق شاسع بين سلطة وبين سيطرة تمام؟
0: أسألك سؤال يعني هذا الشاب اللي إجا بده يقرر لخطيبته إنه تطلع ولا ما تطلع
1: بتعرف أكم بتعرف أكم صبي اليوم خاضعة ومش لسلطة لسيطرة خطيبها بفترة الخطبة بتعرف أكم صبي اليوم
0: هذا إجرام مجتمعي
1: ليه عم نناقش هذا الموضوع هاشم اليوم على الهواء
0: لأنه هذا إجرام شكرا. مجتمعي إذا البنت بعدها إذا إحنا بعدنا بنتعامل مع البنت بما إنها ناقصة عقل وبتعرفش تقرر وبتعرفش تتحكم في تصرفاتها وأفعالها وأقوالها على حسب رأيي إحنا مجتمع فاشل
1: على فكرة وفي عشان بس أحطك بالصورة مش أنا ومش أنتي مرات البنت نفسها تمام لما هي بتعطي مجال هي عم بتقوله لعريسها تعال سيطر علي ولا تعال افرض سلطتك
0: أنا علي في عليها ضغط مجتمعي في عليها ضغط مجتمعي اللي أنا بقدر أتفهمه بس بتقبلوش
1: أوكي.
0: أنت اليوم أخي اليوم أنت شوف قديش نسبة الجامعيات الطلاب الجامعيين في الجامعات بتلاقي نسبة الصبايا أكثر من نسبة الشباب بتلاقي الطوأر شيني والطوأر شليشي واللي بيعملوا أبحاث أكاديمية الصبايا أكثر من الشباب أنا حسب رأيي لازم يكون السيطرة والسلطة للبنت مش للشباب
1: أوكي شكرا جزيلا هاشم يسعد لي المساء اهلا وسهلا إلى اللقاء تعالوا بس هيك قبل ما نكمل اتصالات نوضح شغلي أول شيء هناك فرق شاسع ما بين سلطة وما بين سيطرة تمام؟ السيطرة هي أنك تيجي تسيطر على شيء معين تفرض على شيء معين السلطة هي موجودة عشان تنظم زي السلطة المحلية زي السلطة التشريعية زي السلطة التنفيذية وإذا البيت ما تعاملنا معاه تمام؟ كمنظومة اللي مفروض يكون فيها سلطة من الأهل اللي تسمى بالسلطة الوالدية فأنا بحكيكم على الدنيا السلام واللي بده يجي يحكي لي إنه عم بتناقش ونتسلط على البنت لا عزيزي انت فاهم الموضوع غلط أنا مش عم بحكي تيجي وتفرض سيطرتك على بنتك ولا على ابنك وبتقدر وانت وإلك كل الحق لما بتشوف ابنك أو بنتك عم بيعملوا غلط لا حقك كشخص بالغ عاقل راشد ولي أمر أبو أم بصرف النظر تيجي وتفرض سيطرتك على ابنك لما شايف ابنك عم بيغلط تمام إذا بدنا نروح لكل هذا الفكر اللي بتعرفه تبع وأنا مش ضد التحرر يمكن أنا من أكتر البشر تحررا على وجه الكرة الأرضية تمام بس في فرق بين فكرة إنه أنا والله بدي أكون open mind وأعطي ابني راحته مش عارف شو ويروح بالآخر يضيع ونسأل ليش الشباب والصبايا عم بتضيع اليوم وبين إني أنا أكون شخص معتدل بفكري متنور بفكري ولكن فارض سلطتي داخل منزلي بقوانيني وبقواعدي كمان مرة تعالوا ما نخاف من كلمة سلطة وما نخاف من كلمة سيطرة لأنه لما بلشنا نستعمل مصطلح الانفتاح والأوبن مايند هون فقدنا البوصلة تمام؟ بصرف النظر سيطرة أو سلطة على بنت سلطة على شاب لما ما في داخل المنزل سلطة تنظيمية من الأهل على الدنيا السلام وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول وأي شخص عنده مشكلة مع اللي عم بحكيه إحنا هون عشان نتناقش يلا كمان اتصال معي أبو مصطفى مساء الخير يا أبو مصطفى
2: مساء الورد يا ورد شو أخبارك
1: كيف حالك
2: الله يرضى عنك الحمد لله شو وضعك
1: الحمد لله رب العالمين تفضل يا أبو مصطفى
2: نبدأ بالأول صوت أنه أنا معك قلبا وقالبا على أساس إنه إذا فيش سيطرة بالبيت
1: سلطة تعال نسميها سلطة بالضبط
2: وسيطرة لأنه إذا البنادم

0: الولد طلع من تحت سيطرة أبوه بده يعمل اللي في باله. اليوم الولاد مش بيوصلوا عايزين 30 بس عندهم مسؤولية وإحنا شايفين الوضع اللي إحنا واصلينه.
1: هذا اللي أنا بحكيه أبو مصطفى، تعرف السيطرة مهمة لما أنت شايف ابنك عم بفقد البوصلة، بس لطالما في سلطة صح وفي قواعد صح أنت أعطيتها لابنك من جيل صغير مش راح توصل لمحل تسيطر على ابنك، لأنه أنت
0: أخوي فادي أنا بشبه الولد زي الحاسوب، صندوق الحاسوب تأخذه فاضي، أنت بتبلش تحط له المعلومات، تمسك ابنك هذا حلال هذا حرام
1: صح
0: هذا غلط هذا مسموح هذا ممنوع هذا هذا لا
1: تماما.
0: وطبعا مش لا قطع ومش ممنوع قطع، بدك تفهمه ليش ممنوع ليش لا، عشان ما يصيرش عنده حب استطلاع ليش قال لي لا. لسه من هون لما انا فرجيت ابني الطريق مش انه خلص بطلته خياله، لانه برضه هذا الولد بضل ولد يعني بده يشوف كل انت بتربي شيء وبيجي المجتمع بخربه. عشان هيك انت بضلك مسيطر على الوضع.
1: وهون في دورك انت كابو، لكن ليش صرت ابو؟ ليش جبت اولاد على هاي الدنيا اذا ما بتحمل مسؤوليتهم؟
0: يعني بدل اخذ انا بصراحه احرق لي دم الزلم اللي لسه حكى.
1: لا لا, لا كمان مره هو حقه وهذا وجهه نظره وهذا رايه بطبيعه الحال.
0: انا بقول هو رايه بس انا حرق لي دم رايه. انه يا عمي اليوم اغلب السياب والتصارى اللي في مجتمعنا لانه انا ما عندي سيطر على اولادي. يا اخي بتيجي تحكي مع الولد إيه مع الاب بتقول له يا اخي ابنك سوا 1-2-3 والله والله والله واحد قال لي اياه انا مش قادر لابني
1: بمونش على ابني اليوم هي صارت
0: يا حبيبي اذا انت ما ربيتش ابنك الناس بتربي لك اياه بالقوه بتربي لك اياه بتزعرنات هو ازعر بتزعر مع
1: ابو مصطفى ابو مصطفى تعرف شغلي اليوم في مصطلح للاسف دارج انا بديش انظر اسا لانه انا بعدني ما صرتش ابو اوكي بس انا فكره انه إيه انا مش ماين على ابني او على بنتي هي بنفسها مستفزه لكن انت ليش بتولد على هالدنيا
0: ما انا بقول لك يعني هو رايه هو حر هاي تربيته وهي حياته هاي حر بس انا بقول لك انا انحرق دمي انه بقول لك انا بدعت لابني السلطه والسيطره لا عمي حبيبي احنا مسيطرين عليه وهات يا ابو الايهاب
1: لا بينفع تعطي لا لا بينفع تعطيه سلطه وسيطره بس بقوانين انت بتحطها كصاحب السلطه
0: اخوي انا بعطيه السلطه بعدين ما فهم الصح والغلط والسماء والمكتوب
1: هذا هو طبعا
0: تماما
1: تماما
0: احنا ضايعين ضايعين لانه الولد عم بيعمل اللي بباله.
1: طيب استنى ابو مصطفى احنا هذا موضوع بدنا نحكي فيه مره بس احنا شتينا عن موضوعنا الرئيسي
0: شايف الحياة كثير
1: والله بوعدك نناقش هذا الموضوع مره بس تعال احكي لي
0: نرجع لقصه العروس والعريس. الحقيقه المشترك من ساعة من أول ما يتعرفوا على بعض لحد الجيزة ولحد الأولاد ولحد آخر العمر هي عبارة عن بركة مي صافية والمشاكل عبارة عن قطرة قطرة فيها حبر أسود. كل مشكلة صغيرة أنت شايفتيها صغيرة يا صبية أو يا شاب هي عبارة عن نقطة سودة بتنزل في المي ما صارت عكرة شيء بس تترك أثر صغير على أثر على نقطة على نقطة على نقطة بعديه 20-30-40 مشكلة ولا البركة سودة سودة ولا الحياة سودة سودة عكرة.
1: أوكي. هل العريس محق بأنه يفسخ الخطوبة عشان ما استشارت وما أخذت إذنه؟
0: أنا بقول لك لو الأبو كان بنادم في جوابه قال له حقك يا عمي تعال نفهم ليش الأول شيء المشوار بتعلق وين مش إذا نزلت عند أي ساكن
1: صرف النظر طلعت طلعت طلعت بموافقة
0: إذا
1: أبوها
0: إذا ركبت السيارة هتقول لك شغلي واحدة أخوي فادي إذا ركبت السيارة مع صاحباتها ونزلت على قهوة برية البلد ولا بالبلد وإيش بدي يفاجئها بدي يعملها مفاجأة يقول لها ياني جاي جيب لها ضمة وردة ملهاش بالدار فاهم علي مش بس يفسخ الخطبة ويطلع أبوها
1: أبو لا لا لا لا أبو مصطفى أبو مصطفى أول إشي هي لما طلعت أكيد هي خبرته تمام أو أو أو يمكن حتلنته قالها لا أبوها قالها تطلع ولا ما تطلعش
0: لا ما تطلعش.
1: طيب شكرا أبو مصطفى يعطيك العافية
0: من هم تلشت برينت الراس طبعت النسوان على السلام
1: كي يسعد لها المساء إلى اللقاء باي باي. يلا نروح لعند إخلاص مساء الخير ألو
2: مساء النور
1: كيف حالك شو أخبارك
2: الحمد لله الله يسعدك أهلا
1: وسهلا هلا
2: طلع موضوعك شائك اليوم
1: كتير
2: أول إشي البنت لما بتصل سن الخطوبة هي مسؤولة عن نفسها وهي بتقدر تقرر عن نفسها إذا بدأت تأخذ إذن من خطيبة أو من أبوها هاي من باب الذوق أما هي بتقدر تأخذ قرار إنها تطلع أو ما تطلعش بس عشان ما يسألوش عنها وما يفقدوها شيء يعني من الذوق تترك خبر مش تأخذ رايبن تترك خبر إنه أنا هي يعني طالعة على المحل الفلاني وخلص مش إن بستناش تقول لي أو لا هيك أنا رأيي
1: أوكي يعني أنت بتشوفي أنه العريس محق ولا غير محق؟
2: لا غير محيط.

0: مش لهالدرجة، مش من أول طقة صارت بفتخ الخطبة، شو هالخطوب كان معلقة بخيط؟ لا مش لهالدرجة. ممكن يتناقش معها، ممكن يشرح له وجهة نظره، ممكن يعتب عليها، أما إنه يفتخ الخطبة لشو ستيري.
1: أوكي شكرا إخلاص، يسعد هالمساء.
0: هلا، طيب، إلى اللقاء.

0: يلا بنتابع. عنا اليوم كم هائل من الاتصالات. مين معي؟ معي مستمع من أم الفحم. ألو مساء الخير.
1: مساء النور، كيفك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: هلا تفضل.
1: شوف أنت موضوعك جدا حلو ومهم ونفس الوقت. بعتقد قسم من المستمعين مش فاهمين نقطة واحدة من الموضوع.
0: قولي.
1: اللي هي البنت قطعي، هذا ما في جدال. اللي بيقرر بس أبوها. طول ما هي ببيت أهلها اللي بيقرر عنها أبوها.
0: يعني خطيبها ما إله سلطة عليه لطالما هي مش زوجته.
1: نهائيا ما بحق له ولا بطلع له ولا بأي شكل من الأشكال.
0: طب هاد أسألك،
1: أهلها السلطة لأهلها.
0: إذا خطيبها بحكي لا وأبوها بيقول آه، وين تروح؟
1: لأبوها طبعا.
0: لأبوها، فبتقول لا يحق لإله، وفسخ الخطوبة عند هذا الشاب كان موضوع مبالغ فيه
1: جدا.
0: أوكي،
1: لأنه إشي ما مش مستاهل بصراحة.
0: تمام، شكرا جزيلا، يسعد هالمساء
1: ومساك يا رب.
0: هلا، باي باي.

طيب توقفنا عن استقبال الاتصالات. بدكم تسمحوا لي هيك اليوم يعني هيك ألخص بأخذ راحتي شوي، لأنه صراحة شوي استفزني الموضوع. شو يعني استفزني الموضوع؟ يعني فكرة لما أول ما منيجي منحكي كلمة سلطة دغري منأخذها لاتجاه سلبي، مش بالضرورة. حكيت لكم من شوي إنه تعالوا نتطلع على قضية السلطة كتنظيم، ومهمة السلطة اليوم تنظم تماما زي السلطة المحلية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، اسمها سلطة، تمام؟ اللي هي بتيجي وبتفرض نظام معين. وبرأيي دور الأهل بالبيت، الأب والأم هن السلطة التنظيمية. كيف بدهم ينظموا؟ كل واحد بطريقته، ولكن بطبيعة الحال اليوم الطريقة اللي مفروض تكون سليمة وصحية هي طريقة التنظيم بالتفاهم، يعني بالحديث، بأنه نجيب كل إشي على الطاولة مع أولادنا، نحكي بكل شيء ونحطه على الطاولة ونوصل فيه لحلول، نتناقش، نتبادل الآراء والأفكار زي اليوم وزي هاي المساحة اليومية. كل يوم إحنا منتناقش، منختلف، منتفق، بتأيدوا شو بحكي، بأيد شو بتحكوا، بترفضوا شو بحكي، برفض شو بتحكوا. هو نقاش، والنقاش دايما صحي ودايما بصحة عنا محلات. مرات حتى الأمور اللي منرفضها بتصحة عنا محلات اللي والله بتعطينا نفكر مرتين بأشياء. فقضية السلطة مرفوض فكرة إنه لا، ليه سلطة؟ لا، لازم يكون سلطة. وإذا ما بدك تكون سلطة تنظيمية داخل منزلك، لا تتجوز ولا تجيب أولاد، لأنه ما خرب اليوم الجيل غير فكرة إنه لا، ما بنفعش أنا أكون السلطة. لا، أنت بدك تكون السلطة بالبيت كأبو وكأم. وكما مرة السلطة شيء والسيطرة شيء آخر. مفهوم السيطرة على الأولاد اللي بتيجي بتقوله اليوم أنا لا، مش مفروض أسيطر ولا على ابني ولا على بنتي. لما أنت شايف ابنك أو بنتك عم بنزلق لمحلات غلط، وعم بتصرف بطريقة اللي ممكن تضر فيه وتضر فيك وتكون النتائج لا تحمد عقباها، لا، انت دورك هون تسيطر، ودورك تفرض سيطرتك، لانه انت الأب، انت ولي الأمر. شو يعني ولي أمر؟ يعني انت المسؤول من هذا الشخص لطالما انت قررت تجيبه على هاي الحياة. اليوم ليش عم بطرح هذا الموضوع؟

يمكن كتار منكم بقولوا صرنا بال 2026 وبعدكم بتحكوا بهاي المواضيع. بعدنا بنحكي بهاي المواضيع وبدنا نضل نحكي بهاي المواضيع لأنه هاي المواضيع ما زالت قائمة بمجتمعنا وما زالت موجودة. واليوم في كتير كتير كتير صبايا بتعرفوا امبارح اليوم بصفي هو صاحب كلمة الفصل بحياتها وصاحب القرارات بحياتها وحتى القرارات المصيرية. ليه؟ بعرفش. يمكن لأنه بيكون الحب ببدايته متوهج، يمكن هو بفرض سحره عليها، بعرفش شو بيصير هناك. أنا مش ضد إنه يكون في نقاش حضاري بين التنين اللي بتعرفوا على بعض مخطوبين بمرحلة التعارف، لأنه هذا اللي بيبني حياة زوجية صحية مستقبلا. بس أنا ضد فكرة إنه والله من الأول بفترة الخطبة هو اللي بده يجي يقرر لي شو أعمل، هو بده يقرر لي مصير حياتي، هو بده يقرر إذا أنا أطلع ولا أفوت، إذا أنا أروح ولا آجي، مع مين أطلع، مين تكون صاحبتي، مين يكون صديقي، شو أتعلم، وين أتعلم، بأي منطقة أتعلم، هل أخذ لما أروح على الجامعة إذا بدي أنا من الشمال بدي أتعلم بالجنوب، هل أخذ بيت ولا أروح أضل رايحة جاي. هو بيقرر، بتلغي شخصيتها تماما هاي البنت مقابل خطيبها، وهاي مشكلة كبيرة، وهذا اللي بخلي العلاقات للمستقبل تنهدم تماما، وهذا اللي بيؤدي لانفصال مستقبلا. لأنه أنا باجي وكما مرة وهو نفس الشيء، لأنه مش عم بحكي بس على البنت، في كمان ياما شباب خاضعين لسيطرة خطيبته، شو هي بتحكي بعمل، يعني من الجهتين مش ناقص. مش مفروض يكون حدا تابع لسيطرة حدا بالعلاقات الزوجية. بالعلاقات الزوجية كل شيء أخذ وعطى يا جماعة، وفترة الخطبة عشان هو يفهم كيف هي بتفكر وهي تفهم كيف هو بفكر، ونبلش نبني مع بعض فكر مشترك إذا طبعا في إمكانية. أما إذا هو بفكر بالشمال هي بتفكر بالجنوب، بعرفش قديش ممكن يقدر يوصلوا لحل وسط. فالفكرة مفروض تكون مش فكرة مين بده يسيطر على مين ومين بده يقرر عن مين، الفكرة مفروض تكون كيف بدنا نأخذ قرارات مشتركة مع بعض صحية وسليمة وتقدر تخدم علاقتنا للمدى البعيد ومش للمدى القصير. هاي هي أنا بفكر بالموقف اللي جبته اليوم، قضية فسخ الخطوبة. أحسن لإلها العروس إنها فسخت خطوبتها منه، لأنه إذا من فترة الخطبة بلش بده يفرض إنه طلعتك وفوتك وروحتك وجيتك مفروض تكون بموافقة مني، فعلى الدنيا السلام. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل اليوم رافقتنا عرين نصار في إنتاج البرنامج، كان معنا الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس برنامج استوديو المساء. أعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، ورقاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، ورقات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يصدق على دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى قطاع غزة. تواصل اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في

0: الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي. إيران تعلن تعليق ضرباتها في المنطقة وتراجع أمريكي مؤقت عن تصعيد محتمل ضدها. نحو 100,000 مسافر اليوم مروا عبر مطار اللد بن غوريون وسط توقعات بارتفاع الوتيرة خلال الشهر المقبل. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء، يأتيكم عبر أثير راديو الناس، وفيه الكثير من الملفات، ملفات المنطقة، الضفة الغربية، قطاع غزة، وكل ما يجري في البلاد. ولكن قبل أن نكون في هذه الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. المحامي عبادة مليطاط من بيت فوريك قضاء نابلس تحدث عن تعرض منزله لمحاولة إحراق من جانب مستوطن.
1: الساعة تقريبا 3:30 فجرا قام 4 من المستوطنين باقتحام هذا المنزل عندي، وقاموا برمي البنزين والزيت الحارق على الشبابيك وحاولوا توليهم وأبرموا النار في الشبابيك، فحوط عليهم وصراح عليهم، طحين عليهم وأضع ريحة البنزين، شبيت ريحة البنزين من شباك البيت. داركنا الموقف بسرعة وصيحنا عليهم وضربنا حجار ونزلت بالطفاية طفيت النار بعد ما هربوا. الرواية الإسرائيلية بتقول لك لو المستوطن أجا ضربك وحركك وقدك تقول له حاضر سيدي، هيك بدهم. أجت الشرطة الإسرائيلية أخذت الأقوال والإفادة حول اللي صار معي.
0: سامر أبو سمعان من القدس عن تعرضه وعائلته لاعتداء من جانب مستوطنين خلال طريق العودة من مدينة أريحة.
2: بين اليهود يمركوا والعرب كلياتهم خلونا نستوتين عجها الشرطة والمتنحلين وراهم بالضبط عشان يعني ما يصيرش احتكاك، فأنا وقفت هناك بحكي له يعني مركنا عكس السير، أنا كتير بوصل ضاري ليش أرجع 40 دقيقة، ما خلنيش. وإحنا وأنا عمالي بحكي مع الشوتيرة بهذاك الوقت أجوا المتنحلين، واحد ضرب أخوي اللي هو كان جنبي وواحد رش أختي غاز اللي هي الحامل، والشرطي يعني إذا بس بمد إيده هيك بمسكوا المتنحل، وأنا بحكي له بالبيات تاع صوت وتاع صوت ما عندوش ولا شيء. المقصد إنه لما شوفوا مرة حامل ما رضيوش حتى يزمنوا أمبلانس، تخيل وين ولا الشرطة ولا الجيش، وبآخر شو بيعملوا؟ بيجوا برفعوا الأسلحة على روسنا وبيفتحوا أقسام. أنا بحياتي ما تخيلش إن أعيش شيء يا زلمة. رنيت على الشرطة وأنا بالمستشفى، أول مرة سكرت بوجهي أصلاً، حكيت لها أنا بالإروة 1-2-3-4 سكرت بوجهي. ثاني مرة رنت ردتي وحدها، قلت لها هاي المرة استحام وكليتت ما تحكيش سكري، فما سكرتش يعني هون وعطتني شوي يعني نحكت معي 4-5 كلمات. تحكي لي الملف تسكر، إذا عندك إيش أحكي مع اللي تحنات مع اللي أدومي.
0: جعفر فرح مدير مركز مساواة الحقوقي والمرشح الثاني في قائمة الجبهة تحدث عن الاحتجاجات التي نظمت أمس في حيفا وتل أبيب ضد ممارسات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.
3: كبير للشرطة، وكان هناك حوالي 100 متظاهر في الأساس يهود اللي شاركوا في المظاهرة، وكانت صرخة مهمة باعتقادي بعد اللي صار كمان في المسجد الأقصى يوم الخميس وما يحدث في الضفة بشكل عام. هناك حاجة لإطلاق صرخة منظمة مش بس في داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، أيضا تحميل الشارع اليهودي مسؤوليته أن يتخذ قرار أي توجه يريد، هل يريد حرب مستمرة بعد 3 سنوات من قصف غزة وحرب إقليمية، يجب أن يتخذ المجتمع اليهودي قراره، لأن هناك توجه خطير بالحكومة الحالية لإشعال كل المنطقة بما فيه الضفة بما فيه الداخل، وما يحدث الآن في الضفة نحن نعتقد أنه سيدخل أيضا إلى الداخل. هناك محاولات لإشعال الداخل من خلال هدم البيوت، ولكن في الأساس اعتداء على الأقصى، وأيضا ما يحدث بشكل يومي من اعتداء على المدنيين على قرى كاملة، حرق أشجار الزيتون، حرق منازل، الاعتداء على مساجد، هذا يتطلب أن يتخذ على الأقل يعني الجزء العقلاني في داخل الشارع اليهودي مسؤولية
0: وأن يخرج إلى الشارع. هيثم طه رئيس بلدية كفر قاسم عن إجراءات الطوارئ وفتح الملاجئ العامة في عدد من المدن خشية تصعيد محتمل في مع إيران.
4: تواصل دائم مع الجبهة الداخلية، احنا على استعداد تام من الانطلاق من 0 إلى 100، يعني البلدية بتأهب في حال التأهب على اي طارئ، احنا جاهزين ومستعدين لاي طارئ، لذلك اتخذنا كل الاجراءات اللازمة. حاليا فيش اشي اللي هو احنا لازم يعني نعمل بلبلة في الجمهور، احنا كالبلدية جاهزين، ولكن المواطنين حتى الان لا يوجد اي تعليمات جديدة. احنا بالنسبة للملاجئ احنا سبق كفر قاسم تعرضت للكثير لسقوط كثير من الصواريخ في الحرب الأخيرة، لذلك احنا اللي كل البلد على علم

0: المناطق الملاجئ، خلناها جاهزه، خلناها مفتوحه طول الفتره هاي. بالنسبه بالاضافه الى المدارس والمؤسسات العامه، اليوم بتعرف احنا في حاله فرصه، كل طارئ احنا بنقدر ننطلق كمان مره من نقطه صفر لنقطه 100 في خلال دقائق معدوده فقط.
1: دكتور شكري عواودي، نائب رئيس بلدية نوفا جليل، عن ارتفاع عدد المواطنين العرب الذين انتقلوا للعيش في المدن اليهودية هربا من معضلة الأرض والمسكن وبحثا عن واقع أكثر أمنا.
2: الشغلة الأساسية اللي تحذو بالمواطن العربي على الانتقال إلى العيش في مدن مختلطة هي تعود بالأساس أولا إلى تضييق الخناق على المدن والقرى العربية وعدم توسيع مسطحاتها، وبالتالي لا يجد الزوج العربي الناشئ صغير العمر مكانا وحيزا للبناء، وينتقل ليشتري أو يستأجر بيتا في المدن المختلطة، نوفا جليل، كرميل، معلوت، ترشيحة والآخره. قضية ثانية هي ليست فقط ذلك، هي البحث عن الأمن والأمان، حيث أن الأمن والأمان يسود هذه المدن بسبب دعم الحكومة المركزي من كاميرات ومراقبة ووجود مراقبين وشرطة جماهيرية أقوى بكثير مما يوجد في الوسط العربي. والإشي الثالث هي البحث عن جودة الحياة، وهذا شيء طبيعي يبحثه الأزواج الشابة.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس،
1: أهلا بكم. قبل قليل صدق المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت على دخول مجلس السلام والقوات الدولية وبدء عمل حكومة التكنوقراط أو اللجنة الإدارية بقيادة ورئاسة دكتور علي شعث في قطاع غزة، بناء على نموذج سيبدأ في مدينة رفح، يمد هذه المنطقة بالخدمات ويؤسس لإعادة بناء جزء من المنطقة، وينتقل بموجبه الغزيون الراغبون بالعيش في هذه المنطقة بناء على ترتيبات أمنية خاصة. يعني حيثيات هذا القرار حتى اللحظة ليست واضحة، ولكن الأكيد أن هذه المسألة تأخرت بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، والآن يتم التصويت عليها والتصديق عليها، على ما يبدو أنه هناك بعض الضغوط الدولية وبعض الجهود أيضا من جانب آخر للوصول إلى هذا القرار، وهو جزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولن ننسى أن بنيامين نتنياهو سيلتقي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، وقال اليوم إنه سيبحث معه سلسلة من المسائل. في الضفة الغربية أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدين في قرية كور قضاء طول كرم وقرية قصرى قضاء نابلس، وذلك فيما يتواصل تصعيد الجيش الإسرائيلي إلى جانب اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما يشمل اعتقالات العشرات واقتحام وحصار عدد من البلدات والمدن الفلسطينية. أستاذ فريد الجيوسي، عضو المجلس المحلي في قرية كور جنوبي طول كرم، أهلا بك أستاذ فريد.
4: أهلا فيكم، يسعد مساكم.
1: يسعد مساك. شو الوضع عندكم بالبلد؟
4: والله الوضع عندنا في البلد للأسف إنه كل ماله بنتقل لمرحلة أصعب من اللي قبلها. يعني إحنا في قرية كور، هاي القرية الأثرية التي تقع جنوب شرق مدينة طول كرم، تم استهدافها سابقا من قبل المستوطنين، تارة كمسافرون وسياح، وتارة كرعاة أبقار وغيرها، ولم يحدث هناك أي تصادم، ولم يحدث هناك أي اعتداءات حقيقية. ولكن للأسف ورغم كل بعد كور عن كل المستوطنات، حوالي يعني أقرب مستوطنة على كور حوالي 10 كيلومتر، وهي مستوطنة كدوميم، وقرية كور محاطة يعني بمجموعة من القرى، ولكن هناك استهداف حقيقي لهذه القرية الأثرية من قبل المستوطنين الذين يأتون كل فترة باسم معين، يستكشفون يبحثون، وهذه المرة تم استهداف القرية من خلال حرق المسجد.
1: طب تحكي لنا بالضبط، هل هو إحراق كامل للمسجد؟ أي ساعات صار الإشي؟ شو اللي صار بالضبط؟
4: قبيل صلاة الفجر تقريبا الساعة 3:15 من صباح اليوم،

0: أقدم ثلاث مستوطنين بالهجوم على مسجد كور من الناحية الشرقية. بدأوا في البداية بخط عبارات عنصرية على جدران المسجد، ثم تقدم أحدهم وسكب مواد مشتعلة على الباب مقفل، سكب مواد مشتعلة على الباب المسجد وأضرم النار. ولولا أن بعض المصلين يحضر باكرا إلى المسجد لا سمح الله كان احترق المسجد كله، فالنار دخلت السجاد الداخلي للمسجد ولولا لطف الله ولا انحرق المسجد كله
1: طبعا، وهربوا قبل ما حدا يشوفهم أو
0: نعم.
1: طب أستاذ فريد، بتقول القرية هذه بشكل عام وقرية أثرية، إنه هاي من المرات اللي قليل اللي بصير يعني بوصلوها المستوطنين وبصير اعتداء كما أفهم من كلامك؟
0: نعم، لا
1: بيجوا دائما بس الاعتداءات كانت أقل أو مش بهاي الحدة.
0: بيجوا دائما وبحاولوا يعملوا يدرسوا الآثار والمباني الأثرية الموجودة وغيرها من المواقع الأثرية. القرية مطلة ومنطقة جميلة وجبلية، هناك استهداف حقيقي لهذه القرية، مع العلم أن جميع أراضي قرية كور والتي تزيد عن 10,000 دونم هي جميعها في منطقة بي، لا يوجد لا منطقة سي ولا يوجد مستوطنات قريبة، ولكن حقيقي لهذه المنطقة.
1: وهذه يعني في الأونة الأخيرة يكثر الحديث عن استهدافات لمنطقة باء أيضا مصنفة باء وفق اتفاقات أوسلو، وأنه وكأنه توسع النية ورغبة المستوطنين بالسيطرة أيضا على هذه المناطق.
0: المستوطنين لا يعترفون بهذه التقسيمات، يعني هم بحاولوا قدر يعني بحاولوا قدر الإمكان يوصلوا رسالة أنه كل الأراضي مستباحة إنك مستوطنين للأسف.
1: نعم.
0: ولا يوجد رادع لهم ولا يوجد، وكل مرة بيجوا منبلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بيجي الجيش الإسرائيلي ولا يحرك ساكن ولا بل هناك دعم لهؤلاء المستوطنين للأسف.
1: توصل القوات وما بتتحرك. طب أستاذ فريد، في عندكم مثلا داخل القرية لجان شعبية، جهات الشبابية اللي تهتم تقوم على حماية المناطق، خاصة أنه يعني ليس فقط المسجد وباقي المواقع ولكن تقول أيضا في آثار وفي يعني أشياء ثانية؟
0: نعم، نحن نحاول في المجلس قدر الإمكان ترميم هذه الآثار وحمايتها وإغلاقها، ولكن كاعتداءات كما حدث اليوم أول مرة يحدث هذا الاعتداء، أول مرة يعني ما كان في هناك خلينا نقول توقعات إنهم يقطعوا كل هاي المسافات مشان يجوا يعملوا ويحرقوا مسجد أو يحرقوا بيت أو إشي زي هيك، لأنه إحنا في مسافة بعيدة عنهم. ولكن من الضروري على المواطنين أن يأخذوا الحيطة والحذر من خلال توقع كل هذه الأفعال بشكل دائم.
1: يعني شو التدابير اللي بالفعل هيك بلشتوا تعمموها كمجلس محلي على الناس؟ شو شعور الناس؟ كيف حركتهم؟ كمان لابد أنه في انتقال لطول كرم ولمحافظات ثانية أو ناس بتشتغل برات البلد، كيف التعامل الآن؟
0: هناك شعور بالخوف، وخاصة من أصحاب البيوت المتطرفة أو اللي في محيط القرية وبعض المزارع وروادها في مناطق محيطة في القرية، هناك تخوف حقيقي من قدوم المستوطنين وإحراق المنازل وغيرها. ولكن إن شاء الله تعالى بيقظة وحذر المواطنين سوف نقوم بالدفاع عن أراضينا أمام هذه الهجمة الاستيطانية، ولن نغادر أراضينا وسوف نبقى بها ونعمرها إن شاء الله.
1: طبعا نتابع معكم أي تطور جديد. أستاذ فريد الجيوس، عضو مجلس قرية كور المحلي جنوب طول كرم أو جنوبي طول كرم، شكرا جزيلا لك. شكرا سيد فريد.
0: شكرا.
1: متابعة ميدانية لكل ما يجري في الضفة الغربية. تحدثنا عن كور، ولكن هذه يعني هذا الحدث وهذه الأحداث تتكرر في مختلف أنحاء الضفة الغربية، والمواطن العادي بات يشعر بصعوبة التنقل، أيضا قيود تفرض على هذا التنقل، ومخاوف جراء الاعتداءات من جانب المستوطنين وكذلك الجيش. الزميل الصحفي ناصر عطا، مساء الخير.
2: مساء النور، تحياتنا أستاذ شيرين، أهلا وسهلا.
1: يعني ناصر، تتنقل كثيرا بين القدس والضفة الغربية، القدس ورام الله، واليوم كان لك مشاهدات أظنها يعني غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة من ناحية الاكتظاظات، الحواجز، مشاهد اللي شفناها بأوقات سابقة.
2: يعني بالآخر ثلاثة أيام الحواجز كانت صعبة جدا، و

0: ليست فقط صعبة، كانت مغلقة في وجه الحركة التجارية الاجتماعية الإنسانية الاقتصادية. أنت تتحدثين عن فرض عقوبة جماعية على 4 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، كل الحواجز يوجد فيها تأخير كبير جدا والمرور منها صعب، ولكن جزء آخر منها مغلق بشكل تماما على الفلسطينيين كما حدث اليوم في عين سينيا وفي عطارة وفي منطقة رام الله وفي منطقة نابلس وفي منطقة الخليل وفي منطقة أريحة. نحن نتحدث عن شيء غير مسبوق، وأيضا الجيش يغلق على الفلسطينيين، ومن ثم ميليشيات المستوطنين موجودة على الشوارع تحاول اصطياد العائلات الفلسطينية، السيارات والمركبات الفلسطينية. فيوجد لهذا الكم الهائل من الميليشيات، هذا الجيش المستوطنين اللي أنت شايفتيه أستاذ شريف، هو مدعوم ويتم دعمه بشكل كامل من ميزانية المقاصة التي يتم خصمها من السلطة. وسموتريش هو الوزير، سموتريش هو المسؤول الأول عن نشاطات المستوطنين وعن إعطائهم الإمكانيات الهائلة، إذا كان من المركبات، الجبات، الحواجز، الأسلحة، المزارع الرعوية. نحن نتحدث عن ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، أن هذه المستوطنات الرعوية تحاول أن تحدث عند الفلسطينيين نوع من إجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، أراضي الزيتون، الأراضي الزراعية، وانحصار الوجود الفلسطيني في بعض في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية فقط. وهذا فقط يشكل 7% من مساحة الضفة الغربية وترك الأراضي. فنحن أنها ظاهرة غير مسبوقة.
1: طب كيف يتعامل المواطن العادي مع كل ما ذكرت الآن من تطورات في الميدان، ومن يحميه، من يوفر الحماية لكل من يحاول التنقل بين المحافظات والمدن المختلفة، الوصول إلى العمل، مستشفيات، مرافق، كل ما إلى ذلك؟
0: شوفي، الموضوع طبعا مركب ومعقد. يعني أنا في رأيي أن المواطن الفلسطيني بدأ ينفذ بصدره، وكما لاحظت اليوم في الإعلام العبري الحديث عن المعجزة اللي استمر الوضع كما هو، ومن ثم حدث وبعدين سوريا، ويبدو أن الإعلام الإسرائيلي والخبراء الإسرائيليين يقرون بأن صبر الفلسطينيين قد وصل إلى النهاية، وأننا على أبواب انتفاضة ثالثة. لا أستطيع أن أجزم أننا على أبواب انتفاضة ثالثة، ولكن يبدو أن هناك وضع فلسطيني صعب جدا، لأن يعني لنتحدث بصراحة، عندما تحرق سيارة الفلسطيني لا يجد أحد يعوضه، عندما تحرق أرضه لا يجد أحد يعوضه، عندما تحرق بيته لا يوجد أحد يعوض الفلسطيني. هنا لا يوجد صندوق لتعويض المتضررين الفلسطينيين، هذا أقل ما يمكن حديثه. الحماية، هناك من يطالب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية توفير الحماية، وفي أنا أعتقد أن هذا النقاش مفيد فلسطينيا، ولكن السلطة لغاية الآن لا يوجد عندها موقف يقول أن هذه الأجهزة الأمنية، أن 70,000 رجل الأمن التي تسيطر عليها السلطة، هم قادرون على أن يؤدوا دور الحماية للشعب الفلسطيني من قطعان ومن نشيئات المستوطنين.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي ناصر عطا، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: صورة الوضع الصعبة في الضفة الغربية في مختلف المحافظات وهذه الحالة، ذكر ناصر أنه إلى حد كبير تذكر بالانتفاضة والصور ومصطلحات الانتفاضة، ولكنه قال أنه لا يمكن الجزم بأنه في الحالة الفلسطينية الحديث بالفعل سيكون عن انتفاضة شعبية، نظرا لكل العوامل الداخلية في الأراضي الفلسطينية. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نستكمل هذا الملف من أبواب وزوايا أخرى، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأثاث.

0: يجمع مقصورة قيادة تكنولوجي متطور تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: 37 احفظ التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
8: اليوم حكت المعلمي كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارف مع مين بدي احكي.
7: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
9: احتواء مع روان شحوك سمعان.
7: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. 24 دقيقة أو 25 دقيقة بعد الخامسة. تنظم اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم بعد نحو ساعة وقفة احتجاجية في المدينة تنديدا باعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية على أن تنظم وقفة أخرى مساء اليوم في مدينة عرابي، وهذا في ظل التصعيد المتواصل في الضفة وكذلك الاحتجاجات الشعبية في البلدات العربية وبدء حالة من تنظيم الوقفات. أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مساء الخير.
1: مساء الخير، يعطيكم العافية.
0: المتوقع اليوم دعوة لوقفة تضامنية أو وقفة احتجاجية عند الدوار الأول للمدينة، وليست المرة الأولى في مثل هذه الأحداث في أم الفحم.
1: صحيح، مش أول مرة، وكيف الوضع مبين مش راح تكون آخر مرة لأنه الوضع مزري جدا، واللي كانت بيصير بالضفة الغربية هو استباحة لكل القوانين الإنسانية والقوانين

0: واحد من العمال وهو شارد وكا اجت له هواي في راسه ومات. يعني متحيرين منين بدنا نتلقى الاخبار باي بلد؟ كل كره الضفه قاعده بتتعرض للاهانه وللعنف وللسرقه ولسلخ الاراضي وحرك الاشجار وحرك المحاصيل، وفي موسم الزيتون سرقه الزيتون وسرقه المواشي، واول امبارح في منطقه نابلس كمان أربعة انقتلوا على ايدين المستوطنين والجيش
1: في قريه تل.
0: يعني الوضع مزري جدا جدا جدا، والمفروض يكون في حمايه دوليه، لانه يعني السلطه الفلسطينيه مش عامله شيء ومش راح تعمل شيء، واكبر مكلب اكله الشعب الفلسطيني هو السلطه الفلسطينيه اللي هي مش حميتهم اصلا ولا حامي حالها. يعني من المفروض يكون في حمايه دوليه لهي الناس، لانه اللي قاعد بصير يعني انتهاك لكل الانسانيه، انتهاك لكل القوانين الدوليه والعالميه.
1: طب استاذ محمد، يعني هل بتتوقع اليوم، طبعا كل ما ذكرته هو يعني صور بالفعل مروعه مخيفه تثير حاله من القلق، تتوقع المشاركه بشكل عام ليس فقط في ام الفحم ترتقي لحجم هذه الاحداث؟ لانه دائما كنا نتحدث عن قضيه السنوات الاخيره وتاثيرها في تعبير الناس عن كل حاله الغضب، التضامن وما الى ذلك.
0: لا أنا مش متفائل كثير إنه يكون في يعني ردة فعل على مستوى الحدث، لأنه إحنا شايفين بالسنتين الأخرانيات من بعد 7 أكتوبر في كثير تخوف عند الناس وخاصة الشباب، في تقصير كبير، على الرغم إنه إحنا يعني عملنا سياسي قانوني لا يتعارض مع القانون ومش فوق القانون. إحنا يعني نضالنا عادي وطبيعي ومشروع. بس مع الأسف في تقصير من مجتمعنا، وهذا إشي مقلق جدا على المدى البعيد، إشي مقلق جدا يعني. ونتأمل إنه الناس سمعتنا ويأخذوا اللي بنقوله بالحسبان ويتجاوبوا معنا ومع اللجان الشعبية ومع لجنة المتابعة لما في إعلان عن وقفات أو مظاهرات ضد العنف وضد الحرب في غزة وضد الحرب في الضفة، اللي يعني اللي بصير يعني إنه شعبنا أهلنا اللي بموتوا واللي بنقتلوا، سواء اللي بجنوب لبنان سواء اللي في غزة سواء اللي في الضفة، إحنا بالآخر كلنا أهل، إحنا كلنا أهل ونفس الشعب ونفس الدم. فالتقصير أنا بالنسبة لي مرفوض، وفيش ولا أي مبرر. إحنا شعب تحت احتلال، إذا إحنا بدناش نحمي حالنا مش راح يجي حدا يحمينا، ويعني شايفين الدول العربية شو عاملين إلنا، شو عملوا لغيرنا أصلا يعني. حتى السلطة الفلسطينية كسلطة مش عاملة إشي، لا لإنا ولا لأهل الضفة الغربية ولا لأهل غزة.
1: واستباقا
0: إحنا الشعب لازم نوقف وقفة رجل واحد ونتظاهر، ومنشان نحمي حالنا ونحن
1: أولادنا. استباقا لهذه الوقفة الاحتجاجية، كان في اتصالات، ضغوط، استعدادات من جانب الشرطة؟ لأنه عادة في بعض الأحيان كانت تصل مثل هذه الاتصالات، التنبيهات.
0: صحيح. هاي المرة لا، ما حدا حكى معنا، لأنه أخرى مرة كيف حكيت يعني إحنا نضالنا قانوني يعني والوقفة قانونية، وهم مجربين يعني وقفاتنا، يعني مش ناس زوران، مش ناس اللي نازل تخرب، احنا مش مثل المستوطنين، احنا ناس نضالنا سياسي، نضالنا وطني مشروع، بنطالب بحرية شعبنا، بنطالب بعدم القتل، بوقف العنف، بسحب السلاح، بنطالب بسحب الاحتلال، بسحب المستوطنات من الضفة الغربية. يعني هم ماضيين على اتفاقية اصلا انه اتفاقية سلام وممنوع يكون في مستوطنات بالضفة. فإحنا اللي طالبينه هم من المفروض إنه موافقين عليه وماضيين عليه باتفاقية السلام.
1: أستاذ محمد، في تواصل مع اللجان شعبية أخرى في البلدات العربية؟ ذكرت إنه يجب أيضا يعني الإصغاء والتبني قرارات المتابعة واللجان الشعبية، في قرارات أصلا لدى القيادة يعني وفي تحرك؟
0: والله على يعني على مستوى الهدف نفسه لا، أما دائما في على كل في عندنا مجموعة واتساب بنحكي عليها، كان عندنا في اجتماع تأجل لواحد 8 ليوم السبت، وإن شاء الله نتأمل خير، لأنه إحنا قاعدين بنحاول إنه نقوي كل اللجان الشعبية بكل البلدان العربية.

0: لانه بدون النضال الجماهيري والنضال الشعبي ولا شيء راح يزبط. يعني فيش شيء بيمشي معنا.
1: أشكرك.
0: ولا شيء راح يفيدنا غير الهبات الجماهيريه والوقفات الشعبيه، هي بس اللي ممكن تجيب حقوقنا. وطبعا مش الحكي مش على وقفه تحكي بالعشرات، لا، الا بالالاف. كيف عملنا المظاهره بسخنين وكيف بتل ابيب مئات الالاف، هاي المظاهرات هي اللي راح تحل لنا مشاكلنا.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر استاذ محمد ابو يسري محميد رئيس اللجنه الشعبيه في ام الفحم. وكما ذكرنا
0: شكرا
1: جزيلا
0: لكم.
1: وقف احتجاجيه بعد ساعه من الان في مدينه ام الفحم تنديدا بكل ما يجري في الضفه الغربيه، الى جانب ان مدينه عرابي ايضا ستشهد وقفه هذا المساء في نفس السياق. وهذا ياتي غدات ايضا تحركات ووقفات وتظاهرات نظمت امس في حيفا وتل أبيب. نذكر بالخبر الأول الذي كنا قد أفدنا به في بداية هذه الساعة الإخبارية. المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت يصدق على دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى قطاع غزة، وبذلك يبدأ عمل حكومة التكنوقراط أو اللجنة الإدارية لقطاع غزة بقيادة دكتور علي شعث. ما هي تبعات هذا القرار؟ وهو جزء أصلا من الاستحقاقات في الاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة. كيف ستكون الصورة ويعني خلفية هذا القرار؟ أستاذ محمد دياب الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، مساء الخير.
2: مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
1: يعني قراءتك لهذا الخبر اللي واضح أنه يعني لم يكن، على الأقل لم يتم الحديث عنه قبل التصديق عليه في الساعة الأخيرة.
2: يعني ربما المسألة مرتبطة بتوقيت هذا الخبر، ربما أهم هو يأتي قبل يوم واحد من نية نتنياهو زيارة الولايات المتحدة ولقاء رئيس ترامب يوم الثلاثاء، وبالتالي على الأجندة واضح ملف غزة كما إيران كما موضوع التصعيد في الضفة الغربية، وبالتالي يبدو أن نتنياهو أراد أن يقدم شيئا إيجابيا بين قوسين في هذا الإطار في محاولة لامتصاص أي ضغوط أمريكية في هذا الإطار. على كل يعني التفاصيل التي نشرت حول هذا القرار لازالت محدودة، وحتى صياغة يعني هذا القرار غير واضحة على وجه التحديد أين ستنتشر هذه القوات.
1: الحديث عن رفح أستاذ محمد كبداية تجريبية، ما الذي يعني هذا؟
2: يعني نحن أمام نموذج واحد. أولا مجلس السلام تنصل من كل التزامات التي لها علاقة بمسألة إعادة إعمار قطاع غزة، وبالتالي هو ذاهب إلى مسألة تجزئة يعني ذلك من خلال تقديم نموذج رفح. نموذج رفح هو نموذج لا يحل الأزمة، نحن نتحدث عن 20,000 وحدة سكنية متنقلة، وبالتالي هذه فقط ربما بالحد الأقصى تكفي ل100,000 مواطن، ونحن نتحدث اليوم عن أكثر من 1,400,000 في الخيام، وبالتالي أعتقد هو هروب إلى الأمام من يعني التعاطي مع ما ولدته هذه الحرب من أضرار كارثية، وبالتالي نحن أمام إدارة للأزمة ربما هذه المرة بأسلوب بالتجربة أو بالنماذج التجريبية على وجه التحديد. ولكن حقيقة نعم قد يكون هناك بعض التفاؤل بأن هناك تحريكا في هذه المياه الراكدة، ولكن على المستوى العام يعني لا يوجد ارتياح شديد لدى الناس هنا تحديدا بأن يصار إلى ذلك الأسلوب بهذه الطريقة في التعامل مع يعني التعاطي مع الأثار الكارثية التي يعني أحدثتها هذه الحرب.
1: أستاذ محمد، يعني عندما تقول انتقال أعداد محدودة من الغزيين إلى هذه المنطقة لن يكون كذلك سهلا وفق ما نفهمه، لأن هناك في فحوصات إجراءات تأكد من كيف بمن يرتبط وما إلى ذلك. ذكرت إنه الغزيين ليسوا متحمسين لهذه الفكرة، ولكن هل ترى أنه ستطبق يعني إذا بالفعل كان هناك هذا القرار؟
2: يعني ربما يعني أن تخلق ظروف من أجل إنجاز هذا الموضوع. ترامب لا يريد أن تبقى هذه المسألة يعني دون أي تقدم ملموس أو ربما تقديمه للعالم، بالتالي أن تبقى الأمور بهذه الطريقة الحالية أعتقد هو صعب. ولكن يعني نحن نتحدث عن نموذج تجريبي مبهم، لا يوجد تفاصيل كافية لدى الناس، ولكن ما يرشح وما يقال بأن هناك فعلا إجراءات للدخول والخروج والأشخاص الذين يحق لهم يعني الدخول لهذه المنطقة، هناك تساؤلات كبيرة لدى الناس في غزة، هل يستطيع من دخل هذه المدينة أن يذهب إلى عمله مثلا في خان يونس أو في غزة أو إلى آخره، وبالتالي هناك تساؤلات ومخاوف في نفس الوقت أن يتحول هذا المكان إلى سجن كبير، يعني ربما شروط الحياة في أفضل من العيش في غزة الغربية بين قوسين، ولكن بالمعنى السياسي وبالمعنى الجغرافي قطاع غزة لا، هذا ينذر بأن هناك إصرار على إعادة هندسة الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة، بعيدا عن يعني المعايير المجتمعية والإنسانية، وبعيدا حتى عن المتطلبات اللي يحتاجها المواطن الغزي في قطاع غزة، ويريد أن يعود إلى بيته في جباليا في خان يونس وأن يعيش في ظروف مجتمع متفاعل، مجتمع حي، لا أن يتحول إلى يعني كانتونات أو نماذج تجريبية بدون أفق لا سياسي ولا حتى أفق له علاقة بتنمية مستدامة وإعادة الحياة الاقتصادية للناس هنا في غزة.
1: سياسيا طالما أنه هذه الخطوة كانت ضمن وقف إطلاق النار كما يعني تراها الولايات المتحدة وإسرائيل، كيف تؤثر في قرارات حماس أيضا؟ لأنه التقسيم يعني واضح، رفح لمجلس السلام، سائر المناطق ربما باعتقاد إسرائيل أو الولايات المتحدة تابعة لحماس.
2: يعني ربما حماس لم يعد لديها أوراق حقيقة، لا بالمناورة ولا حتى بالاعتراض على آليات وعمل هذه اللجنة أو على حتى على هذه النماذج التي يتم يعني استحداثها، وبالتالي ربما حماس حشرت في الزاوية أمام هذا المشهد. هناك سيكون هناك نموذجين يصدران للعالم، نموذج غزة غربية تحت سيطرة حماس تعاني من الموت اليومي وانعدام مقومات الحياة بحجة مسألة السلاح والسيطرة على والرغبة في الإبقاء سيطرتها على الحكم، وأيضا نموذج له علاقة ربما بحياة أفضل قليلا من حياة الخيام من خلال تهيئة الظروف، وبالتالي حماس غير قادر على يعني لا إنتاج موقف قادر على تجاوز ذلك، وأيضا حتى على مستوى الوسطاء ربما يعني كل هذه الطروحات الوسطاء يعتقدون أنها لا تؤدي إلى حلول جذرية، ولكن لا يستطيع أحد في الوقت الراهن أن يقول لترامب لا، وبالتالي ربما هذا سيدفع لإنجاح هذا النموذج على المستوى التكتيكي وفي امتصاص يعني ردات الفعل اتجاه نتنياهو ومسألة الحرب على غزة، ولكن بكل تأكيد لن يؤدي لحل جذري لأزمة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون الموت في كل لحظة في ظل ظروف قهرية غاية في الصعوبة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الدياب الكاتب الصحفي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: لأن كل هذا في سياق الحديث عن دخول مجلس السلام والقوات الدولية إلى قطاع غزة والقرار الذي اتخذه الكابينيت المجلس الوزاري المصغر، كل هذا طبعا نتحدث عن قرار عن تصويت أيده سموتريتش عارضه بن غفير في الجناح اليميني المتشدد من هذه الحكومة، لا ندري كيف متى وهل أصلا بالفعل على الأرض سيطبق هذا القرار. ذكر أستاذ محمد دياب وهي نقطة أيضا مهمة أنه يتخذ التوقيع مهم فيه لأنه يتخذ قبل يومين من لقاء ترامب نتنياهو، وقد يكون بضغط أو بطلب من الإدارة الأمريكية التي تريد أن ترى على الأقل أحد الملفات في المنطقة يتجه بالاتجاه الذي حددته هي. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس. سهلي مع فرات نصار.
4: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي، لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
5: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك، اليوم بالنسبه للسرقه هذا شيء بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
6: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة،
7: الحمد لله رجعوا. بعد سنة الصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطة، قولت يا ساتر شو فيه، قولت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
6: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجية.
8: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
9: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
8: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والمستمعين.

0: الحنين والأغاني وكواليسها.
1: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
2: الله ده الله
1: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نقلت صحف أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهما أن فانس وكاين أثارا مخاوف بشأن مخزونات الذخائر الأمريكية بما قد يضر بقدرة الجيش الأمريكي على صد الهجمات الإيرانية على المنطقة. هذا فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن إيران علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد توقف الولايات المتحدة عن هجماتها لليوم الثاني. دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية، أهلا بك، مساء الخير من الدوحة. دكتور علي لا يسمعنا. دكتور علي الهيل، نحاول تجديد التواصل والاتصال معه لفهم ما هي الفرص الجديدة التي تمنح الآن للمسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة في ظل حديث إيراني عن أن الردود الإيرانية توقفت مع توقف الهجمات الأمريكية، وحديث أمريكي عن أن الرئيس دونالد ترامب سيمنح فرصة للمفاوضات والمسار الدبلوماسي الذي تقوده دول عربية ودول في المنطقة. نجدد التواصل مع دكتور علي الهيل من الدوحة. دكتور علي، لحظات ربما ويكون معنا للحديث عن هذه القضية، خاصة أنه بالفعل في اليومين الأخيرين لم يكن هناك هجمات. دكتور علي مساء الخير. لا يسمعنا دكتور علي الهيل للأسف، هناك خلل في هذا الاتصال الهاتفي، ويعني ربما لمرة أخيرة نحاول تجديد الاتصال معه للاطلاع على آخر التطورات. طيب، يعني عذرا، ولكن هذا ما يجري عادة في الاتصالات الدولية، لم نوفق في الوصول إلى الدوحة للحديث حول هذه المسألة، ولكن هذه هي التطورات الأخيرة في هذا السياق، علما بأنه بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء. ستبحث أيضا قضية إيران، ولكن هناك من يقول إن القرار لا يزال بيد الولايات المتحدة بشكل أساسي، وترامب هو من سيقرر وجهة هذا النزاع وهذا التصعيد الذي كان قائما حتى قبل يومين في ظل الهجمات المتبادلة. طيب، لم نوفق للأسف في بعض الاتصالات أيضا، خططنا للحديث في قضايا أخرى. سنستمع الآن إلى نعود إلى ما جرى في الضفة الغربية، إلى إحراق مسجد وأجزاء من مسجد قرية كور جنوبية طول كرم، وتحدثنا في بداية استوديو المساء مع السيد فريد الجيوسي وهو عضو المجلس المحلي في كور.
1: بنتقل لمرحلة أصعب من اللي قبلها. يعني إحنا في قرية كور، هاي القرية الأثرية جنوب شرق مدينة طول كرم، تم استهدافها سابقا من قبل المستوطنين، طارة كمسافرون وسياح، وطارة كرعاة أبقار وغيرها، ولم يحدث هناك أي تصادم، ولم يحدث هناك أي اعتداءات حقيقية. ولكن للأسف ورغم كل بعد كور عن كل المستوطنات، يعني أقرب مستوطنة على كور حوالي 10 كيلومتر وهي مستوطنة كدوميم، وقرية كور محاطة يعني بمجموعة من القرى، ولكن هناك استهداف حقيقي لهذه القرية الأثرية من قبل

0: للمستوطنين الذين يأتون كل فترة باسم معين يستكشفون يبحثون، وهذه المرة تم استهداف القرية من خلال حرق المسجد. وكل مرة بيجوا منبلغ الارتباط العسكري الفلسطيني بيجي الجيش الإسرائيلي ولا يحرك ساكن، بل هناك دعم لهؤلاء المستوطنين للأسف.
1: هذا في إطار الضفة الغربية في سياق قطاع غزة والحديث عن دخول مجلس السلام والقوات الدولية. وفق مصادر سياسية إسرائيلية ستدخل قوامها 200 جندي من المغرب وأوغندا إلى قطاع غزة. هذا هو حجم القوة الدولية الأولي التي ستدخل إلى قطاع غزة إلى جانب ضمن نشاط مجلس السلام إلى جانب حكومة التكنوقراط واللجنة الإدارية هناك. في سياق كل هذا التصعيد الحاصل، كان اليوم اعتقال لمواطن من بلدة من مدينة المغار في أعقاب يعني بعض المنشورات والملاحظات التي وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحداث قرية تل. يتم التحقيق معه وقد مثل أمام المحكمة ومدد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء لمواصلة التحقيق معه. أيضا يعني للأسف المحامي عادل دباح افترض أن يكون معنا لكن ما من رد منه حتى هذه الساعة. بكل الأحوال هذا موضوع يتابع أيضا خلال الآونة المقبلة. عادت قضية الاعتقالات وقضية السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما يكتب فيها ويتم التعاطي معه. وفي مثل هذه الأوقات العصيبة علينا دائما أن نذكر بضرورة كل اتخاذ التدابير الحيطة، ضبط النفس، ويعني اتباع التعليمات الأساسية، لأنه التجارب كانت قاسية في هذا الإطار بعد أحداث 7 أكتوبر. طيب، بهذا بالفعل نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار. على رأس الساعة مزيد من تفاصيل الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة مع زميلنا أنس غنايم. بقي أن نقول في أمان الله وحفظه.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
9: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة، نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
10: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
11: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
9: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة، نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة، وشهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عارض وزير الأمن القومي تمر بن كفير الخطة معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس، ودعا إلى ما وصفه بتشجيع الهجرة كحل لقطاع غزة، فيما دعا وزير الخارجية جدعون سار إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص النجاح. وفي ذات السياق، قرر الكابينيت الإسرائيلي خطة لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الخطة على أن تتولى لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم من قوة دولية إدارة هذه المناطق ضمن مبادرة أعدها ما يعرف بمجلس السلام. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعة 24 الماضية

0: أشخاص بينهم 7 أشخاص جدد و2 متوفي متأثرين بإصابتيهما، إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف المتحدث العسكري في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين ماضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليلتين الأخيرتين، وبناء عليه توقفت العمليات الإيرانية في المقابل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو إضعافه إلى درجة تدفعه للتخلي عن برنامجه النووي. وأضاف نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. تنظم اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم مساء اليوم وقفة احتجاجية تنديدا باعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية. ومن المقرر أن تنظم وقفة أخرى مساء اليوم في مدينة عرابي في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. إلى ذلك شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطول كرم وقلقيليا وسلفيت ونابلس ورام الله وريحة وطباس وبيت لحم والخليل، حيث دهم الجيش عشرات المنازل ونفذ حملة اعتقالات واسعة إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات. اندلع مساء اليوم حريق في مطبخ صناعي ومستودع مجاور في مدينة باقة الغربية، وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المباني القريبة فيما لم تسجل إصابات، وتجري الجهات المختصة تحقيقا في ملابسات الحريق التي لم تتضح أسبابها بعد. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس. هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع.

0: ما يكونش هو كمان مصدر دخل. بلاش يقطعكم القطار وادخلوا الى حاسبة الاسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكم.
1: اجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 افضل سيارة بيجو صنعناها على الاطلاق. تصميم بخطف الانفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم احساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الان مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للانظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض او اعادة الائتمان قد يؤدي الى فرض فائدة تأخير واتخاذ اجراءات تنفيذ قضائي.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: Gel. Evet, gel Hurt.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: 103.3 107.8 FM
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده كان بداية أغنية رأي الحبيب.

0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
1: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
3: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
1: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
6: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
7: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
8: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة، وشهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عرض وزير الأمن القومي تمر بن كفير الخطة معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس، ودعا إلى ما وصفه بتشجيع الهجرة كحل لقطاع غزة، فيما دعا وزير الخارجية جدعون سعر إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص النجاح. وفي ذات السياق، قرر الكابينيت الإسرائيلي خطة لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الخطة على أن تتولى لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم من قوة دولية إدارة هذه المناطق ضمن مبادرة أعدها ما يعرف بمجلس السلام. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 9 أشخاص، بينهم 7 أشخاص جدد و2 متوفي متأثرين بإصابتيهما، إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

الآلية على القطاع. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف المتحدث العسكري في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين ماضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليلتين الأخيرتين، وبناء عليه توقفت العمليات الإيرانية في المقابل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو إضعافه إلى درجة تدفعه للتخلي عن برنامجه النووي. وأضاف نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. تنظم اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم مساء اليوم وقفة احتجاجية تنديدا باعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية. ومن المقرر أن تنظم وقفة أخرى مساء اليوم في مدينة عرابي في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. إلى ذلك شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم الثالث على التوالي تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في اقتحامات نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع اعتداءات شنها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات. وشملت الاقتحامات مدن وبلدات جنين وطول كرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله وأريحة وطوباس وبيت لحم والخليل، حيث دهم الجيش عشرات المنازل ونفذ حملة اعتقالات واسعة إلى جانب إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال بعض العمليات. اندلع مساء اليوم حريق في مطبخ صناعي ومستودع مجاور في مدينة باقة الغربية، وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المباني القريبة فيما لم تسجل إصابات، وتجري الجهات المختصة تحقيقا في ملابسات الحريق التي لم تتضح أسبابها بعد. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامج كيف الحال. كمان اليوم رح نرافقكم على مدار الساعة بمواضيع جديدة وقصص جديدة ومع ضيوف جداد لنحكي عن مواضيع بتلمس حياتكم اليومية وبتعيشوها باليوم يوم. كونوا معنا على السمع على أثير راديو ناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. شو بستنانا بحلقة اليوم؟ ثقافة البخشيش أو التب

0: شو بيقول القانون. الجامعة على الأبواب والعد التنازلي بلش لاختيار التخصصات. اكتئاب ما بعد المونديال. كل هذا أكثر بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. واحد من أكبر التحديات بالحياة عند الطلبة على وجه الخصوص هو اختيار التخصص الأكاديمي واختيار المجال أو الموضوع للتعليم الجامعي اللي هو بالتأكيد رح يكون ورافقك لمدى الحياة وبشغلك بالحياة وبتوجهك المهني بعدين. كم الحري قديش صعب بأيامنا وبظروف حياتنا اليوم في البلاد والتقلبات والتغييرات اللي عم بتصير بسوق العمل. هالعوامل هاي كلها ضاعفت الصعوبة والتحدي عند الطلبي. عن هذا الموضوع معنا اليوم المستشارة الأكاديمية ولتطوير المهني فريهان أبو تاي جحوش. أهلين فريهان.
1: مرحبا. مرحبا رجاء. كيف الحال؟
0: يا هلا. أنا بدي أسألك كيف الحال، طمنينا عنك.
1: والله أنا أصلا لما قلت اكتئاب ما بعد المونديال الظاهر لازم أفحص هاي النقطة عند ابني قبل ما أكمل بأيات شيء، لأن الظاهر موجودة
0: على ما يبدو في الموضوع منتشر عند كثير ناس.
1: بدنا نشوف كيف. حقيقي حلو حطيتيه بعنوان حقيقي على الآخر، لازم نفحصه.
0: لا بنتأمل إنه مش واصل لهاي المرحلة، بس في عطلة صيفية وهيك بنفع الناس تساعد حالها تطلع من الجو هذا. لموضوعنا فريهان، عم نحكي عن يعني تحدي كثير صعب عند الطلبة، ويعني أنا اليوم بتذكر كيف لما أنا كنت بهاي المرحلة ومع إني كنت عارفة شو بدي ومختارة المجال اللي أنا بدي إياه من قبل بكثير سنين، إلى إنه لحد اللحظة الأخيرة بضل هذا التخوف إذا أنا عم بختار المجال الصح ورايحة بالطريقة الصح. كيف بداية عم بتشوفي إقبال الطلاب على الاستشارة الأكاديمية والتوجيه المهني؟
1: صحيح رجاء، اليوم الطالب بوضع طبيعي زي ما انت قلتي، يعني كل حدا بتذكر حاله بهاي المرحلة، بتذكر هاي التقلب وهاي المشاعر اللي بترافق هاي المرحلة. بس الإقبال اليوم على الاستشارة الأكاديمية من الطلاب الخريجين بصراحة عم بشوفها في ارتفاع، عم بيكون في وعي عند الطلاب عند الأهالي، حتى باتوا هيك عم بشعروا بحجم هاي التحديات الكبيرة والتغييرات الكتير سريعة عم بتصير في سوق العمل، فبالتالي عم بيكون في إقبال على الاستشارة لأنه صار في فهم وعي أنه يمكن تختصر وقت جهد ومصاري كتير لقدام.
0: نعم، بس انت من خلال اسم مرافقتك بهاي الفترة بتخيل في كتير طبعا طلاب اوريدي اختاروا المجال اللي هم بدهم يتعلموه سجلوا لإله، وإحنا يعني مقبلين بشهر 10 على السنة الأكاديمية الجامعية. لأي مواضيع عم بتشوف انهم عم بتوجهوا الطلاب بالسنوات الأخيرة كونه في تغييرات كثير كبيرة عم بتكون بسوق العمل وبالمجالات اللي فيها إمكانيات وفرص عمل؟
1: صحيح، صراحة سوق العمل زي ما حكينا عملان تحديات وتغييرات سريعة، فعم نشوف عندنا هون في الدولة في تراجع بنقدر نقول في موضوع مثلا علم الحاسوب المبرمجين. تكونوا بآخر سنتين ثلاثة كان في كتير تصريحات بهذا القطاع، بس بنفس الوقت إذا نطلع هاي الكاتيجوري اللي هن مسمينها ستيم اليوم اللي هي الساينس تكنولوجي انجينيرينج وماث، أو إحنا بنسميها المدعين المدركين من العلوم، عم بيكون في صعود، عم بيكون في طلب أكتر مع تخصصات الـ AI مع التحليل مع علوم البيانات، عم نشوف في تصاعد وفي طلب من الطلاب عم بيتوجهوا لهذا المجالات. الطب دائما عم بيكون في عليه توجه ودائما في عليه طلب، كمان المواضيع المهن الطبية المساندة كمان عندنا في الوسط العربي عم نشوف انه في توجه وفي طلب عالي بهذا المحل. كل موضوع التسويق الرقمي كمان عم نشوف الطلاب عم تتوجه عم بتحب هذا العالم، وكمان عم بيكون قريب منهن كتير. وكمان في دراسة، هي مش دراسة حتى، أنا قريتها بمقال جديد، ما بعرف الدراسة يعني كمعطيات اليوم بالدولة شو عم بتقول، بس عم بيكون في توجه من الطلاب للمهن الحرفية للمهن التقنية وللمسارات التقنية السريعة اللي عم تضمن لي مهني لقدام، فكمان هذا هيك مجال جديد فات اللي عم نشوف انه الطلاب كمان عم تتوجه له.
0: جميل. على شو عم بيعتمدوا باختياراتهم بالأساس عم بتحسي؟
1: طلع الاعتماد اليوم

0: للأسف بدي أقولها، الطلاب كتير عم بتركز، بديش أعمم بس في نسبة كبيرة من الطلاب عم بتركز على المعايير الخارجية قبل الذاتية. يعني كتير عم بتطلع على تأثير الأهل والمجتمع، كتير لها محلها، يعني النظرة المجتمعية لهاي المهنة إذا أنا بختارها كيف نظرة الناس لإلي.
1: فعلا بتحسي بعد كتير هذا العامل بيأثر
0: جداً. بعد الطلاب بتقول لي بس هاي المهنة يعني شو بدي أعمل فيها، يعني هيك بعد المحل شو بدي أطلع فيها، عن جد رح أكون إلي محلي. بسمع هاي الجمل من الطلاب، عم بسمع كتير بالآونة الأخيرة إنه مش مهم حتى لو بحبوش هاي الوظيفة رح تجيب لي مصاري، يعني المردود المالي عم بيكون إلها معيار واضح
1: والسريع بالذات
0: جدا. يعني عم بيكون كل موضوع التجارب المعارف والأصدقاء والدائرة اللي حواليها، هاي الصور النمطية والطريقة التقليدية عم بيكون كمان في إلها واحد من يعني واحد من الشغلات اللي بيعتمدوها اليوم الطلاب، والشروط القبول يعني هاي الأربع خمس معايير الخارجية بعدها موجودة عند الطلاب.
1: بس يعني فريان بتحسيش صفات جيل زد، خاصة أنه جيل زد هو اللي موجود اليوم بالأكاديمية وهو يعني ما بتحسي كل الحديث عن هذا الجيل وعن صفاته وعن توجهه بالحياة له تأثير كمان بهذا الجانب؟
0: بقولك الأكثر التأثير إنه الإشي السريع، عشان هيك يمكن عم نسمع عن المهن التقنية أو المهارات التقنية اللي عم تتزايد يعني. فهذا الإشي له تأثير، بس بعد الشغلات التقليدية موجودة، يعني بعدني لا بسمع من أولاد شغلات تقليدية يعني عم تكون موجودة في الاستشارات في الجلسات مع الطلاب.
1: وكل فكرة كمان انه نغير يعني عادي، اوكي ببلش بموضوع اذا ما حبيتش بغير، يعني ما بصيرش اشي. هاي النقطة كانت زمان مش شائعة
0: بالمرة. زمان كنت اللي بيفوت على مهنة بيطلع منها على التقاعد، وهذا يعني انجاز يعني يطلع عليك انجاز. اليوم صحيح اليوم الاشي كثير تغير بالنسبة لهذا الجيل، وانا بفكر انه يعني صحي اكتر. يعني لما أنا حتى لو أني مرقت استشارة وحتى لو أني طلعت على المعايير الذاتية، بس بنفع أعطي لحالي هاي الشرعية وأفوت بأريحية على أي موضوع اليوم أتعلمه. يعني هذا مسار وهاي طريق. هذا أنا بالآخر لأني يعني بختارش وظيفة. أنا دائما بقول للطلاب تجيش تقول لي شو بدك تتعلم، تعال نختار مسار. يعني هاي طريق، هذا عالم أنت بتفوته. حتى لو غيرت فيه بنفع تضلك بنفس العالم، بس تغير وظيفة تانية بنفع تغير عالم تاني. اليوم الإشي شرعي وصحي ومتوفر. يعني قبل كان عشان أنت تغيري بدك تروحي على الجامعة الفلانية اللي هي بعيدة، اليوم أنت قاعد ببيتك فيك تغيري، تخلصي أكبر لقب وتلتحقي لأكبر محل تشتغلي فيه. فهذا الإشي اليوم موجود. على فكرة بسألتيني على الشغلات اللي هني كمان عم بدوروا عليها هذا الجيل، كثير عم بلاحظ عم بيروحوا على المحلات أو الوظائف أو المواضيع التعليم اللي تضمن لهم بروني في ساعات العمل. يعني عم بطلع كتير مهم لإلهن إنه هذا الشغل بعطيك أشتغل على إشي يومين عن بعد، بنفع أشتغل عن بعد هذا فيه. فعم بيكون في هذا التوجه يمكن، وهذا واحد من الاختلافات الجديدة اللي صرنا نسمعها بهذا الجيل.
1: نعم. طب بما أنه عم نحكي عن الاستشارة وعن أنه في كثير أشخاص بتوجهوا لاستشارة أكاديمية وتوجيه مهني لحتى يعرفوا بالضبط شو مناسب لإلهم، كيف أنت بدورك بتوجيهم أو بتساعديهم باختيار الموضوع المناسب؟ على أي معايير بتطلعي وإيش بتفحصي بالضبط؟
0: شوف اليوم الجلسة الاستشارية هي أكتر إحنا عم نسميها عملية تعارف على الطالب. هذا هي جلسة اللي بتكون يعني منهجية علمية مبنية على مقاييس معين. فأنا ببدأ أول إشي بدي أفهم الطالب هذا، ميوله، نقاط قوته، شو بتميز، شو أسلوب تعلمه، طموحه للمستقبل. وطبعا كتير مهم نفحص معاه شو بيعرف عن المهنة، لأنه في كتير بيعرفوا بس القسم التخصص بيعرفوا شو اليوم الحقيقي اللي بدي يمرق فيه هو لقدام. فإحنا بنحكي عن كل هاي الأمور، إحنا بنشتغل على معايير داخلية ذاتية ومعايير خارجية كمان لا تقل أهمية. يعني أنا بالبداية لما بحاول أفهم نقاط قوته ونقاط الضعف اللي عنده، أنا بشتغل على مقياس هولند المشهور اللي الكل بيعرفه اللي بعطيني المهن والمجالات اللي الطالب بيقدر إنه يبدع فيها. بشتغل ممكن إحنا كمان بدنا نفحص القدرات المهارات عند الطالب، هل عنده قدرات تحليلية اجتماعية تعبيرية. بنشتغل كمان على مقياس الـ MBTI اللي هو بيشتغل على نمط الشخصية، على القيم المهنية والشخصية اللي موجودة عند الشخص. شو السلم الأولويات تبعته، هل بفضل العمل الميداني، العمل المكتبي، التعامل مع الناس، التعامل مع الآلات والأرقام. كل هاي معايير ذاتية وداخلية إحنا بنفحصها من خلال هاي الجلسة. بالإضافة طبعا للمعايير الخارجية عن جد هي كمان مهمة.

0: شروط القبول، هل مطابقة، هل لازم يحسن إشي إذا لازم. واقع سوق العمل اليوم يعني إحنا ما بنفع نكون منسلخين عن الواقع يعني ونيجي نقول له تعلم هذا الموضوع أنا بعرف إنه مش رح يكون. فبالتالي الحتلانات واقع سوق العمل هي إشي بنطرح كمان من خلال الجلسة. وطبعا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للطالب، يعني أنا ما بنفع أجي أقول له أنت اخترت هذا الموضوع صحره عليه والجامعة عشان يتعلمها موجودة بعيد عن بيته وهو وضعه الاجتماعي والاقتصادي ما بيسمح له. فإحنا بنحط كل هاي المعايير مع بعض ومنها إحنا بنطلع بتوصيات لمسار. كمان مرة بقول لك مش أكتر يعني هي توصيات لمسار مهني أكتر من تخصص شو تتعلم.
1: طب بما أنه حكينا عن موضوع الظروف والتغيير في التوجه يعني بالسنوات الأخيرة، بالسنوات الأخيرة ببلادنا عم نواجه ظروف أمنية صعبة، تقلبات، تغييرات خارج عن السيطرة، أكثر يعني ناس وفئات تأثرت هم الطلبة اللي كانوا خلال مسارهم التعليمي الأكاديمي اللي اضطروا يوقفوا تعليم بفترات معينة أو يتعلموا عن بعد، اللي كمان في طلاب كثير كان لهم صعوبة مع هذا الموضوع وتحدي كبير. حتى هذا الموضوع كيف عم بتلمسي عند الطلاب؟ شو الصعوبة اللي بتحسي إنهم عم بيواجهوها؟ بيحكوا لك عن هذا الموضوع؟
0: طلع في صعوبة وضغط نفسي موجود بسبب المستمر، بس في دراسة جديدة يعني أصدرت يعني خلال 25 من المجلس التعليم العالي بيقول إنه اليوم الدالة تصاعدية في الالتحاق في التعليم الأكاديمي، عم نحكي على لقب أول، أوكي؟ بس إذا بتيجي بتقارنيها بالنمو السكاني عمليا أنت في تراجع فعلي بالملتحقين بالتعليم العالي بسبب الحروبات، بسبب الضغط، بسبب كمان الخدمة الاحتياطية الموجودة اليوم في الدولة، وكمان حتى عند الطلاب العرب كيف مبينة هاي الدراسة. كمان في كمان مرة بقولك الدالة تصاعدية بس نسبة للنمو السكاني في تراجع وفي انخفاض صغير بهذا المحل اللي طبعا يعني زي ما ذكرت لأسبابها كل هذا الضغط اللي عم نعيشه. يعني حتى هاي الدراسة عم بتقول إنه 34% من الطلاب فكروا إنه يتركوا مجال الدراسة بالمرة، أو واحد من خمسة حتى فكر إنه يغير مساره أو يترك بالمرة
1: خلال هاي السنوات.
0: هاي بقولك دراسة بالخمسة وعشرين طلعت جديدة صحيح. فالظاهر إنه كل هاي الظروف وكل هذا الضغط اللي عم نعيشه هني أكتر فئة عم بتكون عن جد اللي عم تتحمل.
1: نسبة مش بسيطة.
0: لا لا لا أبدا. النسبة العالمية اليوم بالناس اللي عم بتغير موضوعها، بالأشخاص أو طلاب اللي عم بتغير موضوعها، هي نسبة 30% أوكي
1: عالمياً.
0: يعني إحنا عم نحكي واحد من ثلاثة بغير موضوعه وواحد من عشرة بغير أكتر من مرة، هاي النسبة عالمياً. هون بالبلاد نسبة شوية صغيرة كمان يعني مش بعيد عن النسبة العالمية، كمان بقوله من 20-30. ونسبة الطلاب العرب هي أعلى، يعني نسبة إنه الطالب العربي يغير موضوعه بعد سنة أولى هي أعلى من الطالب اليهودي طبعاً في 1.3. فكمان أفكر إنه كمان كل هاي الظروف اللي عم نعيشها بشكل مستمر هي كمان واحدة من هاي الأسباب لهاي الأرقام اللي عم تكون عالية نسبة يعني.
1: نعم. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشارة الأكاديمية والتطوير المهني فريهان أبو تايج حوش، شكرا لك على كل هاي التفاصيل والمعلومات، ونتأمل يعني أنه تكون سنة ما فيها حروبات، فيها استقرار، وغالبية الطلاب هيك ينجحوا ويختاروا فعلا المجال المناسب واللي حاسين بشبههم. بدي أشكرك جزيل الشكر فريهان، شكرا لك.
0: شكرا كثير رجاء، يعطيك الف عافيه.
1: انا بدي
0: اقول شغله اليوم للطلاب.
1: نعم.
0: سوق العمل اليوم اللي انت رايه عليه مش بس عم بستنى شهادتك، عم بستنى شهادتك اكيد، بس عم بستنى القيمه المضافه اللي انت تضيفها. فكر انت اليوم كطالب فايت على الجامعه، شو في عندك تضيف لسوق العمل اكثر من الشهاده هاي؟ عن جد هيك تب بدي اعطيه للطلاب كليات المقبلين على التعليم، وان شاء الله يا رب النجاح لهم.
1: حلو، اخذتيهن على الواقع وهي نقطه جدا مهمه. شكرا شكرا فريهان، الله يعافيك، الى اللقاء،
0: سلامات، باي باي.
1: رح نطلع لفاصل اعلاني اول لحلقه اليوم ونرجع، خليكم معنا.

تقريبا دقيقة. ماذا تقولون؟ تقع يافا جنوب حيفا أم جنوبي حيفا؟ الصحيح لغويا أن نقول تقع يافا جنوب حيفا وليس جنوبي حيفا، لأن جنوب هي ظرف مكان.

0: كان منصوب بالفتحة، ومن الخطأ أن نعدل عن الموصوف إلى الصفة عند ذكر الجهات الأربع، ولذلك الصواب أن نقول تقع يافا جنوب حيفا.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. بحلقة اليوم هيك حبينا نثير موضوع اللي هو عامل ضجة وبيثير النقاش عادة كل ما بنكون بمطعم بكافيه بمحل اللي بنتلقى فيه خدمة، موضوع ثقافة التيب أو البخشيش وبين مؤيدين ومعارضين. فهو بالنسبة للبعض هو وسيلة للتعبير عن الرضا عن الخدمة، بس السؤال مين الأحق بهذا البخشيش، النادل أو صاحب المطعم أو صاحب المصلحة المشغل؟ قبل ما نخوض بهذا الموضوع تعالوا نسمع التقرير اللي أعدت لنا إياه زميلة ماجي علوطي حول ثقافة البخشيش.
1: أكلت أو شربت بمطعم وبدكوا تقوموا عن الطاولة؟ وفجأة بخطر في بالكوا هذا السؤال، التب أو البخشيش هالعادة اللي تحولت من كلمة شكرا لمصدر دخل أساسي بيعتمد عليه ألاف الموظفين بلقمة عيشهم في قطاع المطاعم حول العالم. لكن هل فكرت يوم بأنه هالمبلغ الصغير بيخبي وراه قصة أكبر بكتير من مجرد لفتة شكر؟ في بلادنا ترك التب للنادل صار عادي متعارف عليها، والنسبة بتتراوح بين 10 و15% من قيمة الفاتورة، وممكن تزيد إذا كانت الخدمة مميزة. إلا أن السؤال بيطرح نفسه هو هل البخشيش مكافأة اختيارية أم أنه تحول لجزء من الراتب؟ بتشير دراسات أكاديمية أجراها الباحث لبروفيسور عوفر أزارا من جامعة بن غوريون إلا أنه معظم الأشخاص في بلادنا والولايات المتحدة بيتركوا البخشيش لثلاث أسباب رئيسية: التعبير عن الامتنان، الالتزام بالعرف الاجتماعي، ومعرفتهم بأنه دخل النادل بيعتمد بدرجة كبيرة على هاي الإكراميات. وأظهرت الدراسة أنه جودة الخدمة بتأثر بشكل واضح في قيمة البخشيش اللي بيتركوا الزبون. أما على المستوى القانوني فشهدت بلادنا تحول كبير ومهم عام 2018، ولما قضت المحكمة العمل القطرية بأنه البخشيش يعد جزء من أجر العامل ولازم يأخذ بالحسبان احتساب الحقوق الاجتماعية مثل التقاعد والتأمين الوطني، وهو قرار غير طريقة التعامل مع دخل آلاف النادلين في البلاد. ومع هيك ما زال الجدل قائم. في الاتحاد العام لنقابات العمال في بلادنا بيشير لأنه الكثير من النادلين خصوصاً الشباب والطلاب بيعتمدوا على البخشيش كمصدر دخل رئيسي، بينما يرى منتقدون أنه تحميل زبون مسؤولية جزء من أجور العامل مش حل أمثل، وأنه مسؤولية دفع راتب عادل بتقع على صاحب العمل. أما حول العالم بنلاقي اختلافات كبيرة في ثقافة البخشيش. ففي الولايات المتحدة معدل ترك البخشيش بيتراوح بين 15-20% أمر شبه إلزامي، لأنه كتير من العاملين في المطاعم بيعتمدوا عليه لتغطية جزء كبير من دخلهم. أما في اليابان فالوضع مختلف تماماً، إذ تعتبر الخدمة الممتازة جزءاً من ثقافة العمل، وقد ينظر لتقديم بخشيش على أنه تصرف غير مناسب. في العديد من الدول الأوروبية بتكون رسوم الخدمة مشمولة مسبقاً في الفاتورة، لذلك بيبقى البخشيش اختيار شخصي اللي ممكن يكون مبلغ رمزي. فالبخشيش أكتر من مجرد مبلغ مالي، فهو بعكس ثقافة المجتمع وطبيعة العلاقة بين الزبون ومقدم الخدمة، ودايماً بيثير تساؤلات مستمرة حول العدالة في الأجور ومين بيتحمل مسؤولية تأمين دخل العامل، صاحب العمل أو الزبون. ورغم اختلاف الآراء والعادات بين دولة والتانية بيبقى الهدف واحد، وهو تقدير الجهد اللي بيبذله العامل ومع ضمان حصوله على حقوقه كاملة، إما من خلال البخشيش أو عبر نظام أجور عادل ومستقر. ماجي علوتي، راديو الناس.

0: العاملين الزبائن والمشغلين وأبرز التحديات اللي بيواجهوها أصحاب المطاعم بما يتعلق بهذا الموضوع وهذا الجانب. وعن هذا الموضوع معانا اليوم السيد يوسف كبهة صاحب مطعم العريشي للحديث عن تجربته ورؤيته لثقافة البخشيش وكيف بتنعكس على بيئة العمل والتجربة مع الزبائن. أهلين سيد يوسف.
1: مرحبا، شو الأخبار؟
0: أهلين فيك، الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: سيد يوسف، يعني بالبداية بدي أسألك كيف أنتوا أو نظام الشغل عندكم بالمطعم، كيف بتم توزيع التيب أو بما يعرف بالبخشيش بين الموظفين؟ هل هو بس للنادلين ولا للكل، لجميع الموظفين؟
1: شوفي، التيب بشكل عام فيه له سيئات وله حسنات. أنا ابتكرت شغلة إنه التيب هو لبس للملسرية أو بس للنادلين، لأنه هم الأحق في ذلك، مع إنه الوجبة اللي طلعت اللي انبسط فيها الزبون هو بلشت من الجلة، من الطباخ، من السيرفيس، من لحد وصل عندك على الطاولة. مع ذلك انا بشوف انه العمال بيطلعوا على بعض، يعني انه انا ليش انا طبعا طبخت، انا تعبت وانا اطبخ فيها، ليش هذا الملسار ياخذ التب؟ فانا جمعت التب خليته للمطعم كامل وما بعطيهوش كمصاري. يعني انا مثلا جمعت حوالي 10,000 شيكل هذا الشهر تب، ما بعطيهوش كمصاري، لا بشتري فيه اواعي، بجيب كولر مي جديد، بعمل كعبة للعمال، بعمل لهم حيدر أخل جديد،
0: يعني تستخدمه لحتى تحسن من يعني وضعية الموظفين داخل العمل وتعطيهم يعني ظروف أحسن للعمال. هاي أنت قررت تخصصه بهاي الطريقة مع اتفاق مع كل العاملين وكل موظف أو نادل بدخل جديد أنت بتشرح له هاي النقطة
1: 100%. التب هو بقدر الواحد يستعمله، المشكلة إنه واحد بقدر يستعمله إنه عبر الكزبون يعبر عن نفسه، مش بس ك يعني تقدير على الخدمة الرائعة، خدمة رائعة، بقدر أعبر في طرق مختلفة. أنا بمجال المطاعم لسنين كثيرة، وكنت قبل هيك كنت أنا ملتار واشتغلت في عدة دول، مش بس في بلادنا، أنا اشتغلت في عدة دول برا البلاد. ويعني مثلا ممكن نزبون يعطيك تب شكل، يقول لك تفضل هاي التب لك شكل بس يعني يدل لك فيه مثلا، يعني احنا نشفت بهاي الناحية، بس القصد ممكن يستعمل. فعشان هيك أنا خليت التب عندي في مطعمي، خليته يكون إشي عادي، يعني أنت لا بتحملني جميلة ولا عاملني معروف ولا إشي، الإشي عادي لكل المطعم.
0: يعني أنت بس عشان أفهم عليك وتوضح لي أكثر، أنت بتوضع الخدمة داخل الفاتورة من ضمن كل الدفع اللي رح يدفعه الزبون، مش بس على الوجبة أو مقابل الوجبة، وإنما أيضا مقابل الخدمة والضريبة وكل ما يشمل ذلك، ولا بتتركه مفتوح، المجال مفتوح للزبون يعبر عن حاله بطريقة اللي بده إياها، بده يوضع 10% زي ما متعارف عليه، أكثر أقل، كيف تتعامل؟
1: لا مش موجود بالفاتورة، مش موجود عندي، وأنا ضد هاي الفكرة، ضد فكرة إنه يكون الإشي إجباري أو
0: ما بتعمله إلزامي من خلال الفاتورة.
1: لا مش إلزامي ولا موضح، يعني كتبك 10% 7% 8%، لا أنا ضد الإشي أساسا. وأنا أصلا يعني نظرتي للإشي أو فكرة للإشي إنه الدول اخترعت هذا الإشي بس عشان تأخذ حقها من التب اللي هو الضرائب وما سخنا ثوب بتوح لأمي وغيره. هاي وجهة نظري.
0: يعني أنت ضد فكرة أساسا ثقافة التب أو البخشيش بوجودها بشكل عام؟
1: ضدها بشكل جميل. أنا مرة بقول فيه لها إيجابيات وسلبيات، يعني أنا بروح مثلا على مطعم، أنا شخصيا بشك من مطعم، أنا بروح على مطاعم فأنا بكون مبسوط كثير من يعني من الملسار، فأنا بناوله 50 شيكل 100 شيكل، بناوله يا عجبتنا، عارف أنا مش رايح على إله، أنا عارف أنا رايح على المطعم تتكفى من الكل، بس أنا هيك بحس أنه أنا إن أنا عبرت له أني أنا مبسوط. يعني أنا بتذكر مرة كنا في ألمانيا، كان كنت أشتغل في مطعم هناك، كان في زبون دائما يجيب معاه مع شنطة مرته، كانت حامل شنطة فيها هدايا، كانت توزع هدايا مش مصاري، إنه عارفنا راح تروح إله على الدار هاي كهدايا، كانت هدية.
0: بس فعلا هذا شيء متعلق.

0: أعرف عليه بين جميع أصحاب المطاعم والكافيهات بأنه البخشيش ما بيروح للشخص نفسه إنما للمحل وصاحب المطعم بقرر كيف يقسمه. يعني هل هذا شيء ينطبق على الجميع؟
1: لا لا طبعا لا. في عندك مطاعم بكل طبعا شيء غير قانوني انك انت بتجيب منسار بتقول له انت معاشك هو التب تبعك. هذا غير قانوني.
0: نعم احنا رح يعني يكون معنا لقاء مع محامي اللي مختص بهذا المجال رح يشرح لنا القانون نفسه كيف بنص وعلى ايش بنص. بس فعلا سيد يوسف في بعد اصحاب مطاعم اليوم اللي بحكوا لهم للموظفين هاي النقطة يعني النهج ماشي بهاي الطريقة للأسف.
1: فهم مشكلتي لأصحاب المطاعم من أقولك أنا كان رجل أعمال وعندي أكثر من مصلحة. إذا الإشي رح يحسن المطعم ما عنديش مشكلة. أما يكون العامل يكون يعني بيستقبل تب اللي هو يعافي وكفي ماديا في داره وغير داره انا ما عنديش مشكله. بس المشكله انه الملسار بصير يتعامل مع زبون كانه سلعه. الملسار الزبون اللي بيعطيش تب انا بقدمش خدمه صح, والملسار والزبون اللي مره اعطاني تب اقل من 10 شيكل انا برجعش اخر مره اعمل له شروط صح. ما عملش شروط اقل من العادي. انا بحكي لك انا إشي من ناحيه شغل. صحيح. انا من ناحيه اخلاقيه برضو انت مالكش الحق انك انت تشغل ملسار عتب يعني بلكي ما خدش تب اليوم بلكي ما خدش بكره اسبوع كلياته شكله بيسمحش اني اتب. وهذا الاشي حقيقه يعني مرات الناس بيطلعوا على الشكل وعلى المنظر على الريحه على عشان يعطوا تب
0: مش بس على الخدمة. صحيح يعني بقيسوا الموضوع من كثير جوانب وممكن الإشي يكون ظالم بالنسبة لاتجاه النادل وانت أخذت بعين الاعتبار كمان النادل وبنفس الوقت انت عم بتقول النادل صار يشتغل بحسب هاي النقطة بيعطي خدمة أحسن أو أقل مع أنه هاي وظيفته.
1: صحيح صحيح. عشان هيك أنا مطعمي وخاصة مطعم العريشي ما فيش عندي إيش اسمه تب. إذا زبون جات تب فهو بيسأله بكله يعني بشكل عام هو الزبائن بيسأله التب ده مين رايح, فالملسار بيجاوبه التب مش إلنا التب للمطعم كلياته بغض النظر بيعرف شو بيعرف اللي بيعرف شو نساوي صاحب المطعم في المصاري هاي. بس العمال بيعرفوا بين حالهم وبين نفسهم وبين بعض إنه المصاري هاي تتجمع آخر الشهر وبنعمل فيها إشي بيخص العمال.
0: طب سيد يوسف بس هيك بسؤال أخير, بتحس إنه هاي المنظومة عملت نقص بالنادلين وبأشخاص اللي بتوجهوا لهاي الوظيفة؟
1: عنا في المجزرة العربية أو في الوسط العربي
0: المجتمع العربي
1: المجتمع العربي جدا جدا أثرت. جدا جدا جدا لما أنا يعني لما في شاب طلع على تل أبيب يشتغل عمره 20 سنة اشتغل بارمن مشتغلش ملسار وشاف انه ملسار بروح كل يوم بيجيبته 1000 شكل تب وكبر اليوم صار عمره 28 بيضله في القرية تبعته بيشتغل في مطعم بالقرية تبعته فهو بيتفاجأ انه صاحب المحل بيقول انت يوميتك 300 او 400 شكل بكل تب والتب بكل تب للمطعم التب شروط التب هيت ف
0: بيأثر بتراجع طبعاً. عن الوظيفة.
1: فأنا نظرتي أنا يعني القصد إنه مشكلة بلشت من عنده رد أمامنا إنه هم اللي اخترعوا الإشي هذا. أنا اشتغلت في محلة تشفيرة الأبيب وغيرت الأبيب الإشي بلش من عندهم إنهم اخترعوا إنه الميسار هو بيتقاضى بس التب تبعهم.
0: هي بالحقيقة هي ثقافة موجودة بكثير دول مش بس يعني في بلادنا ومنتشرة بكثير دول أيضا أخرى وبنفع نتعرض عليها وبنفع نتفق يعني مش شيء إلزامي واضح وإجباري بشكل يعني واضح للكل. بدي أشكرك جزيل الشكر السيد يوسف كبهة صاحب مطعم العريشي, شكرا على مشاركتك لإلنا تجربتك من خلال هذا العمل. شكرا لإلك.
1: شكرا لكم. مع السلامة.
0: إلى اللقاء. وعن الجانب القانوني للموضوع بدنا نفهم ومنتساءل لأنه هل فعلا البخشيش أو التب هو حق للعامل أو النادل أم يمنح بشكل اختياري, وهل هالجانب أو موضوع البخشيش بيخضع لأنظمة وقوانين معينة, هل في قانون واضح حول الموضوع, طبعا شو حقوق وواجبات اللي بيقدم الخدمة أو العميل وأصحاب المطاعم. عشان نفهم أكثر ونستوضح هذا الجانب من الموضوع معانا اليوم المختص في قانون وقضايا العمل وسابقا مستشار قضائي لنقابات العمال دكتور لؤي زريق. أهلين دكتور لؤي يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
0: طمنا عنك كيف الحال؟
2: الحمد لله نشكر الله، احنا وياك ان شاء الله بنكون مناح
0: ان شاء الله. دكتور، هيك بدنا نلاقي اجوبة واضحة للجانب القانوني بما يتعلق بموضوع البخشيش او الطب وهالثقافة كلها في بلادنا. هل في نص قانوني واضح حول هذا الموضوع؟
2: في الواقع قبل اكثر من 20 سنة كان في يعني نقاش حاد بالبلاد على هذا الموضوع، وفي النهاية تم إقامة لجنة اللي هي عمليا وضحت الموضوع، وقرارات اللجنة تم تقمصها من قبل محكمة العمل القطرية وتحولت يعني إلى نوع من القانون أو شكل من أشكال التعليمات الملزمة، لأنه محكمة العمل القطرية حددت إيش هن الأسس وإيش هن المبادئ اللي بصير لازم يمشي عليهن المشغل بما يتعلق بموضوع البقشيش. لأنه كان في مرة يعني فكرة وكأنه البقشيش هو جزء يعني ما دخل المشغل فيه، وكأنه هاي مبالغ اللي هي بتحق للعامل، ولكن يعني واضح انه يعني لولا ما هو النادي الموجود في مكان العمل وهو بعطي خدمه بواسطه الطعام المشغل وادوات المشغل ومكان العمل للمشغل، فلا يستطيع العامل ان يدعي ان هذا لا علاقه له يعني بالمشغل. ولكن من ناحيه اخرى وجدت محكمه العمل القطريه ان هذا البقشيش هو عمليا يدفع للعامل يعني وهو يعني يتم تقليله من معاش العامل، ولكن بنفس الوقت لا يوجد به حقوق، يعني لا يحمي العامل في حالة حدوث حادثة عمل، فهذا لا يعتبر كدخل، ولا يتم أخذ من الاقتطاع من المعاش وتحويله إلى صناديق التقاعد، وبذلك يعني التقاعد للعامل يتم المس فيه، وكذلك ليس فقط التقاعد إلا إنما في حالة وجود لا سمح الله مرض أو يعني حالة وفاة فهو غير مؤمن بهذه المبالغ. فوصلت النتيجة محكمة العمل أنه صحيح هذه المبالغ هي جزء من أموال المشغل، ولكن من ناحية أخرى هو العامل متضرر نتيجة حصوله على معاشه بهذه الطريقة. فتم يعني إعطاء عدة اقتراحات كيف يستطيع المشغل أن يستغل هذه الأموال كجزء من المعاش. فواحد من الشروط هي طبعا أنه المشغل يلاقي إطار لهذه المبالغ يحولها للعامل بشكل كأنها دخل بتلوش بقسيمة معاش قانونية وبشكل التي تحمي العامل وليس فقط أموال سوداء تدخل إلى جيبه وهو لا يستطيع أن يستفيد منها أو لا تتحول إلى جزء من دخله.
0: نعم دكتور، احنا يعني بحديثنا مع اشخاص بيشتغلوا بهذا المجال فهمنا انه في كثير اصحاب مطاعم اللي بدفعوا بخيروا العامل او النادل هل بده ياخذ بحسب الحد الادنى للاجور والدفع يعني للمعاش بيكون بهذا الشكل ام من التب او البخشيش، يعني بخيروا العامل هيك او هيك، يعني ما بيعملوا دمج. السؤال هل هذا قانوني؟
2: من ناحية مبدئية يعني كل أي اتفاق يشمل الحدود الأدنى المحدودة في القانون هو اتفاق قانوني، ولكن الموضوع هنا أنه إذا اختار العامل البقشيش فيجب يعني وضع البقشيش في الإطار الصحيح، وهذا هو الموضوع الذي أتحدث عنه. يعني إذا اتفق العامل مع المشغل أنه يريد أن يحصل فقط على الحد الأدنى من الأجر، من الممكن يعني لأنه عادة البقشيش يكون أعلى من الحد الأدنى من الأجر، وفي هذه الحالة العامل يحصل على كل حقوقه بقسيمة المعاش. ولكن الجديد الذي قامت به محكمة العمل القطرية أنها فرضت على المشغل أن لا يكون بقشيش يعني فوضوي، بل أن يكون ذلك البقشيش جزء يعني مبني على أسس صحيحة وقانونية. يعني أن لا يحصل البقشيش من ال

0: الضيف أو من الزبون وأن يضعه في جيبه، لا، بل أن يكون له حقوق كاملة على هذا البقشيش ويتحول إلى معاش كامل. يعني وكأن المشغل ملزم أن يكون أن تكون الأجرة هي بقشيش، وليس فقط بقشيش، إنما بقشيش مؤسس منظم على أساس تلوش، على أساس قسيمة معاش صحيحة واضحة، حقوق كاملة في التقاعد، في التأمين الوطني، وفي كل شيء.
1: يعني دكتور، كمان بما يتعلق، حكيت انه يتم يعني توزيع او تقسيم بحسب اسس معينه، صاحب المطعم او المشغل هو اللي بيقوم بتقسيم البقشيش بحسب الاسس اللي هو ماشي عليها. سؤالي، هل يعني من المفترض أن يقسم البقشيش أيضا لباقي الموظفين؟ يعني أنت بتعرف المطاعم، أيوة، في موظفين داخل المطبخ يعني وخارج المطبخ في المطعم، وبتعرف يعني موظفين بوظائف مختلفة، خلينا نقول، هل يجب تقسيمه على الجميع، جميع الموظفين؟
0: لا يوجد قانون يحدد هذا الموضوع، ولكن محكمة العمل وضعت اقتراح أن يقوم المشغل بتأسيس صندوق مشترك يضع فيه كل النادلين في مكان العمل ما يحصلون عليه من بقشيش في داخل هذا الصندوق، وعند دفع المعاش يأخذون كل واحد يأخذ حصته. وطبعا المشغل ملزم بكل الأحوال بالحد الأدنى من الأجر، يعني هاي نقطة كنت بدي أوضحها من البداية من سؤالك السابق، إنه الحد الأدنى من الأجر هو مضمون للعامل بكل الأحوال،
1: يجب أن يكون مضمون، يجب
0: أن يكون مضمون. يعني حتى إذا البقشيش كان أقل من الحد الأدنى من الأجر، فالمشغل ملزم أن يدفع الباقي من جيبه. بهذا الموضوع دائما اختيار العامل الأفضل وأن يختار البقشيش، لأنه لا يعرف، يعني لا يستطيع المشغل أن يدفع أقل من الحد الأدنى من الأجر، فعمليا هو ضمن الحد الأدنى من الأجر، وضمن إذا في بقشيش أعلى فهو يحصل على أجر أعلى.
1: طب دكتور، في نقطة اليوم في عليها كثير تساؤل. في كثير مطاعم اللي بتقدم للزبون الفاتورة، يعني تشمل الضريبة وتشمل الخدمة، هل هذا الشيء قانوني ولا يعني مش زي، يعني في مطاعم بتقدم لك الفاتورة فيها بس الأشياء اللي انت طلبتها، سعر الطلبية والسعر الكامل وشو لازم تدفع، وانت بتقرر قديش بدك تحط يعني تيب أو بقشيش، بنسبة 10% أكثر أقل، يعني يكون اختياري. في مطاعم اللي بتحط موضوع البقشيش أو الخدمة، تقديم الخدمة أو المقابل على الخدمة داخل الفاتورة. السؤال صحيح، هل هذا الشيء قانوني أيضا؟
0: واضح، يعني إذا أنت ذهبت إلى مكان يعني للطعام وقالوا أنه سعر الوجبة 100 شيكل و10% هذا إضافي مقابل خدمات، عمليا هني وقلوا لك أنه ثمن الوجبة هو 110 شيكل، فعمليا أنت بتدفعي شو هو بطلب، وإذا أنت وافقتي فصار في اتفاق بينك وبين صاحب المطعم أنك أنت بدك تدفعي له ثمن الوجبة وال10%. طبعا بعتقد اليوم أنه أصحاب المطاعم صاروا يعني يفهموا أنه لا، إيش إحنا نقعد نفوت 10% ونخربط الزباين، بنقول من الأول بنحط السعر يشمل كل التكاليف تبعتنا وانتهى الموضوع. وإذا أراد الزبون أن يحط إضافة لهذا، يحط بقشيش، وبالنتيجة بصفي أنه العامل بدفع مرتين، يعني الزبون بدفع مرتين، يعني هو بدفع أول مرة من إرادته، يعني أنه هو حابب انبسط من الخدمة فبزيد، وبالمبلغ الأساسي بيكون صاحب المطعم فوت هذا هاي التكاليف في سعر الوجبات.
1: يعني هذا يعد اتفاق وكأنه بشكل غير مباشر
0: بالنهاية، وهذا اتفاق.
1: أشكرك جزيل الشكر المختص في قانون وقضايا العمل وسابقا مستشار قضائي لنقابات العمال دكتور لؤي زريك، شكرا لك على هذا التوضيح والإضاءات حول هاي النقطة وهذا الجانب. شكرا لك.
0: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: إلى اللقاء. طيب، هاي الموضوع صار واضح من الجانب القانوني، يعني واضح

إنه لازم يكون في اتفاق، اتفاق أيضا بين صاحب المطعم وبين النادل والموظف، وأيضا اتفاق غير مباشر بين صاحب المطعم والزبون، ومن البداية بيكون الموضوع واضح بيناتهم قبل ما يتم دفع مقابل هذه الخدمة. بدنا نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل حلقتنا، تروحوش لبعيد.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر ويعادل الجمعة بنفس التوقيت.
4: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بآخر موضوع وفقرة لحلقة اليوم. يا جماعة المونديال انتهى، وبغض النظر انتوا راضيين عن النتيجة أو مش راضيين، هناك ظاهرة تسمى باكتئاب ما بعد المونديال. وطبعا لأنه عارين رفقتنا على مدار المونديال، ما بنفع ننهي المونديال من غير ما يعني نكون مع عارين. مرحبا عارين نصر.
1: مرحبا رجاء.
0: كيف الحال؟ طمنينا عنك من بعد المونديال.
1: أنا إحدى المصابين باكتئاب ما بعد المونديال، عشان أقدر أحكي لك عنه اليوم.
0: لا هيك الموضوع بده علاج وبدنا نشتغل عليه. إذا أنت مصابة شوفوا إحنا حاسين إنها هي يعني هيك مش على طبيعتها، كانت مع انتهاء المونديال كثير مبسوطة ومشاعرها يعني وين بالسما بسبب النتيجة.
1: صح.
0: بس مؤخراً
1: يعني هاي فرحة كانت قصيرة كثير، بنفع نحكي.
0: أنا فكرت رح تمتد إسا للمونديال الجاي.
1: لا رجاء، والموضوع مش بس عندي أنا شخصيا، الموضوع بيمتد لمجموعة كبيرة من الناس حول العالم. أول إشي خلينا نشرح إنه مصطلح اكتئاب ما بعد المونديال هو مش حالة طبية علمية مشخصة، هو مصطلح شائع بوصف حالة اللي بشعروها مجموعة كبيرة من الناس. وهو إحنا أكيد سمعنا عنه قبل، زي اكتئاب ما بعد السفر أو اكتئاب ما بعد الإجازات.
0: نعم.
1: كليات المتعلقين بطبيعة الحال بنفس الأسباب. إسا شو تفسيرها أو ليش بصير عنا اكتئاب ما بعد المونديال؟ بالأساس لأنه يعني بيجي شعور اللي هو انتهاء حدث استثنائي يلي هو ما بصير كل يوم، فالناس بتحس بفراغ بعد ما يخلص إشي هن كانوا يترقبوه أو اعتادوا عليه، صار جزء من الروتين في حياتهن اليومية، وبنخفض عندهم شعور الحماسي أو شعور الانتظار بشيء معين، الإثارة زي ما بنحكيها. أو في كمان سبب اللي هو انخفاض التحفيز، بمعنى أنه دايماً بنكون خلال فترة المونديال اللي هي كان الأطول على فكرة تاريخياً بسبب وجود عدد منتخبات كبير هاي السنة، اللي كل يوم زي أنت عندك ترقب للمباراة اللي بعدها أو مين المنتخب اللي بده يفوز، فهذا شعور الترقب بطل موجود. يعني أنت كنت لامس أنه أنا في عندي على مدار 40 يوم 42 يوم في أشياء أستناها، خلصت. يعني حتى الحلقة الأخيرة زي ما بنحكي كانت بانتهاء المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني.
0: تعرفي يمكن كمان كل موضوع أنه بالمونديال كان في لقاءات اجتماعية مع أصحاب. صحيح. مع العيلة، يعني صح. كان في تفريغ معين بكثير.
1: هاي كمان سبب مهم رجاء، بأنه الجمعات العائلية أو جمعات الأصدقاء اللي هي بطبيعة الحال بتساعد الإنسان على أنه يفرغ شوي من طاقته السلبية أو من تراكمات التعب والضغط خلال النهار، بطلت موجودة. يعني اليوم بنفع نرجع نجتمع إحنا والعائلة كمان مرة، بس ما فيش عندنا هذا السبب اللي بخلينا موحدنا كلياتنا زي ما بصير مثلا برمضان.
0: صحيح.
1: إنه في سبب

0: اللي هو مهم او مركزي يلي بخلينا نجتمع كل يوم على نفس المائدة او على نفس الشاشه زي ما كان يصير معنا صحيح. بالمونديال. وكمان إشي كثير مهم بس يعني بصير مع ناس اكثر من ناس اخرين اللي هو الارتباط العاطفي. يعني بمعنى ممكن تكون متابع عادي للمونديال وتحس شوي يكون جزء من الاكتئاب ما بعد المونديال هو ارتباطك العاطفي بالحدث, ولكن في ناس اللي بصير معاهن اكتئاب بدرجات اكبر او اللي بيمتد معاهن لايام اطول اللي كان عند المنتخب بحبوه مثلا من الطفوله او كانوا بتمنوا انه يوصل لنتائج غير النتائج اللي حصل عليها, والناس اللي بتحب كره القدم اكثر من غيرها. يعني في ناس وصلوا لدرجه اللي بصيروا مهووسين في المباريات اللي بتم عرضها او بالنتائج او حتى بالمنتخبات. فبطبيعه الحال هذول بحسوا اكثر من غيرهم بهاي المشاعر اللي هي سلبيه شوي اللي حتى بكون اصعب عليهم انهم يطلعوا.
1: طبعاً بالطلب الموضوع يعني فعلا علاج بشكل؟
0: لا لا لا رجاء بالمره
1: مش واصلين للمراحل. مش هاد طمنيني.
0: الموضوع هو كم يوم بس لنتعود على روتين الاعتيادي اللي كان ما قبل المونديال ونرجع شوي شوي نستوعب انه هذا الحدث
1: شوية خلص. بحر يا جماعه شويه شمس
0: تماماً.
1: بتنسوا الموضوع
0: تماما. فهو بدوش علاج وبدوش انه نكبر الموضوع زياده عن اللزوم, ولكن بطبيعه الحال اي حاله يلي هي فيها حزن الطب النفسي او الاستشاره النفسيه بتوصي انه اذا امتد لفتره كثير اطول من اللي متعارف عليه فلازم بطبيعه الحال ومفضل التوجه لمختصين.
1: هو انتهى يعني موضوعك محلول عندنا بنطلعك من هالوضع ومن هالجو وبتنسي المونديال كله. بدي اشكرك جزيل الشكر عرين, كنت معنا ورافقتينا على مدار يعني فتره المونديال بفقرات جدا خاصه ومميزه, ورصدتي المونديال بوجهه نظر وجهه اخرى مختلفه غير اللي كانت موجوده على الشاشات. شكرا لك. الى اللقاء.
0: باي باي.
1: هيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا, والشكر لجميع الزميلات والزملاء اللي كانوا معي في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي, في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر, وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية.

0: توقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة مساء اليوم تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وشهدت الوقفة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة في المكان، فيما أفادت مصادر محلية باعتقال 4 متظاهرين خلال الاحتجاج هذا. ومن المقرر أن تنظم وقفة أخرى مساء اليوم في مدينة عرابي في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الفعاليات ينضم إلي زميل ورد قراقرة. أهلا بك ورد، إذن البداية مع تطورات في أم الفحم.
1: نعم أهلا بك أنس وبجميع المستمعين. نعم أنس، يعني قبل ساعة من الآن نظمت وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم الذي تواجد بها العشرات من السائقين من المشاركين ومن الذين اعتصموا احتجاجا على اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. اللجنة الشعبية وعدد من النشطاء والأحزاب السياسية في مدينة أم الفحم قامت بتنظيم وقفة احتجاجية مساء هذا اليوم. جرت هذه وقفة عند المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم، نتحدث عن وقفة سلمية، لكن الشرطة قامت بوقف هذه التظاهرة وقامت باعتقال أكثر من 4 مشتبهين بينهم فتاة يهودية، وذلك آسف أكثر من 4 متظاهرين أنس، وذلك يعني بعد أن حاولت الشرطة الحديث مع المتظاهرين حول الشعارات التي رفعت أو حول قانونية هذه التظاهرة. والآن في هذه اللحظات اللجنة الشعبية في مدينة عرابي كذلك الأمر أنس أعلنت عن وقفة احتجاجية أيضا ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وطالبت يعني لأهل عرابي والنشطاء بالتواجد في هذه التظاهرة، لكن الوقفة الاحتجاجية لم تبدأ بعد بشكل رسمي في مدينة عرابي، وننتظر بعد قليل من المتوقع أن تنظم هذه المظاهرة بعدد من العشرات من نشطاء الأحزاب ومن أهالي مدينة عرابي ومن المنطقة كذلك الأمر، بالدعوة التي خرجت من قبل اللجنة الشعبية في مدينة عرابي.
0: نعم، إذن ابقى معي وردة لنستمع للأصوات التي خرجت من هذه التظاهرة في عقاب هذه التطورات.

0: Σαμσονάκη. إذن كانت هذه الأصوات من الوقفة الاحتجاجية في مدينة أم الفحم، وفي تلك الأثناء طبعا كانت مناوشات، وكانت الشرطة أيضا تحاول أن تقوم بفض هذه الوقفة، وبالتالي طبعا كما ذكرنا كان هناك اعتقالات لثلاثة من المتظاهرين. وكما أفدت أيضا ورد، بعد قليل ستبدأ وقفة احتجاجية أيضا في مدينة عرابي، سنكون طبعا معك في متابعة في هذا الشأن. أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل.
1: شكرا.
0: أصيب 4 أشخاص، أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة أثر اندلاع حريق في بناية سكنية بحي بيت حنينة شمالية القدس، وعمل الطواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان من المبنى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته. اندلع مساء اليوم حريق في مطبخ صناعي ومستودع مجاور في مدينة باقة الغربية، وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المباني القريبة، فيما لم تسجل إصابات، وتجري الجهات المختصة تحقيقا في ملابسات الحريق التي لم تتضح بعد. أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة، وشهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عرض وزير الأمن القومي تمار بن كفير الخطة معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس، ودعا إلى ما وصفه بتشجيع الهجرة كحل لقطاع غزة، فيما دعا وزير الخارجية جيدون سار إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص نجاح. وفي ذات السياق قرر الكابينت الإسرائيلي خطة لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الخطة على أن تتولى لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم من قوة دولية إدارة هذه المناطق ضمن مبادرة أعدها ما يعرف بمجلس السلام. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف المتحدث العسكري في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليلتين الأخيرتين، وبناء عليه توقفت العمليات الإيرانية في المقابل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو إضعافه إلى درجة تدفعه للتخلي عن برنامجه النووي. وأضاف نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

مرحبا ويسعد اوقات مستمعين ومستمعات كونسرت راديو الناس لكل مين تعود على زاوية ولاد البلد. اليوم احنا كمان مرة مع ضيف من فنانين بلادنا، مش بس اصدار جديد كيف تعودتوا، كمان دردشة حلوة واختيارات من عنده، ولا اجمل من هيك. اليوم نجم كونسرت الفنان زهير فرانسيس واصداره جديد لما لموني، كمان سكوب بكرة 27 تموز على مسرح جرج. كمان بشاركنا باختياراته لأغاني كونسرت في هاي الساعة ما بين الطربي الجبلي السلطني. كل هذا وأكتر الكاسيت معكو أنتو ومع النجم زهير فرانسيس، أما المسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت مع نجمنا زهير فرانسيس. أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM وكمان من خلال تطبيق ناس، حملوه اسمعونا من كل مكان في العالم، كمان في بلادنا الحلوة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب على تطبيق ناس اسمعونا. أما كونسرت اليوم مع النجم والفنان زهير فرانسيس، ساعة بنختار فيها أنا وإنتو وكمان الفنان زهير مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية ابعتولي على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. أنا الياس مرجي ومعاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، والبداية البداية من أولى إصداراتنا ومن فنين بلادنا للعالم كله، وبداية المشوار من إنتاجات فنانين بلادنا زي ما قلت. ضيف الحلقة صاحب مشوار فني من بدايته متميز من أول أغنياته الخاصة لحد إصداره الأخير لما لموني، وهون حطنا الجمال. بس قبل اللقاء بدنا هيك نجمع الأوراق، راح نسمع من أجمل أغنياته الخاصة، كان من أوائل الفنانين بال2006 من خلال أغنيته وصل ل 12 مليون مشاهدة على يوتيوب، من كلمات في راس دوخي ولحن يوناني. الأغنية هي بغار عليك، رح نسمعها بعد شوي أنا وإنتو بصوت فنانة ونجم كونسرت وسفيرنا في جرش زهير فرانسيس. بغار عليك من عام 2006، تعالوا نتذكرها مع بعض من عند نجمنا زهير فرانسيس من كلمات والألحان اليونانية طبعاً

زهير فرانسيس بغار عليك من العام 2006 كلمات فراس دوخي لحان يونانية غنت بكتير لهجات مش بس كمان فنانين بلادنا وصلت العالمية

0: دكتور فرانسيس بعد شوي بلقاء حصري على راديو الناس، راح نحكي فيها كثير مواضيع، أهمها أغنيته جديدة وإصداره جديد لما لموني. قالوا هيك بداية مشوارنا بأغاني الخاصة كانت ببغار عليك، واليوم كمان أغنيتنا لما لموني كمان اللحن يوناني. نجم حلقتنا في كونسرت وابن البلد الفنان الحفاوي زهير فرانسيس وإصدار جديد. أول شيء نبارك له على الأغنية بعنوان لما لموني مع دردشة ونندنة. نرحب بالفنان زهير فرانسيس، أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا فيك ولكل المستمعين، أهلا وسهلا للجميع.
0: أول شيء نبارك لك أغنية لما لموني، أغنية رائعة ومشاهداتها بلشت بتصاعد كتير كبير من أول ما انعرضت على المنصات الرقمية عندك.
1: حبيب قلبي، هذا الشكر للجمهور والشكر برجع لرب العالمين دائما. وشو بدي أقول لك، إن شاء الله بنال إعجابكم، دائما بنقدم الأفضل والأحسن، وبالتالي بالآخر الجمهور اللي بقرر.
0: الله يسعدك. طيب حابين هيك شوية تفاصيل عن هالأغنية، من كلمات مين، ألحان؟
1: هو هذا لحن، طبعا لحن يوناني، كلمات الشاعر تميم أبو دوغوش، وتصورت بأبروس بلارنكا وبالضيعة اللي حواليها بالكرة المجاورة. نعم،
0: أرشيفك ملان بأغاني أرشيفك ملان بالأغاني، ومنها كمان الأغاني الخاصة، وأكتر إشي بميز أغنياتك والأرشيف تبعك إنك كتير بتتعاون كمان مع أولاد البلد، فنانين بلادنا، من شعراء كمان، من ملحنين كمان، موزعين واستوديوهات. قديش هذا بضيف لمسيرتنا كفنانين من بلادنا هنا للانتشار للعالم العربي؟
1: أكيد أكيد أكيد. أصلا يعني إحنا يعني لعدم وجود منصات اللي هي أو شركات إنتاج أو تعرف كيف، إحنا بنفتقر لهذا الموضوع. فبالتالي يعني عندنا مواهب اللي هي قديرة ورهيبة، ولازم تحطها على الضوء، يعني لازم تطلعها.

0: الأغنية تبع رواح
1: أكثر من 11 مليون بس على يوتيوب
0: العالم. يعني أنا بشوف شو الأشياء بالكم تبع المشاهدات. أنا بشوف الموضوع بأنك بالساحة يعني لما أنا بغنيها بكل يوم كل ليلة وكل طفل وكل ختيار وكل صبي وكل شاب بتعاطف معه وبغنيها هذا هذا هذا هذا نجاح.
1: والحلو إنه يعني الأغنية من 2023 ومن 2023 لليوم وإحنا كمان بتنطلب
0: بطلبوها كل يوم كل ليلة وكل ليلة بطلبوها مرتين. يعني أنا كتر خير الله مش بس سبع رواح ولما طلت تذكر من
1: طبعا
0: من 2006 وبعدين لليوم بطلبوها طلبوها وبعدين لليوم وعد أغاني. يعني أنا بالعكس أنا إلي الشرف إنه أضم الفنانين بلادنا من شعراء وكتاب وملحنين وعازفين ومصورين كلهم إلخ يعني. فهذا يعني بالفعل برفع من مستوانا بأرجي العالم كله إنه إحنا عندنا كمان يعني بس أعطونا منصة اللي نوصل غير السوشيال ميديا يعني غير المنصات على السوشيال ميديا يعني.
1: طب على سيرة الحداثة أستاذ زهير إحنا بنشوف طبعا بالآونة الأخيرة كتير في طبعا الاي اي دخل في كل مجالات الحياة وكمان في الموسيقى وكمان في الفيديو كليب بصناعة الفيديو كليب. قديش في عندك بديش أقول لك ثقة بس اعتماد بالشكل الأساسي على هاي الآلية الجديدة اللي فاتت على مشروع الأغاني والفن والتصوير؟
0: أكيد أنا طلع إحنا بعصر يعني بعصر إحنا لازم عصر يعني التكنولوجيا وهاي موجودة من لما طلع بديت الأسطواني وبعدين أجت الكاسيت إذا متذكرين وبعدين أجل الديسك بعدين كله
1: رقمي يعني بعدين
0: طبعا يعني نحن هذا ولكن مين عمل كله هذا هو الإنسان. لازم يكون في روح للإنسان. يعني أنا عملت بأغنية بستناك عملت الذكاء الاصطناعي ولكن تشعرش بتحسش بهذا الإشي زي الواحد عمل يقول لك هذا شغل يدوي هذا عمل شغل يدوي أخذ معه وقت شوي لأنه عمل هذا بدوم كتير يعني مش بكبسة أعمل بدي أشغل بالعكس
1: حتى بقيمة
0: اليوم لما شافت الناس فيديو كليب هيك حلو وفيه حياة وفيه الكليب تبع لموني فشافته لدي حلو كثير كان في تفاعل كثير قالوا لي واو ما أحلاه يعني يمكن الذكاء الاصطناعي عم بجيب لك مشاهدات ملايين وكذا وكذا وكذا نعم ولكن بتحس الاشي يلا نيكست يلا اللي بعده
1: وعلى فكرة يعني انت كمان بعرفش فكرة الفيديو كليب هالقد بتشبه الفايب تبع الأغنية الصيفية
0: اللي بتشبه أجواء شبابية حلوة
1: وقعاتها
0: نعم
1: هل هذا الاشي كان مقصود يعني ممكن هيك هذا اشي انت قصدته بتوصله ان كان من خلال الأغنية من خلال الفيديو كليب
0: هيك شقبت معي يعني هاي يمكن رضا الله
1: توفيق من ربنا حلو
0: توفيق من ربنا
1: يعني احنا كمان دور من بارك لك أستاذ زهير الأغنية كتير حلوة وبلشنا نسمعها في راديو الناس طبعا وفي كونسرت فمبارك لك عليها وأعطيني هيك أسألك سؤال ولو أنه شخصي شوي بس بهمني أعرف من بين بناتك الله يحمي لك يعني فيروز ونور مين الأقرب لفيلا هيك فنيا ممكن نقول
0: التنتين
1: ما شاء الله ما شاء الله يعني الموروث مستمر إن كان من خلال زهير فرانسيس ومن خلال عائلته
0: حبيب قلبي وأنا عمدا طبعا يعني كمان بدي أعطي لأن فيروز بدي أعطيها زي كريدت
1: أكيد.
0: هي قالت لي يعني أنا مزبوط بتدخلش بأمورك ولا بشغلك أكيد يعني ولكن لما شجعتني قصت على الفيديو كليب إنه عمل مش AI مش ذكاء اصطناعي قالت لي يعني هالقد صار في كم من الذكاء الاصطناعي وهالقد في كم من هذا بطلنا نعرف عن جد الواحد بيضيع
1: تحية للسيدة ميسلون أول شيء يعني هي نسقت اللقاء بيناتنا وأقول لك على شغلة بهمش اسمح لي يعني هذا كمان من منظور شخصي بقول إنه هاي قدرة وقوة وجرأة كثير كبيرة إنه أنت بالوقت اللي فيه السوشيال ميديا مليان AI بكل محلاته أنت بتعمل أغنية

0: اصيله من هاي النواحي، اصيله من ناحيه الفيديو كليب، الفكره، الصناعه نفسها والموسيقى نفسها.
1: طبعا يعني تيجي انت تسافر وتسافر على اوبروس وتعمل وتقيم، هذا متعب، هذا مش اشي يعني مثلا ممكن كان اختصر كله هذا الشيء واعمله يعني، ولكن لا يعني بدي كان خص يعني بدي اخص هذا الشيء واعمل اشياء هذا، وان شاء الله حتى الفنانين بالعالم العربي صاروا كمان يلجأوا للذكاء الاصطناعي مضبوط ويجيبوا ملايين ومشاهدات، ولكن انا صدقني يعني هذا الشيء ما بضر لي، ما بحس فيه، لانه بالاخر هو الانسان هو اللي جاب الاي اي، هو جاب كله هذا، هو صح المبدع،
0: صحيح،
1: هو الانسان، هو الخلاق، وهو هذا، وسبحان الله يعني نحن مش ناقصنا لا عقول ولا شيء. برجع بقول لك انا مش ضد، ولكن احنا ما ننسى مين احنا وشو الانسان ممكن يعمل. هاي
0: الله يعطيك العافية،
1: والتوفيق من عند ربنا كيف بقوله
0: أكيد
1: دائما.
0: أكيد
1: قبل وتحياتي لكل طاقم راديو الناس وإلك
0: الله يخليك. بدي بآخر سؤال هيك وبلعبة بسيطة، سؤال وجواب سريع، بتعطيك فنانين اثنين أنت بتحبين كتير أكيد، وتقول لي مين الأقرب لإلك. نحكي على صباح فخري وديع الصوفي، مين بتختار؟
1: هذا لون وهذا لون اكيد يعني ما فيش شك انه عمالقه. انت عم بتقول لي
0: يعني بهاي اللحظه زوير فرانسيس لوين بقول
1: لك، ما بقدرش اقول لك يعني صباح فخري ولا وديع، يعني تنين يعني اكيد كل عالم يعني
0: بس انا بعرف انه محبتك لابو المجد ملحم بركات
1: يعني في لانه بس لا برجع بقول لك يعني ان هذول عمالقه ما بقدرش، انت عم بتحيرني، ولكن لا صعب اقول لك مين يعني احط اصبعي على ان اقول لك لا.
0: طب وملحم بركات؟
1: وملحم حبيبي ملحم الله يرحمه ويطول بعمركم انتم جميعا،
0: الله يخليك.
1: ملحم اسطوره، ملحم يعني شو بدنا نحكي يعني.
0: انا بعرف ان انت بتحب ملحم بركات، وانت كرمته كمان بكثير مناسبات
1: نعم.
0: وعلى فكره يشهد لفنانين بلادنا انه سيد من كرم هالفنانين والعمالقه من عندنا من بلادنا، ف على أنغام هالأغنية الجديدة الحلوة لما لموني رح نسمعها أنا وإنت ومستمعي كونسرت، ومنبارك لك على هالإصدار الجديد.
1: شكرا حبيبي، وإن شاء الله بلقاءات تانية وبإصدارات جديدة، ونشوفكم دائما بالخير وبالصحة ويبعد عنا كل شر يا رب.
0: خلي الموسيقى تحكي
1: لمجتمعنا وللجميع، ولا تخلص الحروبات وبطل في حرب وبطل في شيء، هذا زهقنا وتعبنا صراحة.
0: صحيح،
1: ولكن الله كبير، ودائما نحن بنتمنى لكم كل الخير، إلك وللمستمعين راديو الناس والجميع.
0: شكرا لك،
1: شكرا. سلامات. وعفكرة كمان فكرة انه وانتظرونا بمهرجان جرش ان شاء الله يوم 27 تموز اللي جاي يوم الاثنين، رح اكون بمهرجان جرش.
0: ألف مبروك، وإحنا طبعا منتظرينك هناك في جرش.
1: أكيد،
0: الله يخليك
1: حبيبي. شكرا لكم. شكرا. باي باي.
0: هذا الفنان زوير فرانسيس وجديده.

0: اللحن اليوناني اللي وضع لي بصمته الصوتية زهير فرانسيس لما لموني. هلوني نزلت قبل كم من يوم مشاهدات بالعلالي. لكل من حاب يشارك باختياراتنا لهالساعة في كونسرت أنا وإنتو كمان زهير فرانسيس ابعت لي شوية أغاني على كيف كيفكم. طبعا أبرزهن ملح بركات
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: شوية تحيات لكل مين عم بسمعنا وعم بتابعنا إن كان من خلال تطبيق ناس أو من خلال موجاتنا موجات راديو ناس 103.3 107.8 FM. تحيات لكل مستمعينا في إيلات, شكرا أنه عم بتابعونا ومبسوطين في الأغنيات. تحية لمستمعتنا سميرة, أهلا فيك وشكرا لاختيارك. كمان وكمان تحيات ابعثوا لي على واتساب راديو ناس 050-5577-399. أما إسا رح نكون مع واحد من اختيارات زهير فرانسيس لهالساعة من عند حبيب قلبه وحبيب الملايين أبو المجد ملح بركات. كمان تحية لسميرة اللي اختارت كمان تسمع لملح بركات. وعلى فكرة زهير فرانسيس كرم الراحل الكبير الموسيقار ملح بركات بكتير مناسبات وخصصها لإله. واحدة من الأغاني اللي كتير بحبها بصوته أغنية سلم عليها يا هوى, وهي كانت اختيار كمان الفنان زهير فرانسيس من كلمات الشاعر علي الحاج لبعلبكي والحان وغنى الفنان ملح بركات, وطلعت للنور بالعام 1979. أما إسا رح نسمع من مهرجان سوق واقف 2016 إبداع لا يوصف من أستاذ الموال والموسيقار ملح بركات.
2: مني أمانة تروح
0: روح

ما بين ملح بركات وديع الصافي صباح فخري ما قبلش يختار جور فرانسيس لأنه كل واحد من عالم وهو بحب الثلاث مجالات الثلاث أقطاب من الفنانين الكبار وأنا احترمت رغبته وراح نسمع من مشكل ما بين وديع الصافي ملح بركات وكمان طبعا فنان زهير فرانسيس اللي راح يكون بكرة في جرش على الساعة 9:30 بالتحديد راح نحكي شوية تفصيل بعد شوي وكمان اختيارات ابعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399

0: سلم عليها يا هوى للحم بركات من اختيار نجمنا زهير فرانسيس. كلمات الشاعر علي الحاج اللي بعلبكي والحان وغناء ملحم بركات.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحية لكم من عم ببعتلنا وعم بشجع فنانين بلادنا ليوصلوا أعلى الأماكن كمان في الوطن العربي كله وأحسن المسارح كمان. بعتونا اختياراتكم كمان على 050-5577-399. ورح نروح لأغنية صارت ترند من لما نزلت بصوت زهير فرانسيس، أغنيته الخاصة سبع أرواح، من كلمات وألحان وتوزيع الفنان والمحامي إياد مطانس. هالأغنية صاحبة الملايين بحدود 10 أو 11 مليون مشاهدة بس على يوتيوب غير المنصات التانية، وبتنطلب منه كتير كيف سمعنا باللقاء كل يوم كل حفلة، بصراحة حلوة. نروح نسمع أنا وإنتو ونكمل أنا وإنتو في كونسرت زهير فرانسيس. من أبرز أغنياته الخاصة مش من زمان نزلت بعد لسه ترند، زهير فرانسيس

سبع أرواح وعمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

0: مع عليا سمرجية.
1: مكملين كمان ما بين اختيارات نجمنا زور فرانسيس ما بين اختيارات مستمعينا. الاختيارات حلوة وكتيرة. إذا بنرجع لمشاركة سفيرنا زور فرانسيس بالدور 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون والشعار حلو كتير. اسمعوا شو شعار مهرجان جرش: إرث يمتد أجيال تلتقي. بالضبط هيك راح يكون على مسرح الهيبودروم في جرش. أما إذا بدكم شوية معلومات عن مسرح الهيبودروم في جرش المسرح الروماني واللي بيقولوا إنه بعد ما صمت لمدة طويلة ما يقارب 2000 سنة عاد للجمهور وأجواء الجمهور على مدرجات المسرح. بس هالمرة بدأ يكون لسباق خيل صار عشان تسمع الناس فن موسيقى وأغاني. المسرح بوسع لأكثر من 3000 متفرج واستضاف من خلال أيام الأولى حوالي 35 فعالية ضمن عروض فولكلورية موسيقى واستعراض وفرق أردنية وعربية وعالمية. هذا المشهد يخلي الموقع الأثري هذا ملتقى حقيقي لتعدد الثقافات. بالضبط هيك فالفن بتجمع بتوحد الثقافات. مشاركة سفيرنا زوير فرانسيس مهمة جدا لتعدد الثقافات ويسمعونا ويسمعوا إنتاجاتنا المحلية والبلدية ما بين شعراء وفنانين وملحنين ومنتجين في بلادنا. ومنها لاختيار أكثر من رائع ومين وقف على مسرح جرش كتير مرات. أنا بسميه شيخ الملحنين والفنانين، كتاب بسموه ملك القدود الحلبية بدون طول سيري. اختيار زوير فرانسيس كمان لصباح فخري.

صباح فخري من على مسرح جرش في العام 1995، غنى على مسرح جرش القدود الحلبية، الأغاني الشعبية في حلب. بعد شوي كمان رح نسمع وديع الصافي، بس مش لحاله، لكل من اختار معي يسمع لفريد الأطرش أو لوديع الصافي، دمجت اتنين ببعض. ورح نسمع أغنية من ألحان فريد الأطرش وغناء وديع الصافي، وكمان من اختيارات زهير فرانسيس اللي بيحكي عن وديع الصافي بيقول

0: هذا صباح فخري من بين اختياراتكم انتم مستمعينا، كمان اختيار نجمنا زهير فرانسيس، واختيار انا كمان بشكل شخصي. ما بنفع ما نسمع لملك القدود الحلبي صباح فخري من على مسرح جرش. بما انه هيك حكينا مسرح جرش، استنوا نجمنا وسفيرنا زهير فرانسيس بكره 27/7 تموز على مسرح جرش، بالتحديد مسرح الهيبودروم. مكملين انا وياكم بكمان وكمان اختيارات، بس هالمره شكرا للاختيار الرائع من مستمعنا اللي اختار اسمع لفادي الاطرش، بس انا اخترت له لانه وديع الصافي كمان حكى عنه زهير فرانسيس، خلط كل شيء ببعضه. ورح نسمع خلطه ما بين الحان فريد وغناء الوديع وعلى الله تعود.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: تعال نسمع تقسيمة فريد الأطرش بأغنية على الله تعود.

الطرب علي علي. هذا قدس الطرب وهذه الصافي ما بين اختيار من صوته ألحان فريد الأطرش على اللطعود. وعلى أنغامها رح نختم كونسرت هاي الساعة. شكرا لكل من تابعني وسمعني وحب اللقاء مع الفنان زوير فرانسيس. بدعوكم تتابعوني دايما من خلال منصات السوشيال ميديا. كمان اللقاء رح يكون بالكامل موجود ومتاح. وإذا بسألوكم ليش الموسيقى لغة، تعالوا على جرف ونسمع موسيقى من غاد وتوحد الثقافات من هناك. نعرف الموسيقى اللغة بفهم كل الناس. من عندك وديع رح نختم مظبوط لقائنا يوم الأربعاء الجاي. كنت معكم الياس إبراهيم.

30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت.

0: internet.sachnin.ac.in.
1: العودي للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة مساء اليوم تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وشهدت الوقفة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة في المكان، فيما أفادت مصادر محلية باعتقال 4 متظاهرين خلال الاحتجاج. هذا ونظمت اللجنة الشعبية في مدينة عراب وقفة أخرى مساء اليوم في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. أصيب 4 أشخاص أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة إثر اندلاع حريق في بناية سكنية في بيت حنينة شمالي القدس. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان من المبنى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته. اندلع مساء اليوم حريق في مطبخ صناعي ومستودع مجاور في مدينة باقة الغربية، وعملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المباني القريبة فيما لم تسجل إصابات، وتجري الجهات المختصة تحقيقا في ملابسات الحريق التي لم تتضح أسبابه بعد. أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة. وشهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عرض وزير الأمن القومي تامر بن غفير الخطة معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس، فيما دعا وزير الخارجية جيدون ساعر إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال إن إسرائيل ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص النجاح. وفي ذات السياق، قرر الكابينيت الإسرائيلي خطة لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تنص الخطة على أن تتولى لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم من قوة دولية إدارة هذه المناطق ضمن مبادرة أعدها ما يعرف بمجلس السلام. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 أشخاص، بينهم 7 أشخاص جدد واثنان توفيا متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد توقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف المتحدث العسكري في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليلتين.

0: الأخيرتين، وبناء عليه توقفت العمليات الإيرانية في المقابل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو إضعافه إلى درجة تدفعه للتخلي عن برنامجه النووي. وأضاف نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقيت فتاة تبلغ من العمر 30 عاما مصرعها مساء اليوم إثر حادث طرق وقع قرب مدينة شفا عمر. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بأنها عثرت على شابة داخل المركبة وهي عالقة، وبعد تخليصها بواسطة طواقم الإنقاذ أجرت محاولات إنعاش لها، لكنها اضطرت إلى إقرار وفاتها متأثرة بإصابتها البالغة. أذا وتعمل الشرطة على التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة إثر حادثة عنف وقعت مساء اليوم في الطيب. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى، وهما يعانيان من إصابات في القسم العلوي من الجسد. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة مساء اليوم تنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وشهدت الوقفة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة في المكان، فيما أفادت مصادر محلية باعتقال 4 متظاهرين خلال الاحتجاج. هذا ونظمت اللجنة الشعبية في مدينة عراب وقفة أخرى مساء اليوم في المدينة في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية. أصيب 4 أشخاص أحدهم بجروح وصفت بالخطيرة إثر اندلاع حريق في بناية سكنية في بيت حنينة شمالي القدس. وعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وإخلاء السكان من المبنى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته. اندلع مساء اليوم حريق في مطبخ صناعي ومستودع مجاور في مدينة باقة الغربية، وعملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها إلى المباني القريبة، فيما لم تسجل إصابات. وتجري الجهات المختصة تحقيقا في ملابسات الحريق التي لم تتضح بعد. أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستجري انتخاباتها الداخلية في 22 من شهر آب أغسطس المقبل في خطوة هي الأولى من نوعها، إذ سيعقد المؤتمر العام للحزب دون ارتباط بالهيئة التابعة للحركة الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية أن الأحزاب العربية تحصل على 10 مقاعد في حال إجراء الانتخابات اليوم، بينما يتقدم معسكر رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت ب 58 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة. وشهدت الجلسة تباينا في المواقف، إذ عارض وزير الأمن القومي تمر بن كفير الخطة معتبرا أن إسرائيل ليست ملزمة بتنفيذها في ظل عدم نزع سلاح حركة حماس، فيما دعا وزير الخارجية جيدون ساعر إلى دعم الخطة معتبرا أنها مبادرة دولية، وقال إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون الجهة التي تعرقل تنفيذها حتى وإن لم تكتب لها فرص النجاح.

0: وفي ذات السياق قرر الكابينت الإسرائيلي خطة لبدء مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تنص الخطة على أن تتولى لجنة تكنوقراط فلسطينية بدعم من قوة دولية إدارة هذه المناطق ضمن مبادرة أعدها ما يعرف بمجلس السلام. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية علقت هجماتها ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة بعد وقف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وأضاف المتحدث العسكري في مقابلة صحفية أن الهجمات الإيرانية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكن الأمريكيين أوقفوا غاراتهم خلال الليلتين الأخيرتين، وبناء عليه توقفت العمليات الإيرانية في المقابل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب ستنتهي فقط بسقوط النظام الإيراني أو إضعافه إلى درجة تدفعه للتخلي عن برنامجه النووي. وأضاف نتنياهو أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن ينتهي سواء عبر اتفاق أو من دونه. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المس بحق سوريا في الجولان. وأضاف الشرع في مقابلة مع الجزيرة أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال تدريجيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

Med digge hen. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك

103.3 107.8 FM.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

قابلته كلمته يا ريتني ما كلمته قابلته ويا ريتني ما قابلته كلمته يا ريتني

ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كذاب وجميل وقبل عذره لا بيرحم

قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته يا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، وهجرني النوم من يوم ما عرفته.

Thank you.

حبيبي وفرح معاه ده الوصل لجميل حلوة يا ما

0: والنزو خلي بالك من زوزو
1: زوزو
0: زوزو النزو والنزو اسمع غناها وافهم لغاها

0: وجو هطاس
1: نقص
0: العزول وده اجمل نقص وحي

ఒక వండు జుజు జుందుక వన్నుజు వయస్ మా ఉన్నహ ఉన్నుహ.

0: ربنا بيقبل للحج عمرته.
1: طيب يا طيب هيا سبع
0: الرجال منا بيتمرجل. هاي عمرته لصاحبته بدبدب على الرجال.